أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

Thank you.

0: صباح الخير من مكان.
1: صباح الخير من مكان، طبتم وطاب صباحكم مستمعين أينما أنتم. أهلا بكم مع بثنا وبداية بثنا ليوم جديد، اليوم الخميس العاشر من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجات الإفم التالية، في الشمال حيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. 46 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا أيضا يمكنكم الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعينا نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة آل عمران. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططوا صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نشر تفاصيل جديدة عن المكالمة التحضيرية بين بن زايد ونتنياهو. نبأ يفيد أن قصفا إيرانيا أصاب طائرات حربية أمريكية في الأردن. استمرار تألق إسرائيل في مجال الروبوتات العسكرية. استطلاع يظهر تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له. وتقرير علمي يثبت خطورة أزمة المناخ.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في جديد قضية المكالمة بين الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء، أفادت قناة كان بأن بن زايد قال لمسؤولين كبار إسرائيليين وأمريكيين بعد مجازر 7 أكتوبر، قال إنه كان قد تحدث مع نتنياهو وحذره بشكل عام من خطر تفجر الوضع مع الفلسطينيين. وجاء في تقرير أن من بين هؤلاء المسؤولين رئيس CIA السابق ويليام بيرنز. كشفت قناة CBS عن أن القصف الإيراني الأخير لقاعدة موفق السلط الجوية في الأردن أسفر عن تضرر طائرات حربية أمريكية، وخص تقرير بالذكر طائرة من نوع A10 دمر أحد جناحيها. أعلنت شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبت أن إحدى الشركات المملوكة لها فيوز تطور منظومات ذكاء اصطناعي تقوم بتفعيل أسراب مسيرات ومركبات ذاتية القيادة ضمن ساحة القتال الآلية الجديدة لجيش الدفاع في إطار استخلاص العبر من الحرب الروسية الأوكرانية. ومن بين القدرات التي عرضتها الشركة أمس شن هجوم بري وجوي مع منظومات آلية وإجلاء مصابين في مركبات ذاتية القيادة. ويذكر أن رئيس الأركان الجنرالي الزمير كشف هذا الأسبوع النقاب عن أن جيش الدفاع بصدد إقامة ذراع جديدة للروبوتات وللذكاء الاصطناعي. أظهر استطلاع لرأي العام أجراه الخبير دودي خسيد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 64 مقابل 52 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هند الوزليخة 4، علما بأنه ليس محزوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. في جديد أزمة المناخ، شهد العالم في آب أغسطس الفائت الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات. وأظهرت البيانات أن معدل الحرارة العالمي زاد بأكثر من درجة واحدة ونصف الدرجة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويشار إلى أن ما يسمى بالطقس المتطرف سبب عدة حوادث الشهر الفائت مثل الفيضان الذي قتل المئات في نيبال والتبت واشتعال حرائق هائلة في عدد من الدول.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا
3: على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الخميس العاشر من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل داني روكي. صباح الخير لكم مستمعين من جديد. إذن تتصدر الانتخابات وما بعد إغلاق القوائم الانتخابية عناوين الصحف في هذا الصباح، لكن خلف المعركة الانتخابية تبرز ملفات أكثر حساسية تتعلق بالسابع من أكتوبر والعلاقات مع دول المنطقة والتصعيد في الضفة ولبنان، إلى جانب أزمات داخلية في المياه والتعليم وأداء المؤسسات. أغلقت القوائم الانتخابية لكن المعركة تبدأ الآن. بهذا العنوان تختصر إسرائيل هيوم المرحلة السياسية الجديدة، فالأحزاب تبدأ الآن معركة استقطاب الناخبين ومحاولة تجاوز نسبة الحسم، فيما تشير استطلاعات إلى تقدم حزب أيزنكوت مقابل استمرار المنافسة بين الليكود وأحزاب معسكر التغيير وصراع محتدم بين الأحزاب الصغيرة على بقائها في الكنيست. وفي هذا السياق تبرز قضية أخرى قد تتحول إلى محور أساسي في الحملة الانتخابية، وهي التحذير الإماراتي لنتنياهو قبل هجوم السابع من أكتوبر. هآرتس تضع القضية في الواجهة وتشير إلى أن الإمارات لم تصدر نفيا حاسما للتقرير الذي تحدث عن نقل معلومات وتحذير إسرائيلي إماراتي قبل الهجوم، بينما ينفي مكتب نتنياهو بشدة حصول هذه المحادثة أمام عريض، فتتحدث عن الصمت والنفي مشيرة إلى أن أبوظبي اختارت عدم تأكيد المحادثة أو نفيها بشكل مباشر. وفي الملف الأمني تحذر إسرائيل هيوم من احتمال التصعيد في الضفة الغربية خلال الأعياد العبرية، فيما تواصل إسرائيل متابعة التطورات في لبنان. وهنا تنقل يديعوت أحرنوت رسالة من مسؤول لبناني رفيع يعتبر أن هناك فرصة أخيرة للسلام، ويدعو إسرائيل إلى عدم الوقوع في فخ حزب الله وعدم القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى إفشال المفاوضات. ويبرز في الصحف أيضا ملف المياه وأزمة المناخ، هآرتس ويديعوت أحرنوت تحذران من أن منشآت التحلية ليست تحلية المياه ليست محصنة أمام جميع المخاطر، وأن ارتفاع درجات الحرارة والتلوث قد يهددان مصادر المياه الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة طبرية. ولذلك يؤكد الخبراء ضرورة الحفاظ على المخزون الطبيعي للمياه وعدم الاعتماد على التحلية وحدها. أما في الشأن الداخلي فتتوقف هآرتس عند التراجع الحاد في نتائج اختبار بيزا، ولا سيما بين طالبات التعليم الحكومي، في وقت تراجعت فيه نتائج الطلاب الإسرائيليين عموما في القراءة والرياضيات والعلوم. وتطرح الصحف أيضا أسئلة حول أداء المؤسسات الحكومية، فمعريف تشير إلى تأخر الشرطة في نشر تقريرها الإحصائي لعام 2025، بينما تكشف يديعوت أحرنوت عن إنفاق الدولة نحو 1.43 مليون شيكل على المكياج وتصفيف الشعر لرؤساء الحكومات وزوجاتهم منذ عام 2019. وفي المقابل تقدم إسرائيل هيوم صورة أكثر إيجابية عشية السنة العبرية الجديدة، مستندة إلى معطيات ديموغرافية تشير إلى وصول عدد سكان إسرائيل إلى نحو 10 ملايين نسمة، وإلى أن 92% من الإسرائيليين يقولون إنهم راضون عن حياتهم رغم الحرب وغلاء المعيشة. وهكذا ترسم الصحف في هذا الصباح مستمعينا الكرام صورة للبلاد تقف على أعتاب مرحلة سياسية جديدة
انتخابات تبدأ، معركة استقطاب الناخبين وأسئلة لم تحسم بشأن ما قبل 7 أكتوبر، ومخاوف من التصعيد في الضفة ولبنان، وتحذيرات بشأن المياه والمناخ والتعليم، إلى جانب أسئلة متزايدة حول أداء مؤسسات الدولة. ويبقى السؤال الأبرز، هل ستقود الانتخابات المقبلة إلى تغيير حقيقي في الخريطة السياسية الإسرائيلية، أم ستعيد إنتاج الانقسامات والصراعات التي طبعت السنوات الأخيرة؟ صباح الخير.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعينا، نبدأ جولتنا في الصحف هذا الصباح، حيث تتصدر ملفات الأمن والسياسة والانتخابات والعلاقات الإقليمية، إلى جانب قضايا داخلية تتعلق بالمياه والتعليم وأداء المؤسسات الحكومية. نبدأ كالعادة من صحيفة هآرتس، التي تضع في صدارة تغطيتها قضية التحذير الإماراتي لرئيس الوزراء نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر تحت عنوان شاشة الضباب. الصحيفة تشير إلى أن أبوظبي لم تصدر بعد نحو 48 ساعة نفيا حادا للتقرير الذي تحدث عن نقل معلومات استخبارية بين إسرائيل والإمارات قبل الهجوم، خلافا للنفي الإسرائيلي الأولي. ومن هنا تدعو هآرتس إلى إجراء تحقيق رسمي ومستقل وشامل لمعرفة ما إذا كان التحذير قد وصل فعلا إلى نتنياهو وما حدث بعد ذلك. في ملف آخر، تتناول الصحيفة العقوبات البريطانية على المستوطنات، وترى أن ما تصفه باللامبالاة أو بلا مبالاة إدارة ترامب تجاه الخطوة البريطانية سهل على لندن المضي فيها، كما تشير إلى أن بريطانيا قد توسع العقوبات مستقبلا تبعا لسياسات الحكومة الإسرائيلية، في حين أن وزير الخارجية الأمريكي روبيو تجنب توجيه انتقاد مباشر إلى بريطانيا، وقال إن واشنطن ولندن تتشاركان هدف الحد من العنف والتوتر في الضفة الغربية. وفي الشأن الداخلي، تركز هآرتس على أزمة المياه، وتحذر من أن منشآت تحلية المياه ليست محصنة بشكل مطلق أمام المخاطر البيئية، ومع تزايد المخاوف من تغير المناخ وتلوث مصادر المياه، يدعو الخبراء إلى عدم إهمال بحيرة طبرية والخزانات الجوفية والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات. أما في مجال التعليم، فتتوقف الصحيفة عند نتائج اختبار بيزا 2025، والتي أظهرت تراجعا حادا في أداء طالبات التعليم الحكومي، إلى درجة أن أداءهن أصبح أدنى من أداء الطالبات الحريديات في عدد من المجالات. وكان التراجع الأبرز في القراءة، حيث وصل الفارق إلى 38 نقطة. وبصورة عامة، سجل الطلاب الإسرائيليون تراجعا بعشرات النقاط في المواد الثلاث، فيما لم يصل سوى نحو ثلث الطلاب إلى المستوى الأساسي فيها. وزارة التربية والتعليم ربطت النتائج باضطرابات التعليم خلال الحرب، بينما تحدث الوزير كيش عن صمود المنظومة التعليمية. ومن الملفات التي تبرزها هآرتس أيضا الحكم بالسجن 13 عاما على مستوطن أدين بقتل الفلسطينية عائشة الرابي عام 2018 بعد إلقاء حجر على السيارة التي كانت تستقلها مع عائلتها قرب مستوطنة ريحاليم. المحكمة أخذت في الاعتبار أيضا عند تحديد العقوبة مسار إعادة التأهيل أو تأهيل المدان الذي كان في 15 من عمره وقت الجريمة. وإقليميا، تحذر هآرتس من أن التصعيد بين السعودية والحوثيين قد يتحول إلى مواجهة أوسع، وخصوصا إذا تدخلت إيران، فالخطر لا يتعلق باليمن وحده، بل بإمكانية امتداده إلى البحر الأحمر والخليج وطرق تصدير النفط، بما قد يجر الولايات المتحدة إلى مواجهة جديدة في المنطقة. هآرتس هذا الصباح.

والآن مستمعين ننتقل إلى يديعوت أحرنوت التي تضع في وجهتها رسالة من مسؤول لبناني رفيع يقول فيها إن السلام بين إسرائيل ولبنان لا يزال ممكنا وإن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للسلام. نعم هكذا وصف هذا المسؤول اللبناني الفرصة الأخيرة للسلام. المسؤول دعا إسرائيل إلى عدم الوقوع فيما وصفه بفخ حزب الله وإلى عدم إعطاء الحزب ذريعة لإفشال المفاوضات. وفي المقابل أقر هذا المسؤول بأن الجيش اللبناني لا يزال غير قادر على نزع سلاح حزب الله وأن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة القادرة حاليا على القيام بذلك، لكنه طلب إسرائيل بالتعهد بالانسحاب الكامل من لبنان بعد إنجاز المهمة وتجنب الهجمات في بيروت والتصريحات المتعلقة بإقامة مستوطنات في لبنان. وفي ملف المياه أيضا تنشر يديعوت تحذيرا من تداعيات أزمة المناخ على مصادر المياه الإسرائيلية، فالارتفاع المتواصل في درجات الحرارة وخصوصا في بحيرة طبرية قد يوفر ظروفا مناسبة لتكاثر البكتيريا والطحالب، فيما يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى البحيرة، هنا يقصدون بحيرة طبرية، إلى زيادة المخاطر على جودة المياه واستقرار النظام البيئي. والخلاصة التي يطرحها الخبراء هي أن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لواقع مناخي أكثر حرارة وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على تحلية المياه وحدها. وفي مجال التكنولوجيا تلفت يديعوت إلى التسارع الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي. الصحيفة تشير إلى تقدم شركة أوبن أي آي في معالجة جانب من معادلات ستوكس باستخدام آلاف الوكلاء، إلى إطلاق شركة ميتا أو فيسبوك وكيلها الشخصي موس القادر على تصفح الإنترنت والعمل في الخلفية وحتى إجراء عمليات شراء بشكل مستقل. لكن التطور التكنولوجي ترافق مع تحذيرات متزايدة من داخل الصناعة نفسها بعد تحذير باحث بارز من خطر الذكاء الاصطناعي فائق القدرة على البشرية. والمفارقة بحسب الصحيفة أن الشركات تدرك هذه المخاطر لكنها تواصل السباق خشية أن تتفوق عليها شركات منافسة. يديعوت أحرنوت هذا الصباح في هذا التقرير حول تطور الذكاء الاصطناعي تنقل تحذير باحث بارز في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا التحذير هو خطر الذكاء الاصطناعي فائق القدرة على البشرية. وتنقل الصحيفة أيضا أن الشركات التي تطور هذه أو هذا الذكاء الاصطناعي تدرك هذه المخاطر لكنها تواصل السباق خشية أن تتفوق عليها شركات منافسة أخرى.

نبقى في يديعة أحرنوت، ومن الملفات اللافتة أيضا الكشف عن إنفاق الدولة نحو 1.43 مليون شيكل، أي 1.43 مليون شيكل منذ عام 2019 على المكياج وتصفيف الشعر لرؤساء الحكومات وزوجاتهم، إضافة إلى نفقات مرتبطة بالتمثيل الرسمي. وتشير البيانات إلى أن نتنياهو وزوجته سارة استحوذا على نحو 90% من نفقات المكياج وتصفيف الشعر خلال الفترة التي شملها هذا الفحص. كما تتناول يديعوت أحرنوت دعوة بقيمة 6.6 ملايين شيكل رفعتها عائلة الشاب المرحوم يوئيل لهنجل الذي قتل قبل نحو 4 سنوات في اعتداء جماعي في كريات شمونة. العائلة تتهم الشرطة بالإخفاق في منع الجريمة وبالتقصير في التعامل معها والتحقيق فيها. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

32 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. مستمعين، قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله الغنائي كنا قد عرضنا على مسامعكم أبرز ما خططوا لنا هارتس ويديعوا تحرنوت. الآن سننتقل إلى معاريف وإسرائيل هيوم، ونبدأ من معاريف التي تعود هي الأخرى إلى قضية التحذير الإماراتي المزعوم قبل 7 أكتوبر، هكذا وصفته حسب معاريف هذا الصباح، وتضعها تحت عنوان الصمت والنفي. الصحيفة تشير إلى أن مكتب نتنياهو ينفي بشدة حصول المحادثة، بل أعلن نية رفع دعوى التشهير ضد هارتس والصحفيين الذين نشروا التقرير، بينما اختارت أبو ظبي عدم تأكيد المحادثة أو نفيها، مكتفية بالقول إن قنوات الاتصال بين البلدين مفتوحة، وإن المعلومات الاستخبارية ذات الصلة تنقل بين الجهات المختصة عند الحاجة. القضية هنا تحولت إلى سجال سياسي في البلاد، مع مطالبة المعارضة نتنياهو بالإجابة عن السؤال ماذا كان يعرف ومتى كان يعرف. في المقابل يتهم حزب الليكود خصومه وجهات إعلامية بمحاولة التأثير على الانتخابات ونشر معلومات كاذبة، كما قالوا إن من سرب هذه المعلومات من قبل الإمارات هو القيادي الفلسطيني محمد دحلان. وفي موضوع الانتخابات، تنشر معاريف نتائج استطلاع جديد بعد إغلاق القوائم الانتخابية، يظهر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت في الصدارة ب 25 مقعدا، يليه ليكود ب 21 وحزب معا أو بيحد ب 14 مقعدا، بينما يحصل حزب إسرائيل بيتينو والديمقراطيون على 9 مقاعد لكل منهما. أما حزب عوفر فينتر فيتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد، في حين تبقى قائمة يوعز هندل ويارون زليخة خارج الكنيست، فيما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 12 مقعدا في الكنيست القادمة حسب هذا الاستطلاع. وتشير الصورة العامة للاستطلاع إلى أن الصراع داخل المعسكرات السياسية لم ينتهي بإغلاق القوائم، بل ينتقل الآن إلى معركة اتفاقيات فائض الأصوات ومحاولة كل حزب ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد. كما تلفت معاريف إلى تأخر الشرطة في نشر تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2025، فبعد مرور 9 أشهر على انتهاء العام لم ينشر التقرير الذي يتضمن بيانات الجريمة وحوادث الطرق والموارد والميزانية وأداء الشرطة. الشرطة هنا تقول إن التقرير في مراحل المصادقة الأخيرة وإن نشره متوقع خلال الأسابيع المقبلة. إسرائيل هيوم هذا الصباح، عفوا معاريف هذا الصباح، بعد قليل سنكون مع إسرائيل هيوم، ابقوا معنا.

إذن من معريف ننتقل الآن إلى إسرائيل هيوم، فتختار عنوانا يلخص المرحلة السياسية الجديدة. أغلقت القوائم الانتخابية لكن المعركة تبدأ الآن، فالانتخابات دخلت عمليا مرحلة جديدة حيث ستنتقل الأحزاب من تشكيل القوائم إلى استقطاب الناخبين ومحاولة تجاوز نسبة الحسم. نتنياهو يعزز الطابعة اليمينية لليكود في حين يسعى جانتس وليبرمان وبنت إلى ترسيخ مواقعهم في معسكر التغيير. أما بن غفير فسيركز على إنجازاته في الأمن القومي، بينما يحاول يائير غولان جذب جمهور اليسار مع تأكيده عدم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وتتحدث إسرائيل هيوم أيضا عن محاولات الأحزاب الحريدية والعربية الحفاظ على قوتها وعن المنافسة الشديدة بين الأحزاب الصغيرة وفي مقدمتها سموتريتش وفينتر وهندل وزديخة وغانتس. أمنيا تحذر إسرائيل هيوم من احتمال التصعيد في الضفة الغربية خلال الأعياد، خلال فترة الأعياد اليهودية، في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية لسيناريوهات مختلفة. وفي المقابل تبحث إسرائيل ودول المنطقة في مؤتمر MEAD بواشنطن ملفات غزة ولبنان وإيران، وسط تقديرات بأن التطورات الإقليمية قد تفتح الباب أمام توسيع اتفاقيات إبراهيم. وفي الملف الأمني ترى في الملف اللبناني ترى صحيفة إسرائيل هيوم أن هناك إمكانية لتحقيق اختراق في المفاوضات، لكن إسرائيل لا تزال متمسكة بمعادلة الأمن أولا والدبلوماسية ثانيا، مع استمرار الضغط على حزب الله ومصادر تمويله. ومن الملفات السياسية الداخلية تكشف إسرائيل هيوم عن خلاف حول تعيين أسنات مارك، وسط تقرير يتحدث عن ضغوط مارستها سارة نتنياهو لدعم تعيينها. مارك نفت الاتهامات وهددت بدعوى التشهير، فيما نفى الليكود بدوره أن تكون سارة نتنياهو قد تدخلت في الموضوع. ونختتم جولتنا مع إسرائيل هيوم بملف كما وصفته بأنه ملف أكثر إيجابية، يتعلق بصورة المجتمع الإسرائيلي عشية السنة العبرية الجديدة. وفق معطيات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد سكان إسرائيل نحو 10 ملايين نسمة، مع متوسط عمر متوقع يبلغ 81 عاما للرجال و85 عاما للنساء، ومعدل خصوبة يصل إلى 2.88 طفل للمرأة. ورغم الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة، يقول حوالي 92% من الإسرائيليين إنهم راضون عن حياتهم، فيما أعرب نحو 70% عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي. لكن الصورة الديموغرافية تحمل أيضا مؤشرات مقلقة، أبرزها مغادرة نحو 57,000 إسرائيلي البلاد خلال العام الماضي، مقابل وصول 24,000 مهاجر جديد وعودة نحو 21,000 إسرائيلي من الخارج. وهكذا مستمعين الكرام تجمع الصحف في هذا الصباح بين انتخابات تدخل مرحلتها الحاسمة وأسئلة لم تحسم بشأن ما سبق 7 أكتوبر ومخاوف أمنية في الضفة ولبنان وأزمة متصاعدة حول المياه والمناخ، إلى جانب تحديات داخلية في التعليم والشرطة والاقتصاد. وفي الخلفية يبقى السؤال السياسي الأكبر، هل تقود الانتخابات المقبلة إلى تغيير في موازين القوى داخل البلاد داخل إسرائيل، أم إلى إعادة إنتاج الخريطة السياسية الحالية في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية والإقليمية والداخلية؟ أنتم على أثير راديو مكان.

نحن سوا مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، 45 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت. الآن تعالوا نذهب إلى موقع مكان، مكاننا وأبرز ما خطه لنا من عناوين. إذن مكان هذا الصباح: نتنياهو من جبل الشيخ لن نسمح لجيش إرهابي بالتمركز على حدودنا، استطلاع كان آيزنكوت ونتنياهو يتقدمان وتعادل بين المعسكرين. في تفصيل هذا العنوان من مكان: استطلاع كان آيزنكوت ونتنياهو يتقدمان وتعادل بين المعسكرين. إذ أظهر أول استطلاع للرأي أجرته قناة كان مساء الأربعاء بعد إغلاق قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست 2026 أن حزب يشار برئاسة آيزنكوت يواصل تصدر خريطة الأحزاب مرتفعا إلى 24 مقعدا، فيما ارتفع تمثيل حزب الليكود برئاسة نتنياهو إلى 21 مقعدا. حسب هذا الاستطلاع، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس حصلت على 5 مقاعد بعد تراجعها بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق. في المقابل، تجاوز كل من حزب عمخي إسرائيل برئاسة فينتر وتحالف هندل وزليخة نسبة الحسم، وحصل كل منهما على 4 مقاعد، بينما لم تتمكن أحزاب كحول لذان برئاسة جانس، الجمهور الحريدي ونعم وإسرائيل أولا من تجاوز نسبة الحسم. وعلى مستوى خريطة المعسكرات، أظهر الاستطلاع تعادلا بين معسكر نتنياهو ومعسكر آيزنكوت بواقع 52 مقعدا لكل منهما، فيما حصلت الأحزاب العربية على 12 مقعدا وتحالف هندل وزليخ على 4 مقاعد الذي لم يعلن دعمه لأي من المعسكرين.

نذهب الآن إلى الشريط الإخباري في مكان، وأبرز ما خطه لنا هذا الصباح رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي خلال إقلاعها نحو أوسلو. ترامب يقول الحرب مع إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وشركة أبل تعلن إطلاق هواتف آيفون 18 خلال فعاليات مؤتمرها السنوي. كانت هذه أبرز عناوين الشريط الإخباري في مكان هذا الصباح.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز العناوين في هذه الصحيفة من خلال موقعها الإلكتروني. إيران توسع حرب الناقلات وترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية. الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن. وإيران توسع المنطقة المحظورة إلى بحر العرب. كانت هذه من أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح. ومعارك ضارية غرب تعز وتحركات للجيش اليمني في

مأرب، إذ تخوض القوات الحكومية اليمنية معارك ضارية غرب تعز بالتزامن مع تحركات في مأرب وتثبيت مكاسبها في الجوف والبيضاء وسط تصعيد حوثي واسع. أنقرة تتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى مستويات أعلى، إذ تتجه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا نحو شراكة أعمق تتوسع من التجارة والاستثمار إلى قطاعات الطاقة والدفاع والسياحة والخدمات اللوجستية. أيضا من العناوين البارزة لموقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية هذا الصباح، بصمات 11 سبتمبر حاضرة بعد ربع قرن. إذن بعد ربع قرن، كيف تركت هجمات 11 سبتمبر بصماتها في الشرق الأوسط، من سقوط طالبان وصدام إلى مواقف عرفات والقذافي وعلي صالح، لمن يريد أن يستزيد عليه زيارة موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح.

الآن إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات حسب الشيكل الإسرائيلي أو مقابل الشيكل الإسرائيلي كما يطرحه هنا بنك إسرائيل من خلال موقعه الإلكتروني. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 0.1، اليورو الأوروبي يطرح مقابل 3 شواقل فارزة 51 أجورة، الدينار الأردني يطرح مقابل 4 شواقل فارزة 25 أجورة، والجنيه المصري مقابل 0.058 أجورة. كانت هذه إذن أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح وهذا اليوم الخميس 10 أيلول 2026. وماذا عن الحالة الجوية؟ اليوم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها المعتادة لموسم السنة في معظم المناطق، فيما يسود حر شديد للغاية في غور الأردن خلال ساعة الظهر وبعد الظهر. غدا الجمعة عشية رأس السنة العبرية تتبدد الغيوم الصباحية ويصبح الطقس لطيفا مع انخفاض طفيف إضافي في درجة الحرارة. أما يوم السبت أول أيام رأس السنة العبرية يكون الطقس لطيفا بعد انقشاع الغيوم الصباحية وتبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر. أما الأحد فيكون الطقس غائما جزئيا صباحا ثم يتحول إلى لطيف مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة طبرية مريحة إلى متموجة، وتتراوح حرارة المياه بين 28 و32 درجة مئوية.

مستمعين، هذه الشارة تشير إلى نهاية برنامج صحافنة لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل داني روكي. بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم برنامج جولة الصباح لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا في أمان الله.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم وله؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نشر تفاصيل جديدة عن المكالمة التحضيرية بين بن زايد ونتنياهو. نبأ يفيد أن قصفا إيرانيا أصاب طائرات حربية أمريكية. استمرار تألق إسرائيل في مجال الروبوتات العسكرية. وتقرير علمي يثبت خطورة أزمة المناخ.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في جديد قضية المكالمة بين رئيس الإماراتي ورئيس الوزراء، أفادت قناة كان بأن بن زايد قال لمسؤولين كبار أمريكيين وإسرائيليين بعد مجازر السابع من أكتوبر، قال إنه كان قد تحدث مع نتنياهو وحذره بشكل عام من خطر تفجر الوضع مع الفلسطينيين. وجاء في التقرير أن من بين هؤلاء المسؤولين رئيس CIA السابق ويليام بيرنز. كشفت قناة CBS عن أن القصف الإيراني الأخير لقاعدة موفق السلط الجوية في الأردن أسفر عن تضرر طائرات حربية أمريكية، وخص التقرير بالذكر طائرة من نوع A10 دمر أحد جناحيها. أعلنت شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبت أن أحد الشركات المملوكة لها فيوز تطور منظومات ذكاء اصطناعي تقوم بتفعيل أسراب مسيرات ومركبات ذاتية القيادة ضمن ساحة القتال الآلية الجديدة لجيش الدفاع في إطار استخلاص العبر من الحرب الروسية الأوكرانية. ومن بين القدرات التي عرضتها الشركة أمس شن هجوم بري وجوي مع منظومات آلية وإجلاء مصابين في مركبات ذاتية القيادة. ويذكر أن رئيس الأركان الجنرال يلزمير كشف هذا الأسبوع النقاب عن أن جيش الدفاع بصدد إقامة ذراع جديدة للروبوتات وللذكاء الاصطناعي. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 لليكودا، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 64 مقابل 52 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هند الوزليخة 4، علما بأنه ليس محصول على أي من الطرفين. في جديد أزمة المناخ، شهد العالم في آب أغسطس الفائت الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات، وأظهرت البيانات أن معدل الحرارة العالمي زاد بأكثر من درجة واحدة ونصف الدرجة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ويشار إلى أن ما يسمى بالطقس المتطرف سبب عدة حوادث الشهر الفائت مثل الفيضان الذي قتل المئات في نيبال وتبت واشتعال حرائق هائلة في عدد من الدول.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يترى انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة واللدوى الرملة 33، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 35، وبئر السبع 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج ريتا نادر تيودوري، بث مرئي ناصر سعيد، داني روكي من الهندسة الإذاعية، وفي التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصرح بأن حسم المعركة مع إيران بات وشيكا، والتحقيقات الصحفية تؤكد أن رئيس دولة الإمارات كان قد حذر نتنياهو مسبقا من أحداث 7 أكتوبر عن طريق شخصيات هامة من بينها الوزير روان ديرمر. الأجهزة الأمنية تشير إلى تدمير المزيد من مستودعات الأسلحة في قطاع غزة للحيلولة دون تمكن حماس من إعادة بناء قدراتها. على الساحة الحزبية، الوزير بن غفير يطالب بشطب القائمة العربية الموحدة ومنعها من خوض الانتخابات الوشيكة. استطلاع للرأي لقناة كان يظهر حصول أيزنكوت على 24 مقعدة، نتنياهو على 21، أما القائمة الثلاثية العربية فتحصل على 7 مقاعد، فيما الموحدة على 5 مقاعد. ترامب وفي آخر تصريح له يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات الأمريكية النصفية. ومسؤول بريطاني: مقاطعة منتجات المستوطنات من قبل 11 دولة ستدخل مرحلة جدية. في صباحنا الإخباري هذا: مخاوف من هجرة الأطباء ذوي الاختصاصات إلى دول أخرى. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. اجتزنا 6:06 في استوديو هذا الصباح بداية هذا المشوار الإخباري مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدة سياقات. نواف النباري صباح الخير.
1: أهلا بك محمد، صباح النور.
0: أهلا بك. هناك محاور كثيرة، أبعاد كثيرة تطرق إليه نتنياهو، بداية تصريحاته بشأن الملف الإيراني، إذ يؤكد أن حسم المعركة مع النظام الإيراني بات وشيكا، والمنطقة سوف تقطف ثمار الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في الحرب الأخيرة من خلال إسقاط النظام في طهران. على ماذا يستند في هذه التصريحات؟
1: تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو كانت عصر أمس تصريحات ربما يمكن فهمها بأنها تريد أن تجدد الصلة فيما يتعلق بما يصفه نتنياهو بإنجازات إسرائيل العسكرية، وربما لا يمكن عزل ذلك محمد إطلاقا عن الأجواء الانتخابية التي نعيشها في البلاد. على كل حال، نتنياهو أدلى بهذه التصريحات وقال: نحن قريبون جدا من حسم المعركة ضد نظام الإرهاب في إيران، ولم يفسر أو لم يأتي على الأسباب والتعليلات المباشرة لمثل هذا الاستنتاج. وقال نتنياهو: لن نسمح لأي جيش يعني يريد أن يقضي على إسرائيل بالتمركز على الحدود، والمهمة الرئيسية هي إسقاط نظام الإرهاب في إيران، ونحن نعلم أن المحور سوف يسقط نهائيا. هذه الجملة كررها نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، نحن ملتزمون بالقيام بذلك وسوف ننفذه على أرض الواقع كما قال نتنياهو.
2: אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. העבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
1: وخلال الزيارة محمد التي قام بها رئيس الوزراء برفقة وزير الدفاع كاتس ونائب رئيس هيئة الأركان العامة، تلقى نتنياهو إحاطة في موقع لجيش الدفاع يشرف على سوريا من قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال رافي ميلو حول النشاط العمليات في المنطقة. نتنياهو قال إنه عشية رأس السنة نحن على قمة جبل الشيخ ونسيطر كما قال على كامل المنطقة. نتنياهو صرح مؤخرا كما تذكر أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وأعداء إسرائيل أضعف من أي وقت مضى في تاريخها، وبالتعاون مع الولايات المتحدة نحقق إنجازات هائلة كما قال نتنياهو في إبعاد هذا التهديد الوجودي. قال أيضا إن نهاية النظام في إيران باتت قريبة، وإنه ضعيف ويكافح من أجل حياته فقط ويتخبط ولا يدري ماذا يفعل. إنهم لا يهاجموننا فقط وهم يعرفون السبب، وإن أخطأوا وهاجمونا فسيتلقون ضربة لا يتخيلونها مطلقا كما قال نتنياهو. هذه أبرز التصريحات التي أدلى بها نتنياهو، والتي كما قلنا في بداية التقرير لا يمكن فصلها عن الأجواء الانتخابات في إسرائيل. نعم محمد،
0: طبعا لا يمكن فصلها عن أجواء الانتخابات. تعال بنا ننتقل إلى قضية أخرى، هناك تبعات انعكاسات التحقيق الصحفي الذي أكد أن رئيس الإمارات قد حذر نتنياهو مسبقا من أحداث السابع من أكتوبر، هذه المرة من قبل الوزير السابق رون ديرمر.
1: وإن لم يقل ذلك بصورة مباشرة ويعني بشكل واضح، لكن لا شك محمد أن هذا التحقيق الصحفي قد هز العرش الانتخابي على الأقل لنتنياهو في هذه المرحلة، وخلق لنتنياهو إشكالية كبيرة في تعامله ومدى مصداقيته مع الجمهور في إسرائيل وخاصة مع جمهور داعميه. كما تعلم هذا التحقيق الصحفي تحدث عن أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد كان قد حذر نتنياهو خلال مكالمة هاتفية قبل السابع من أكتوبر من أحداث جسام قد تشهدها المنطقة دون تحديد كنه ومحتوى مضمون هذه الأحداث. لكن ديرمر لم ينفي تكرار المكالمات بين نتنياهو وبن زايد، ولكنه استبعد وجود مثل هذا المضمون. قال ديرمر بالتحديد: لو كانت هناك مكالمة لكنت حاضرا فيها. لكنه لم يأتي بتفاصيل حول مضمون ذلك، تحدث أكثر وتطرق إلى ما أسند إليه من توسيع اتفاقيات إبراهيم وتعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن كل المؤشرات تدل محمد على هذا التحقيق الصحفي لديه ما يستند إليه فيما يتعلق بعلاقة إسرائيل مع الإمارات وبقدرة نتنياهو أو عدم رغبة نتنياهو في الاستئثار بالقرار فيما يتعلق بالحذر من أحداث قد تحدث في السابع من أكتوبر. هذه هي الصورة المرتسمة حتى الآن. نتنياهو ينفي، مكتبه ينفي، ولكن أيضا كانت هناك تصريحات من جانب الإمارات حول تأكيد هذا المضمون. نعم محمد.
0: نواف، المسألة الأخيرة الثالثة التي نود أن نتطرق إليها، يعني ننتقل إلى ملف عسكري هذه المرة، تأكيد الأجهزة الأمنية أنه تم تدمير المزيد من مستودعات الأسلحة في قطاع غزة للحيلولة دون تمكن حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية تحديدا.
1: التأكيد جاء محمد من قبل جيش الدفاع، تأكيد مزدوج من قبل الجيش ومن قبل جهاز الأمن العام الشباك، حيث أكدوا بأنه تم مؤخرا تدمير 3 مستودعات في قطاع غزة كانت تخزن فيها وسائل قتالية، إضافة إلى حفرة أو منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الحرب. في بيان مشترك للجيش والشباك قال أن الضربات كانت مركزة ونفذت في عدة مناطق من القطاع، وبحسب هذا البيان كانت المستودعات تابعة لمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي. في البيان جاء أيضا أنه خزنت من قبل هذه المنظمات عشرات الوسائل القتالية من أنواع مختلفة داخل المستودعات، بينها الصواريخ وأسلحة خفيفة ورشاشة ومعدات قتالية أخرى. يعني في هذا البيان الذي اختار جيش الدفاع في هذا التوقيت أن يصدره، قال إن الجيش الذي تنتشر قوته على الخط الأصفر الذي يعبر قطاع غزة طوليا من الجنوب إلى الشمال، سوف يواصل الجيش العمل بحزم لتقليص قدرات المنظمات المعادية في قطاع غزة وإحباط أي محاولة لإعادة تأهيلها أو حيازة وسائل قتالية بهدف استهداف القوات الإسرائيلية. تنتشر قوات جيش الدفاع في قيادة المنطقة الجنوبية في المنطقة وفقا للاتفاق، وسوف تواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري. نقطة أخيرة محمد، بحسب الصيغة التي يجري بلورتها حاليا والتي طرحها وزير الدفاع وحظيت بدعم نتنياهو والتي ستنفذ كما هو الحال في لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سيتم تحديد مناطق معينة في القطاع تدخل إليها قوات الدولة دولية تبدأ بتنظيف المنطقة وإرساء الحوكمة فيها ومنع عناصر حماس من العودة إليها. هذا بالمجمل محمد فيما يتعلق بهذا التطور الذي جاء في البيان الأخير. نعم،
0: شكرا لك نواف النباري، جزيل الشكر على هذا الإجمال، على هذه الإضاءات. تعالوا بنا الآن إلى الصفحات الجديدة التي أضيفت وأرفقت إلى ملف الانتخابات المتشعب والمركب. لم يكد حبر تسجيل القوائم الانتخابية يجف حتى طفى على السطح سيناريو شطب القوائم العربية، إذ بادر بنكفير بطلب شطب القائمة العربية الموحدة. الزميل فالح حبيب استمع إلى موقف قيادة الموحدة في هذا السياق وأجملها في هذا التقرير، تعالوا بنا نستمع.
3: لم يكد حبر تسجيل القوائم الانتخابية يجف حتى طفى على السطح سيناريو مبيت يتجدد مع كل انتخابات، إذ بادر إيتمار بن غفير كعادته إلى رفع لافتة التحريض مطالبا بشطب القائمة العربية الموحدة. وتحت غطاء خطاب شعبوي مكشوف صوب بن غفير سهامه نحو النائب منصور عباس ونواب القائمة، معلقا مشانق التهم دون سند قضائي أو إدانة حقيقية. في المقابل كانت القوائم العربية ولا سيما الموحدة تترقب مثل هذه الإجراءات وأعدت لها عدتها. رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس أشار إلى جاهزيتهم التامة للرد على هذه الادعاءات حال وصول الملف إلى المحكمة العليا.
4: نحن متأكدون تماما أن المحكمة العليا ستنصف القائمة العربية الموحدة بناء على الإجابات المقنعة والأدلة الدامغة التي تأتي بها القائمة العربية الموحدة لتبرئة ساحتها من كل التهم والملاحقات والافتراءات التي تم توجيهها إلى القائمة العربية الموحدة خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
3: وواصل رئيس القائمة النائب منصور عباس التأكيد على أن هدف اليمين المتشدد يتمثل في ترهيب الأحزاب العربية ودفعها نحو الإعراض عن دورهم المحوري في إسقاط حكومة اليمين.
4: هدفهم أن يرهبونا وأن يجعلونا نرتد إلى الخلف ونزهد أو نعرض عن ممارسة دورنا الفعال في إسقاط اليمين العنصري الفاشي واستبداله بحكومة أخرى.
3: من جانبه شدد النائب وليد الهواشلي على أن المجتمع العربي هو القادر على شطب بن جفير ويجب أن يقوم بذلك. وراح يؤكد الهواشلي أن بن جفير الذي فشل في إدارة كافة الملفات وعلى رأسها ملف العنف والجريمة يعاني من قلق حقيقي حيال قوة الموحدة، وهو ما يفسر سعيه الحثيثة لشطبها.
5: المجتمع العربي يجب أن يشطب هذه القائمة ويشطب بن جفير المسؤول عن الإخفاق في ملف العنف والجريمة وهدم آلاف المنازل في المجتمع العربي، والكلمة الواضحة والرسالة الواضحة يجب أن تكون لأهلنا في القرى والبلدات العربية في الانتخابات القادمة في 27 عشر.
3: محاولات شطب القوائم العربية ليست بالأمر الجديد، بل باتت عرفا متكررا قبيل كل محطة انتخابية. يسعى اليمين لتوظيف هذه الورقة ضمن حملاته الدعائية لتعزيز شعبيته على حساب التحريض على النواب العرب، إضافة إلى اعتبارات أيديولوجية تقضي باستبعاد الأحزاب العربية برمتها من الكنيست، فما بالك بقائمة تشكل تهديدا مباشرا يطيح بهم من سدة الحكم بمنطقهم. لكن الميدان السياسي والقانون عودنا على أن محاولات الشطب وإن مررت في لجنة الانتخابات المركزية نظرا لوجود أغلبية يمينية فيها، فإنها غالبا ما ترفض في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا لافتقارها إلى أي مسوغات قانونية حقيقية.
0: وتعالوا بنا نلقي ضوءا أسطع على ما هو حاصل على صعيد الانتخابات والأحزاب العربية تحديدا، باستضافتنا للكاتب والمحلل الحزبي أستاذ عود بشارات. صباح الخير.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ عودي. بداية نبدأ مع الاستطلاع الرأي الأخير أجراه الخبير دودي خسيد لقناة كان، يعني قال بأنه أيزنكوت يحصل على 24 مقعدا، 21 للليكود، عدد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 64، 52 للداعمة له، طبعا لم يحتسب حزب هندي الوزليخة 4 مقاعد. سؤالي لك، هذه الاستطلاعات تتغير في، يعني قبل يومين كان هناك استطلاع يشير بأنه معسكر أيزنكوت ربما يستطيع تشكيل حكومة لوحده يصل إلى 61 مقعدا، أين تتجه الأمور برأيك؟
6: يعني استطلاعات الرأي هي تشير، هي مؤشر وليست انتخابات حقيقية. ومن الممكن أن نرى خلال الفترة الماضية أن معسكر المعادي لنتنياهو يحظى بأغلبية واضحة، يعني وكم هذه الأغلبية فوق 60 مقعد أو أقل، أنا أحكي بدون يعني الأحزاب العربية. أنا برأيي أن الاتجاه هو فعلا اتجاه أن نتنياهو يعني يتلقى ضربة أو في وضع،
0: ولكن أستاذ عود بشارات هناك من يقول يعني لا يجب أن يكون عند الإنسان أو المواطن هذه الآمال العالية، ربما يسحب نتنياهو الأرنب السحري أو الساحر كما يسمى في اللحظات الأخيرة، لديه أرانب، لديه أوراق،
6: يعني ممكن يعني لديه أوراق مثل يعني اختلاق أزمة خارجية مع إيران أو مع لبنان أو في الضفة الغربية يحاولون القول أن هنالك معركة، يعني أشياء من هذه القبيل. ولكن أنا برأيي أنه يعني هذه الأرانب كلها يعني استنفذت خلال السنوات الماضية، وأيضا على من الناحية الداخلية، ولذلك هو في وضع ليس سهلا. هو يعني الإيجابي لديه أنه مجرب إلى آخره، ولكن هذا الأمر السلبي أن الناس تعرفه، ولذلك من المستبعد أن يكون هنالك لديه يعني الورقة السحرية التي بموجبها من الممكن أن يغير كل موازين القوى. هنالك يعني قناعة تامة في أوساط واسعة في إسرائيل أن نظام حكمه يعني أنا الأوان أن ينتهي في إسرائيل.
0: طيب تعال بنا إلى الأحزاب العربية. الاستطلاع يعني يمنح الأحزاب العربية من 11 إلى 14 مقعد، 12 سبع مقاعد للثلاثية وخمسة للموحدة. طبعا كيف يمكن رفع نسبة التصويت من أجل حصول القوائم العربية مجتمعة على عدد أكبر؟ وهل هذا العدد في هذه المرحلة مرضي للمواطن العربي الملتزم؟
6: القوائم العربية الآن هي 10 أعضاء، وفي حينه كانت 10 أعضاء لو لم يقض إذا احتسبنا أصوات التي ذهبت إلى التجمع ولكن لم تحظى بتمثيل، الحديث عن 12 أو 13 مقعد. ولذلك يعني حتى الآن نحن نراوح مكاننا من حيث عدد الأعضاء. السؤال كيف سيتم يعني إقناع الجمهور بالنزول والتصويت، وهذا أمر في منتهى الأهمية. وأنا برأيي أنه هنالك بشائر لذلك، هنالك قناعة لدى الجمهور أن هذه الحكومة يعني خطرة جدا، ليس فقط على من الناحية السياسية ومن الناحية أنا عارف يعني قرارات هنا وهناك، لا، من ناحية يعني ممكن أستعمل كلمة كبيرة، من ناحية وجودية. يعني هنالك هاي ستروك وزيرة في عند بن كبير أو اللي بيتحدث أنه بدناش نضمن بالضف، بنروح على النقب والجليل. يعني ولذلك أنا مع أنه هذا موجود الآن، يعني التضييق على العرب في النقب بشكل واضح، ولذلك أنا برأيي أن الجمهور العربي يجب أن يفهم أن هذه الانتخابات يعني له دور كبير جدا في صد هذه المخاطر، وهذا يعني يتوقف على تصرف القوائم العربية. هل تجري هذه الانتخابات بأجواء يعني اقناع المواطن أم بالمناكفات؟ أنا برأيي أي مناكفات لن تفيد أحدا،
0: أي مناكفات لا تصب مصلحة أي حزب. وهناك يعني الحملات الدعائية الانتخابية يجب أن تتحلى بالشفافية والنزاهة والمهنية. حتى الآن المجتمع العربي لا يشهد حراكا دعائيا انتخابيا بشكل جدي ومكثف.
6: نعم هذا ما نشهده في الشارع اليهودي، يعني كان هنالك يعني دائما هكذا، ليس يعني أمرا غريبا، هذا الأمر ليس غريبا، ولكن يعني عادة الجمهور العربي يعني يتأخر في والأحزاب العربية عندها مشاكل. هذه المشاكل يعني كمان عدينا إخواننا اليهود كمان عندهم مشاكل في اللحظة الأخيرة، اسمه هذا حزب الليكود قدم والأحزاب اليمينية المتطرفة يعني هذه الأمور برأيي أنه بتخطاها المجتمع العربي، بتخطاها الأحزاب. ويعني حتى يوم الاثنين قامة الجبهة ومرشحي الجبهة تم إقرارهم يعني في يوم واحد قبل تقديم الانتخابات. أنا أعتقد أن الجمهور يعني دعنا أقول لك شيء واحد مهما، أنه إحنا بدناش مناكفات لا شك، ولكن بدنا نقاش، بدنا نقاش يعني
0: النقاش النقاش لا يخلو من المناكفات، ولكن مناكفات عن أخرى تختلف.
6: لا يعني الهجوم الفردي، إطلاق أحكام سيئة،
0: هذه ليست مناكفتها، صارت تشهير وذم وقدح.
6: بالضبط. طيب. أما أنه نقول أنك أنت هيك برنامجك السياسي وهيك برنامجك السياسي، لا، هذا في إطار النقاش الشرعي. نعم. ويجب أن يكون النقاش. يعني طيب. في فرق بين المناكفات وبين النقاش الشرعي.
0: يعني مناكفات وسجالات ربما حوارات، ما اختلفت الاصطلاحات. طيب عد بشارات انسحاب حزب لكلنا مكان كانت خطوة مستحبة وخطوة عقلانية أنت تقول؟
6: طلع أنا يعني لكلنا مكان، يعني هني حركة جماهيرية واسعة ومنيحة وبتضم الشباب. أنا برأيي نزولا كان خطأ، نزولا إلى إنه يتحول لحزب كان خطأ كبير، لأنه الناس نظرت إليهم كل ذلك الوقت إنه يعني حزب شريء وحزب مبادر وعنده إبداع في النضالات، يعني وحظي باحتضان الجميع. نزوله أنا يكون يعني بدل مين أنت، يعني الحزب بده يجي بده يفرض أيديولوجية جديدة، والأيديولوجية اللي يطرحها غير موجودة عند كلنا مكان. يعني كل القوائم العربية وكل القوائم الديمقراطية يعني بهذا الاتجاه، ولذلك أنا برأيي أنه الآن تراجعوا أمر جيد، وأقترح عليهم أن يبدأوا بتجميع صفوفهم من جديد في إطار عندهم حركة هائلة اسمها عمدين بياحد نقف سوية وهذا دورهم في المجتمع، أن يحول الدور الجماهيري إلى دور حزبي لم يكن لصالحهم ولا لصالح الجمهور العربي والديمقراطي اليهودي.
0: يعطيك العافية أستاذ عود بشارات، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لكم، يعطيك العافية.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى منحات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: سبع وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. تعالوا بنا إلى هذه القضية الدبلوماسية التي عصفت في إسرائيل. يعني هذه عاصفة أحدثتها قرارات دول أوروبية 11 دولة تقريبا، من بينها بريطانيا، بمقاطعة المستوطنات بسبب اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. يطيب لي أن أرحب بالمحلل السياسي الأستاذ يوآف شتيرن. صباح الخير أستاذ يوآف.
6: صباح الفل، تحياتي أستاذ محمد.
5: أهلا بك. أحد المسؤولين البريطانيين يقول بأن الحكومة البريطانية أمهلت لإسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية 3 سنوات وأجرت حوارا هادئا مع إسرائيل، استخدمت الدبلوماسية لوقف التدهور الأمني واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، لكن تلك الجهود لم تتكلل بالنجاح، وعليه انتقلت من الأقوال إلى الأفعال. ما رأيك في هذه القرارات لإحدى عشر دولة أوروبية؟
6: أعتقد أستاذ محمد أن القرارات حاليا هي فقط رمزية، ولكن بسهولة قد تتحول إلى أفعال عملية. أعتقد أنه هذا تحذير للحكومات في إسرائيل، للحكومة الحالية طبعا، ولكن هي في نهاية الطريق، ولكن بعد ذلك للحكومة القادمة التي قد تشكل، ربما تشكل هنا، هذا ليس مؤكد طبعا ماذا سيحدث بعد الانتخابات، ولكن موضوع المستوطنات، موضوع ما يحدث في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية على وجه الخصوص، هو موضوع الذي يقلق الدول الأوروبية ودول كثيرة في العالم، وهي قد تضغط على إسرائيل بشكل أكثر فعالة بالمستقبل إذا ما بقيت الأمور مثل ما هي. في إسرائيل الحكومة ليست معنية بتغيير الواقع، وإنما بالاستمرار بالدعم للمستوطنات، بإفشال أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
5: يعني إحدى الخطوات أستاذ يوآف شتيرن، إحدى الخطوات التي أغضبت الدول الأوروبية، أثارت حفيظتها، مناقصات البناء في منطقة E1 شكلت نقطة تحول في رأي الدول الأوروبية المتعلق بالمستوطنات.
6: يعني إسرائيل تقول أو قالت بالماضي أنها لا تريد أن تعمل ضد الفلسطينيين، وأصلا إقامة أو بناء في منطقة E1 يعتبر عمل التي يعرقل أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية التي فيها استمرارية بالأراضي بين شمال الضفة وجنوب الضفة، لأنه هذا يمنع هذه الاستمرارية. ولذلك إسرائيل يعني كانت تحت ضغط كبير بعدم البناء في هذه المنطقة، وعندما قررت وعلنت أنها ستقوم ببناء في هذه المنطقة، هذا بمثابة عرقلة لحل دولتين، ولذلك قررت هذه الدول بناء أيضا على هذا الموضوع، وطبعا مضايقات للفلسطينيين وإلى آخره من خطوات التي يقوم بها المستوطنون. قررت بريطانيا أولا وأخيرا كأول دولة أن تقوم بهذه الخطوات، وطبعا في الأفق أستاذ محمد هذا مقلق جدا، لأنه عندما القرار يقول العمل ضد كل من يمول مثلا عملية البناء في المستوطنات، من يمول عملية البناء؟ هي الحكومة الإسرائيلية ككل أو البنوك الإسرائيلية ككل؟ فهل ستكون هناك مقاطعة للبنوك الإسرائيلية؟ هذا يضر بكل الإسرائيليين. فبالأفق أعتقد هناك خشية بأن تتدور هذه الأمور إلى أمور فعلية جدا، التي يعني تضع إسرائيل في مكان مثل شمال كوريا، كوريا الشمالية أو دول أخرى منبوذة ومعزولة في العالم.
5: طيب دعنا نتوقف عند الرد الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي سارع، ربما نزق خطاه وكانت خطاها سريعة، أعلن عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، منح موظفي القنصلية 3 أشهر لمغادرة المكان. هل هذا الرد هو الرد العقلاني؟
6: أعتقد أنه يعني خطوة دبلوماسية صارمة. طبعا أعتقد أن الحكومة الحالية معنية حاليا باستغلال هذه الخطوات بالتصعيد التي يحصل لاستهلاك داخلي لأهداف داخلية قبيل الانتخابات، بمعنى أن الحكومة تريد أن تثبت لجمهورها وتعتقد بأنه خطوات صارمة ضد بريطانيا هي من تعيد المصوتين إلى المعسكر التي يدعم الحكومة. فأنا حاليا أعتقد أنه ليس هناك أي عقلانية، هناك فقط مصالح ومصالح داخلية في هذه الحالة. يعني الحكومة تريد أن تقول للمصوت اليميني إحنا نحميكم، إحنا مع بعض، لا فرق بين الضفة الغربية وبين داخل إسرائيل، كلنا إسرائيليين، كلنا مع بعض. الرواية الاستيطانية تقول لا فرق بين مستوطنة علي وبين إرسلية، لا فرق بين المستوطنات في منطقة الخليل وبين بئر السبع، فكل هذه المنطقة هي إسرائيل والعقوبات هي على كل إسرائيل. بينما المعارضة أو أجزاء في المعارضة تعتقد بأن هناك فرق يجب أن يميز بين مناطق الضفة الغربية وبين ما يحدث داخل إسرائيل. طبعا في جو انتخابي صعب جدا التحدث عن هذه المواضيع بعقلانية مطلقة.
5: طيب على ذكر الانتخابات، وأنت ذكرت في مستهل حديثك الأمر يتعلق بالحكومة التي ستأتي، لو تغيرت حكومة بنيامين نتنياهو سوف يكون لها موقف مغاير، موقف آخر فيما يتعلق بمعالجة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وبالتالي تهذيب وترتيب العلاقة مع دول أوروبية، أم ستواصل أي حكومة نفس النهج؟
6: السؤال ممتاز ولا نعرف الجواب بشكل كامل. أعتقد أن التوجه المختلف سيكون في تحديد مهام السلطات، مثلا الشرطة، مثلا الجيش، في مواجهة ما يقوم به المستوطنون بضفة. نعم أعتقد أن سيكون هناك نهج مختلف، وأن يجب أن الخطوة تكون أكثر واضحة تجاه المستوطنين والمضايقات. ولكن بالأساس أي حكومة قادمة لن تكون حكومة يسار أو كما يقول معسكر نتنياهو، وإنما حكومة يمين. الأحزاب في المعارضة هي أيضا يمينية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لا نتحدث عن اعتراف فوري بفلسطين وسعي نحو إقامة دولة فلسطينية، ولذلك المسيرة ستكون طويلة جدا، والضغط الخارجي والدولي سيلعب دورا مهما في هذه المسيرة. أعتقد أنه أي حكومة قادمة لن تكون حكومة متينة ومستقرة، وإنما حكومة هشة، والقضية ستطول.
5: أشكرك جزيل الشكر يؤاف شتيرن على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا.
6: شكرا لكم، تحياتي لكم.
5: تعالوا بنا نطلع ماذا يحدث في الخليج. التوتر في الخليج، ليلة أخرى من الانفجارات في الخليج، والرئيس ترامب يتوقع انتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. طهران من جانبها تهاجم بشدة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، تابعت وواكبت، صباح الخير.
7: صباح النور لك محمد والعموم المستمعين. إذن حتى الساعة محمد لم يؤكد الجيش الأمريكي ما تنقلته وسائل الإعلام الإيرانية الليلة الماضية حول ضربات أمريكية في جنوب إيران ومضيق هرمز، لسيما قشم ومناب وسيريك. بالتوازي كما ذكرت محمد، رئيس ترامب يحدد موعدا جديدا لانتهاء الحرب. على التذكير محمد، يجب أن نذكر بأن ترامب قد حدد في الماضي عدة جداول زمنية. نستمع إلى ما قاله للصحفيين الرئيس ترامب مساء أمس.
8: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapons.
7: الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، لأنه لا يمكنهم يقتد إيران بطبيعة الحال الصمود كثيرا. هم في حالة يأس ويحاولون التأثير على الانتخابات النصفية لدينا ليحصلوا هكذا ترامب على فريق لطيف وضعيف يتركهم شأنهم ويسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية. يضيف ترامب هذا ما يريدونه الإيرانيون، ولو حصلوا على أسلحة نووية لواجه العالم بأسره مشكلة عويصة. أكد ترامب، الذي يجب أن نذكر، بدأ حملات الدعم للحزب الجمهوري استعدادا للانتخابات النصفية، وقال في دالاس أيضا إن الولايات المتحدة قد انتصرت عمليا في الحرب، مهددا مرة أخرى بضرب الموقع النووي الإيراني في جبل المعول، باطن الأرض في جبل المعول، إزاء بعض النشاطات الجارية فيه كما قال. وأضاف أنه لا يسعى أبدا في هذه المرحلة لإبرام اتفاق نووي مع إيران. ولكن محمد، ننتبه، صحيفة وورث جورنال تنقل في الأثناء عن مسؤول الأمريكيين توقعات باستمرار الحرب مع الجمهورية الإسلامية حتى نهاية الدورة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب يناير من العام القادم. نقاشات وراء أبواب مغلقة في البيت الأبيض، قال في أعقابها مسؤولين إن نائب ترامب جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيره من المستشارين الكبار طرحوا تقييمات أن طهران قد تصمد حتى ذلك الموعد أمام ضغوط الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وخطة العزل المفروضة من واشنطن اقتصاديا واستمرار العمليات العسكرية للجيش الأمريكي. الوزير روبيو شدد مع ذلك على ارتياح البيت الأبيض من عوامل الخنق سواء عسكريا أو اقتصاديا، ورفض الأنباء حول مساعدة روسيا والصين للمجهود الحربي الإيراني. دعنا نستمع.
9: We don't believe anybody's giving Iran anything that's changing the dynamics or the parameters of what we're seeing. At the end of the day, is yeah, they continue to fire on naval ships, and when they fire at our naval ships, they pay a price in tankers. They lose a lot of tankers. They don't hit our ships, but they lose five tankers.
7: لا نعتقد أن أحداً يقدم لإيران شيئاً يفيد لديناميكية ومعايير الحرب كما نشاهدها في نهاية المطاف. يقول روبيو، إيران تواصل محاربة سفننا، ولكنها لا تصيب هذه السفن، وهم يدفعون الثمن بنقلاتهم النفطية، يخسرون العديد منها فقط بالأمس. يقول روبيو، فقدوا 5 من هذه النقلات حيث قمنا بإغراق إحداها. هم مستمرون على ضرب دفع الثمن، ونحن سنقوم ومستمرون بخنقهم اقتصاديا. الختام محمد، يجب الإشارة إلى هذا التقرير الصادر منتقل لشبكة CBS، صور للطائرات والمقاتلات الأمريكية التي تضررت عقب إطلاق 20 أكثر من 20 صاروخا من إيران باتجاه قواعد أمريكية في الأردن مساء أمس. ومع كل تصريحات النصر للرئيس ترامب، يجب أن نذكر ولا ننسى أن سعر النفط لأول مرة منذ 6 أسابيع تجاوز أمس 100 دولار.
5: شكرا لك شمعان بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بدكتور ثائر أبو راس، الخبير في الشؤون الأمريكية. صباح الخير دكتور ثائر.
10: صباح النور يا محمد.
5: فوضى، تصريحات من ترامب، يعني مناكفات عسكرية من جانب، إطلاق صواريخ من جانب إيران. ترامب يقول بعد الانتخابات النصفية ربما تنتهي الحرب. على ماذا يستند في تصريحه هذا؟
10: هو لا يستند على شيء. دونالد ترامب كما اعتدنا عليه هو رجل التصريحات، وتصريحاته بالعادة تكون متناقضة. ونشاهد الآن نفس الشيء عمليا. ما الذي يحدث هو بأن المعادلة بقيت على ما هي عليها. المعادلة منذ توقيع الاتفاقية وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر لم تتغير. بين الفينة والفينة نشاهد تصعيد من قبل طرف ما، كل مرة طرف مختلف والذي يؤدي إلى هذا التصعيد، ولكن سرعان ما ينجح الطرفان خصوصا عبر القنوات الخلفية بالحفاظ على قواعد حرب محدودة. لا طرف يعني يجتاز الخطوط الحمراء للطرف الثاني، كما قال وزير الخارجية روبيو الآن الإيرانيين يقومون بضرب سفن أمريكية، وفي المقابل الولايات المتحدة تقوم بتدمير عدة سفن إيرانية. هذه هي الحالة حاليا ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يبدو بأن الأحداث في 48 ساعة الأخيرة ستغير من هذه المعادلة.
5: طيب ثائر، أنت تعلم بأنه يعني من المعايير للصبر الأمريكي والصبر الدولي هو أسعار الطاقة. النفط قرب يصل $100، يعني عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل شهرين تقريبا.
10: صحيح، وهذا هو أكبر تحدي عمليا أمام الرئيس الأمريكي، خاصة بأننا داخلين على انتخابات في شهر نوفمبر، ولا يمكن للرئيس الأمريكي أن يسمح بأن يدخل الانتخابات وأسعار النفط مرتفعة جدا. يعني المواطن الأمريكي كما نعلم يصوت حسب مصالح جيبه وليس حسب يعني مبادئ تخص السياسة الخارجية الأمريكية. فإذا أراد ترامب أن يبقي لنفسه شرعية ويبقي لحربه على إيران شرعية ما، فبحاجة إلى حل هذه الإشكالية. مع ذلك يجب أن نقول أيضا بأنه بعكس توقع أغلب الخبراء في السنة الأخيرة، أسعار النفط لم تصل إلى الأرقام الفلكية التي كان يتوقع الكثيرين. يعني إذا عدنا أستاذ محمد 4 و5 أشهر إلى الوراء كان الحديث عن $200 للبرميل وما إلى ذلك، نحن لم نقترب أبدا من هذه الأرقام. فمن جهة واحدة نعم هذه الأخبار هي أخبار سيئة جدا لترامب، وهي تفرض عليه بأن يحاول أن يصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، ولكن في نفس الوقت السيناريو الذي كان يخاف منه الجميع حول تدمير الاقتصاد العالمي وأن يصل برميل النفط إلى أرقام لم يصل إليها بالسابق حتى هذه اللحظة على الأقل هذا ما لم يحدث، ولذلك هذا يسمح للإدارة الأمريكية بعض من المرونة في تعاملها مع إيران ومع استمرار الحرب.
5: أشكرك دكتور ثائر أبو راس، يعطيك العافية.
10: شكرا، إلى اللقاء.

0: لقناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: العقدة الرئيسية ما زالت السلاح والانسحاب. الجانب الإسرائيلي يربط التقدم في الانسحاب والترتيبات الأمنية بإحراز تقدم في نزع سلاح حماس، بينما تتمسك حماس بموقفها الرافض لتسليم سلاحها في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي واستمرار الميليشيات المدعومة إسرائيليا. في هذه المرحلة هنالك بحث في إدارة غزة بعد الحرب من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية إلى جانب ترتيبات لقوة استقرار دولية، لكن آليات تشكيل هذه وصلاحياتها ما زالت في موضع نقاش. الوسطاء يحاولون الوصول إلى صيغة تدريجية، خطوات في نزع السلاح مقابل خطوات إسرائيلية في الانسحاب، بدلا من اشتراط تنفيذ كل طرف مطالبه أولا. في المقابل الوضع الميداني محمد لا يزال هشا مع استمرار ضربات إسرائيلية في غزة رغم وقف إطلاق النار، وهو ما يزيد صعوبة الانتقال إلى المرحلة الثانية. أضف إلى ذلك هنالك حسابات سياسية إسرائيلية وانتخابات تضغط على مسار المفاوضات، إذ تشير التقارير إلى أن الوسطاء يراهنون على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لإحداث هامش سياسي يسمح بدفع المفاوضات إلى الأمام. المفاوضات يمكن القول محمد الآن في مرحلة، ليست في مرحلة اتفاق نهائي، وإنما في مرحلة تجهيز صيغة لتنفيذ المرحلة التالية. وأهم معادلة يجري بحثها في هذه المرحلة نزع سلاح تدريجي من حماس، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل إدارة مدنية لغزة، ونشر قوات استقرار دولية. السؤال الحاسم حاليا وأخيرا محمد، هل يمكن إيجاد صيغة تجعل حماس توافق على خطوات بشأن السلاح دون تسليم سلاحها بالكامل مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات أمريكية ودولية؟ وهذا هو جوهر الاتصالات الحالية. محمد
1: أشكرك حسن أبو زيد، يعطيك ألف عافية. نعود إلى قضايا داخلية. أية حرب، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.
1: صدرت تصريحات الوزير بن غفير تتعلق بخلافاته مع مفتش الشرطة العام، ما هي هذه الخلافات؟ لماذا هذا الاختلاف والزعل بين هلالين، بين بن غفير ومفتش الشرطة؟
2: نعم محمد، مع اقتراب موعد الانتخابات يتصاعد الخلاف بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبين مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي، وسط تزايد حدة التوتر وانعدام الثقة بينهما، حيث بعث بن غفير برسالة عاجلة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريش طالبا من خلالها بالتدخل الفوري لمنع عقد اجتماع بين مفوض الشرطة العام وكبار المسؤولين في وزارة المالية. وجاء في رسالته أن هناك محاولة واضحة لإنشاء مسار التفافي يتيح تحويل ملايين الشواق مباشرة إلى سلك الشرطة متجاوزا المستوى السياسي المسؤول عنها، مع مطالبة وزير المالية بتحذير الجهات رفيعة المستوى في وزارته من العمل بشكل مباشر مع مفتش الشرطة العام والطاقم المقرب منه. وبحسب وزير الأمن القومي فإن الحديث يدور عن محاولة لإنشاء آلية مستقلة لتحويل الأموال خلافا للقانون والإجراءات المتبعة دون أي رقابة أو تحديد للأولويات من جانب المستوى السياسي المنتخب. وشدد بن غفير في رسالته: إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أطلب منك التدخل بشكل شخصي ودعوة موظفي وزارة المالية إلى الالتزام بالنظام. وأضاف الوزير بن غفير أن هذه الخطوة تتم خلافا لقواعد الإدارة السليمة بعيدا عن الوزراء. وقال عشية الانتخابات: يبدو أن هناك البعض من الموظفين في وزارة المالية اختلطت عليهم الأمور، ويعتقد هؤلاء أن الأيام التي كانوا فيها يديرون الدولة قد عادت. يذكر أن رسالة الوزير بن غفير تأتي محمد في ظل خلاف متواصل حول إدارة الشرطة وتعيين كبار ضباط الشرطة فيها، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات. من جانبه عقب وزير الأمن القومي بن غفير على ذلك أن جوهر الخلاف بينه وبين مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي لا يتعلق بالميزانية، وذلك تعقيبا على رسالة داني ليفي إلى الوزير وإلى رئيس الوزراء انتقد فيها تأخير تحويل الأموال إلى الشرطة وحذر من المخاطر المترتبة على ذلك. بن غفير قال إن جوهر الخلاف بيني وبين المفتش العام لا يتعلق بالميزانية، فأنا الوزير الذي جلب أكبر قدر من الأموال إلى الشرطة ورفع رواتب رجال الشرطة. الخلاف يدور حول التعيينات خلال فترة الانتخابات وحول ما اعتبره حقيقة مؤسفة المتمثلة في أن مفتش الشرطة العام يخضع لسيطرة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا التي تطالبه تعيين تامار لابيرتي بشكل فوري، وهي من المقربات منها وكانت في السابق مديرة مكتب مفتش الشرطة العام السابق رون الشيخ. فلنستمع.

0: אלי.
1: אני אומר שהמחלוקת ביני לבין מפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא על תקציב, זה על דבר אחד. המפכ"ל נשלט בידי היועצת המשפטית.
2: نعم تفضلي.
0: وأضاف بن غفير أخيرا لن أسمح للمستشارة القانونية التي أصفها بأنها جانحة بالتدخل في شؤون الشرطة الإسرائيلية وفرض تعيينات لمقربين منها على مفتش الشرطة العام وبالطبع لن أسمح بتعيينات مثيرة للاستغراب عشية الانتخابات خلافا لقواعد الإدارة السليمة وأنا هو الوزير الذي يقرر بالنسبة للتعيينات في الشرطة. إذن الخلافات خلافات حادة بين مفتش الشرطة العام ووزير الأمن القومي في هذا الشأن.
2: شكرا لك أيد حرب. تعالوا بنا إلى قضية أخرى، مخاوف تتسع من هجرة الأطباء من إسرائيل. سامح قادري.
3: تتزايد المخاوف في إسرائيل من هجرة الأطباء إلى الخارج في ظاهرة قد تفاقم نقص الأطباء وتزيد الضغوط على الجهاز الصحي، والمقلق أن الظاهرة لا تقتصر على الأطباء القدماء بل تشمل أيضا الجيل الشاب. وخلال مؤتمر في القدس بمناسبة مرور 30 عاما على قانون التأمين الصحي، تحدث المدير العام لوزارة الصحة موشي بارسيمانتوف عن هذه الظاهرة وقال: نحن ندرك أن عددا كبيرا من الطبيبات والأطباء يختارون في السنوات الأخيرة نقل حياتهم إلى خارج إسرائيل، نحن لا نتجاهل ذلك على حد تعبيره بل نتابعه عن كثب ونعمل أيضا في هذا الموضوع. وتظهر معطيات جديدة أنه بين عامي 2023 و2025 أمضى نحو 1370 طبيبا سنة على الأقل خارج إسرائيل، أي بزيادة بنحو 94% مقارنة بالعقد السابق.
4: וכדי באמת להבטיח להם שהם יכולים לחזור לפה, יש לנו כוח משימה ייעודי לדבר הזה. אנחנו מזהים שדברים פשוטים כמו זמן מחקר מוגן ותכנון מסלולי קריירה יקלו על חלקם לחזור.
3: وترتفع نسب المغادرة خصوصا بين الجراحين وأطباء العيون والجلد والأنف والأذن والحنجرة، وتحاول وزارة الصحة الحفاظ على التواصل مع الأطباء الذين غادروا وتعمل مع المستشفيات على تشجيعهم على العودة من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير وقت للبحث العلمي وتخطيط مسارات مهنية أوضح. وقال موشي بارسيمانتوف: نحن على تواصل معهم ونبحث الإمكانات لإعادتهم إلى إسرائيل، ونحن ملتزمون بالحفاظ على مهنية الجهاز الصحي وبأن يكون قادرا على توفير بيئة تمكن الأطباء من تحقيق قدراتهم المهنية.
4: המקצועיות ועל הענייניות שלה, ושתהיה כזאת שתאפשר לכם למצות את היכולות המקצועיות שלכם.
3: ولكن المشكلة لا تقف عند من غادروا فعلا، فدراسة جديدة لجامعة بن غوريون في بئر السبع شملت 634 طبيبا متدربا ومتطوعا، أظهرت أن 53% منهم ينوون العمل كأطباء خارج إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة.
2: وتعالوا بنا إلى هذا التقرير التعليمي. تقارير السلطة القطرية للقياس والتقييم تعكس صورة قاتمة للغاية بشأن التحصيل التعليمي للطلاب في اختبارات تنوفا. وسام جبر.
5: تقارير السلطة القطرية للقياس والتقييم تكشف عن فجوات عميقة في تحصيل الطلاب في الجهاز التعليمي، وذلك بالتزامن مع خلاف مهني غير مسبوق بين السلطة ووزارة التعليم حول طريقة عرض النتائج وتفسيرها. وبحسب النتائج الكاملة لاختبارات نوفا، وصل 37% فقط من طلاب الصف السادس إلى المستوى المرتفع في الرياضيات، و36% في اللغة الإنجليزية، بينما لم تتجاوز نسبة الطلاب الناطقين بالعربية الذين وصلوا إلى المستوى المرتفع في اللغة العبرية لا تتجاوز 20%. أما النتائج الأكثر إثارة للقلق فسجلت في العلوم والتكنولوجيا لدى طلاب الصف التاسع، فقد بلغ عدد الطلاب الذين وصلوا إلى المستوى الأعلى الذي يعرف بأنه مستوى يفي بمتطلبات المنهاج 3% فقط، في المقابل كان 54% من الطلاب في المستوى الأدنى و 27% في المستوى المتوسط المنخفض و 16% في المستوى المتوسط المرتفع. وشارك في اختبار العلوم والتكنولوجيا أكثر من 28 ألف طالب وطالبة من 298 مدرسة. وتظهر البيانات أيضا فجوات واضحة بين المجموعات السكانية والاجتماعية، فقد سجلت أعلى النتائج بين الطلاب الدروز وبين الطلاب الناطقين بالعربية من خلفية اجتماعية واقتصادية متوسطة، بينما كانت النتائج الأدنى بين الطلاب الناطقين بالعبرية من خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة، وحتى بين الطلاب الناطقين بالعبرية من خلفية اجتماعية واقتصادية مرتفعة لم تتجاوز نسبة من بلغوا المستوى الأعلى 3%. كما أظهرت الدراسة أن الدافعية لتعلم العلوم ليست مرتفعة، إذ أفاد 45% فقط من الطلاب بأن لديهم دافعية عالية للتعلم. ووجدت السلطة القطرية للقياس والتقييم علاقة إيجابية واضحة بين دافعية الطلاب وتقييمهم لجودة التدريس وموقف الأهل من المادة وبين مستوى التحصيل. وعلى أرضية هذه النتائج أعلنت وزارة التعليم عن إجراء فحص مهني خارجي لطريقة عرض المعطيات وعكسها في التقارير، إضافة إلى آليات العمل بين الوزارة، وزارة التعليم والسلطة القطرية للقياس والتقييم. وطلبت وزارة التعليم عدم استخدام البيانات لأغراض تربوية أو تعليمية إلى حين انتهاء الفحص، في خطوة تعكس حجم الخلاف حول تفسير النتائج وطريقة تقديمها للجمهور.
2: وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج هذا الصباح. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج ريتا نادر تيودوري، ناصر سعيد، بث مرئي، داني روكي، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: سنش لخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: ماما تشيبس من حنوفة،
5: يا ماما شو زاكي.
4: ماما تشيبس من حنوفة،
5: يا ماما شو زاكي. يا ماما شو زاكي.
6: جديد ماما تشيبس من حنوفة، يا ماما شو زاكي.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزن

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. حوادث مختلفة في أنحاء البلاد توقع جرحى. نقمة في لبنان على استخدام حزب الله المدنيين الشيعة دروعا بشرية. استطلاع يظهر تقدم الأحزاب المعارضة لنتنياهو على تلك الداعمة له. ارتفاع حصيلة انفجار مخزن الذخيرة السوري إلى 14 قتيلا، والحرارة نحو الانخفاض قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في أفاس أسفر حادث عنف عن إصابة شابين عشرينيين بجروح متوسطة، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. وفي شمال البلاد أصيب صباح اليوم سائق سيارة خصوصية عشرينية بجروح خطيرة إثر تصادم سيارته وحافلة على طريق 805. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أن حربنا سائق الحافلة جرح بصورة طفيفة. ويضيف مراسلنا في الجنوب نواف النباري أن راكب دراجة نارية عشرينيا أصيب بجروح متوسطة إثر حادث سير في عرن. في بيروت أفادت صحيفة نداء الوطن بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقود اتصالات مع حزب الله لسحب المقاتلين من الأحياء السكنية، بعدما تصاعدت النقمة داخل البيئة الشيعية على استخدام الحزب والحرس الثوري الإيراني المدنيين دروعا بشرية. وحسب التقرير سببت هذه النقمة مواجهة بين عناصر أمل وحزب الله من جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وكتب معلق صحيفة اللواء معروف الدعوق يقول: إن فشل حزب الله في حربي إسناد غزة وإيران وما تسبب ذلك من خسائر فادحة في الأرواح وتهجير سكان الجنوب وتدمير واسع النطاق واحتلال المزيد من الأراضي أوجد حافزا قويا لدى الناس للتعبير عن استيائهم من ممارسات الحزب التي جرت اللبنانيين لحروب فرضت عليهم من قبل إيران ولمصالحها. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حصيل لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 64 مقابل 52 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. في إدلب ارتفعت حصيلة الانفجار في مخزن ذخيرة أمس إلى 14 قتيلا، وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن جميعهم من عناصر الجيش ولم يعرف بعد سبب الانفجار.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة حتى الساعة 10:00. في هذه الأجندة، الانتخابات تدخل مرحلة جديدة بعد إغلاق القوائم المشتركة تحسم تشكيلتها، والحديث الآن عن فائض الأصوات وميثاق الشرف مع القائمة العربية الموحدة، فيما يفتح طلب بن غفير شطب الموحدة معركة انتخابية وقانونية جديدة. نقرأ خريطة القوائم وموازين القوى وفرص التأثير في الانتخابات المقبلة. سنكون أيضا مع القضايا الصحية، نتوقف عند فحص الدم الواعد للكشف المبكر عن سرطان الرئة ونسأل عن دقة هذا الفحص وعن أهميته، ونتعرف كذلك إلى أحد المشروعات الثقافية الذي يصل ما بين طمرة وباريس. في التعليم نناقش نتائج البيزا المقلقة والفجوات في التحصيل. نسأل عن سلامة طلابنا في محيط المدارس وكيف يلخص مدير متقاعد تقاعد حديثا 42 عاما في سيرورته التربوية، ونختم مع دوري أبطال أوروبا نتائج المفاجآت والمواجهات المرتقبة. أنتم مع برنامج على الأجندة مع حين دهان، نادر أبو تامر، ريتا ثيودوري، جوسلين محميد إبريق، ونحن إلى المقابلات. بعد إغلاق القوائم تنتقل بطبيعة الحال المشتركة إلى معركة الانتخابات أو إلى السباق الانتخابي إذا شئتم، ورفع نسبة التصويت، فيما يبرز ملف العلاقة مع الموحدة، اتفاق فائض الأصوات، ميثاق الشرف، وخصوصا بعد وقوف المشتركة ضد محاولة شطب الموحدة. تعالوا نتحدث من خلال برنامج على الأجندة مع ضيفنا الأول الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، القائمة المشتركة. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. ماذا يعني لكم إغلاق القوائم والشروع في يمكن قضية إقناع الناس، خروج الناس إلى التصويت، رفع نسبة التصويت؟ يعني نحن نتحدث ما بعد.
6: نعم، تحديدا بالنسبة للقائمة المشتركة هذه نقطة انطلاقة، لأنه الحقيقة وبصراحة هذا جاء بعد مخاض طويل وعقبات ومشاكل نجحنا في تخطيها وأصبحت من ورائنا. ولذلك تقديم القوائم يعني هذه الانطلاقة، يعني التوجه إلى الناس من جديد موحدين، لأنه القائمة المشتركة ما يميزها هي أنها ترجمة لرغبة الشارع الجامحة بالتحالف والوحدة. وما من شك أننا نركز من جهة على رفع نسبة التصويت وعلى أهمية كل صوت. صوتك يؤثر، صوتك يؤثر رجل امرأة، وخاصة جيل الشباب.
5: انت من خلال انت طبعا بتتجول
6: في الماضي
5: دكتور، انت بتتجول بين الناس، هل الشباب مدركون بشكل او باخر لاهميه هذه المرحله؟ هل عندهم وعي ازاء ما ينتظرهم واهميه الادلاء بالصوت في هذه الانتخابات من اجل التاثير؟
6: في المعارك السابقه لم يكن الوضع هكذا، كان يعني في الاستطلاعات من بين كل اربعه واحد فقط قال انه سيصوت. لذلك هذا يطلب منا توجها مكثفا مباشرا للشباب، ولكنني أعتقد أن هذه المرة هناك شعور برغبة في التأثير أكثر وبالتصويت لدى شريحة الشباب من جهة، ولدى أولئك الذين لم يصوتوا بالانتخابات السابقة لأسباب عديدة.
5: هناك من
6: عربي لم يصوتوا من أصحاب حق الاقتراع، لم يشاركوا بالانتخابات.
5: شفنا بعض شيوخ الحركة الإسلامية الشمالية اللي يقولون في الماضي نحن لم نصوت، هذه المرة نحن نعتقد بأن هناك أهمية للتصويت. هل تعتقد بأن هذا ظاهرة ولا حالات فردية؟
6: أولا هذا موقف يشاد به، لأنه يرتقي إلى مستوى المسؤولية أمام هذه الانتخابات المصيرية. إذا عادت هذه الحكومة مرة أخرى بعد كل اللي شفناه في الأربع سنوات الأخرى، فهذه كارثة بمفاهيم تاريخية ووجودية علينا، على شعبنا جميعا. لذلك نعم، هذه نهضة بالقرار الشخصي لكل من يغير رأيه بهذا الاتجاه ويدرك الخطر الداهم الكبير علينا جميعا.
5: أنت خدت الانتخابات طبعا في السابق عدة مرات، عادة لما في مشتركة كل حزب بتكل على الآخر، كيف بتكون تطلعوا من هذا المفهوم اللي بتعرف؟ أنا عارف الدكتور طيب بركن عسامي، سامي بركن عيوسف وأهلو مجرة، كيف بتكون تطلعوا من هذا المفهوم؟
6: لا يوجد شيء من هذا القبيل. القائمة المشتركة يجب أن تجند 105 من طاقات كل 105% من طاقات كل حزب، من طاقاتها جميعا، قيادات وأحزاب ونشطاء وفاعلين، لكي نصل إلى أكبر عدد ممكن من المقاعد. لأنه إذا كانت القائمة المشتركة أكبر، هذا يضمن إبعاد نتنياهو عن إمكانية أن يشكل حكومة، ولذلك التصويت للقائمة المشتركة هو ضمانة ألا تعود هذه الحكومة العنصرية والكهنية إلى سدة الحكم.
5: بتصور كمان بناتكم بشكل أو بآخر الأصوات التي ضاعت، أنا عارف في المرة الماضية ما بين الأحزاب، هذه المرة مفروض أنه يكون في فائض أصوات، تأخر قليلا أو هو طبيعة الحال بيجي بعد تقديم القوائم؟
6: إحنا موقفنا كنا عندك وفي علنا، وأنا أتحدث كرئيس كتلة القائمة المشتركة، نحن موافقون على توقيع اتفاق فائض أصوات من خلال ميثاق شرف مع القائمة الموحدة،
5: هاي في حال عدم شطبها من قبل بن غفير.
6: أنت بتعرف أنه مبارح إحنا كمشتركة أصدرنا بيان ضد تقديم طلب من قبل رجل مدان بالإرهاب لقائمة عربية، للقائمة العربية الموحدة. نرفض ذلك، نقف إلى جانب إخواننا في هذا الموضوع ضد الكهاني بن غفير. أعتقد أنه سيتم طلب شطب القائمتين ومرشحين من القائمتين. أول الغيث قطرة في هذا الموضوع،
5: وهذا الموقف من قبلك وهذا البيان بقرب بشكل أو بآخر المواقف؟
6: أعتقد أنه موقف أصيل من القائمة المشتركة، وهكذا يجب أن تكون الحملة الانتخابية بهذه الروح من النزاهة، من الأصالة، من التنافس الشريف. القائمة العربية الموحدة مش أعدائنا، عدونا بن غفير. القائمة العربية الموحدة هم منافسين لنا، ولكننا نمثل المجتمع العربي معا، في فروقات، في طروحات مختلفة، في آراء مختلفة، هذا شيء طبيعي. ولكن نعرف أين نقف نحن، أين يقفهم، وأين يقف أعداء المجتمع العربي من الأحزاب العنصرية.
5: أنا عارف دكتور أحمد طيب بأنك تتحلى بذاكرة ممتازة، هل نسيت المناكفات اللي كانت مع الجبهة في بداية المشوار؟
6: أنا قلت في بداية الكلام وبصراحة أنه كان في هناك إخفاقات، كان في هناك عقبات وضعناها من خلفنا. أنا صريح جدا. لم أحب إطلاقا ماذا جرى. العربية للتغيير لها موقف، لها شعورها في هذا الموضوع، لكننا عندما قررنا أن نوافق وأن ننطلق في قائمة مشتركة، وضعنا ذلك من خلفنا لأنه في أشياء أهم من أحمد الطيبي، أهم من العربية التغيير، أهم من القائمة المشتركة كلها، وأهم من التمثيل الحزبي، وهو مصير جمهورنا ومجتمعنا وشعبنا في هذه الانتخابات تحديدا. ونحن نرى
5: كان بده الشارع. نعم. كان بده أحمد طيبي يشوف جعفر فرح لجانبه.
6: ليس سرا أنه تربطني علاقة طيبي بجعفر فرح على مدى كل هذه السنوات، كنا دائما نعمل معا، هو كمدير لمركز مساواة وأنا كعضو في اللجنة المالية حول ميزانية المجتمع العربي. تعرف هو مهني، هو ومركز مساواة في هذا الموضوع، كنا نتساعد دائما بالأوراق البحثية لمركز مساواة. الجبهة قررت ما قررت، جعفر قرر ما قرر. أعتقد أن المستقبل أمامه، والآن نحن في هذا الواقع الذي فرض علينا، وكمان كل هذه عقبات لم تكن عقبات بسيطة أمام القائمة المشتركة. تراجعنا قليلا في بعض الاستطلاعات في الأسابيع الأخيرة،
5: امبارح عطوكو
6: أن الانطلاقة ستساهم في إعادة قوة القائمة المشتركة كما كانت.
5: امبارح عطوكو دكتور 7-8، لحد الآن مش شايفين أحمد دراوش ضمن المجموعة.
6: أحمد دراوش سيكون عضو كنيسة في الانتخابات القادمة طبقا للاتفاق. تعرف ليش؟ أنا أعتقد أنه ممكن ويجب ووارد جدا أن نصل إلى 9، إذا الناس بتطلع بشكل استثنائي ممكن أن نتخطى ذلك، ولكن في اتفاق تناوب بين 6 و9 بعد 20 شهر. ولذلك المحامي أحمد دراوشي الذي يمثل قطاع الشباب على فكرة منيح نتوقف عندها، في قطاع نسائي وفي قطاع الشباب اللي مش دائما أخذ حقه. العربية للتغيير فخورة إنها أدخلت، عندما دخلت سندس صالح كانت أصغر نائبة في تلك الدورة، واليوم أحمد دراوشي عندما سيدخل الكنيسة سيكون واحدة من أصغر النواب ويمثل قطاع الشباب العرب في القائمة المشتركة وفي الكنيسة.
5: وإذا حصلتوا تعرف إذا حصلتوا على 7، وإذا حصلتوا على 7 يعني بينكم ستكونون قائمة ذكورية بامتياز.
6: لا، هذا ليس الشيء الذي كنا نتمنى أن يكون. أعتقد في المرات القادمة هذه الأمور يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار كلا يتكرر هذا الشيء.
5: واضح دكتور أحمد طيبي، إحنا بنسمع مرات بين الناس شو عملونا، شو بيعملونا أعضاء الكنيسة العرب. دون أدنى شك هذا الأمر بزعجكم، بس أنت فاهم من وين جاي، يمكن بدنا نشوفه أيضا نتائج على أرض الواقع. قضية علامة النجاح وخفضها إلى 55 وعبور عدد من الممتحنين هذه المرة في الامتحان الأخير من قبل نقابة المحامين، مين هل هو يأتي بعكس هذه المقولة؟
6: أنا أقف ونحن نقف مع أهلنا وشعبنا وكل شرائح المجتمعية، طلاب، خريجين، أطباء، سائقي باص، كادحين، على مدار كل الدورة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم بالسنة. فيما يتعلق بهذه القضية، الامتحان الأخير لنقابة المحامين كان صعب. أنا اجتمعت يمكن 10 اجتماعات مع الخريجين وأدركت مشاعرهم، غضبهم، إحباطهم. بتعرف الممتحن براجع، بتعب، بتكلف، ثمرت سنوات، وعندما يرى أن في هناك تصعيب درجات الامتحان بشكل متصاعد في السنوات الأخيرة خصوصي مشان يفلتروا عدد المحامين في البلاد. نعم. نحن نعتقد أنه جيد أنه النقابة بعد التوجهات شطبت سؤالين، ولكن هذا لم يكن كافيا، لذلك أنا توجهت إلى وزارة القضاء في هذا الموضوع، توجهت برسالة مباشرة إلى الوزير ليفين بهذا الموضوع، توجهت له مباشرة، وساندنا هؤلاء الطلاب والخريجين مرارا وتكرارا في هذه الفترة، حتى أبلغتني وزارة القضاء القضاء بالقرار بإنزال علامة النجاح إلى 55، مما ساهم في نجاح 400 محامي، منهم حوالي 100 من المحامين العرب. وردود الفعل التي
5: نسيت أسألك السؤال،
6: منتخب الجمهور تثير الرضا والاكتفاء.
5: طيب نسيت أسألك عن لكلنا مكان، شفناه في اليوم الأخير يعني قبل تقديم القوائم قالوا بأنهن لن يتقدموا لن يترشحوا، مش كان أفضل بشكل أو بآخر أنكم في الثلاثية تضموهن في المشتركة؟
6: أولا أنا أريد أن أشيد بهذا القرار، موقف العربية للتغيير. أولا إحنا اجتمعنا معهم مرارا وتكرارا، ثلاث كنا نشارك في نشاطات ميدانية مشتركة، أتعامل معهم بإيجابية. العربية التغيير كان موقفها أنه نعم نؤيد، نريد أن يشاركونا في القائمة المشتركة في مواقع متأخرة، ولكن القائمة الثلاثية المشتركة مكونة من ثلاث.
5: واضح. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد طيبي، القائمة المشتركة الحركة العربية للتغيير، أشكرك.
6: شكرا.
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة ينضم إلي المحلل السياسي إيهاب جبرين. صباح الخير إيهاب.
7: تحياتي لك أستاذ نادر والمستمعين والمستمعات.
5: مين الأقرب اليوم لتشكيل الحكومة؟ عم نشوف امبارح الاستطلاعات بتعطينا بشكل أو بآخر بشكل واضح بأنه هناك تقريبا تكافؤ ما بين المعسكرين.
7: صحيح، وهي النقطة مهمة جدا. يعني لما نرجع بس قبل تقريبا آخر شهر 8 كنا نتحدث انه معسكر المعارضة عنده 59 مقابل 50 تقريبا لنتنياهو، لكن الان نشوف نوع من تكافؤ الفرص ما بين الطرفين. وربما النقطة المهمة جدا هو ناخذها بعين الاعتبار، لانه نتنياهو استطاع شوي انه يرتب الصفوف عنده، مش لانه حزب الليكود قدر انه يوقف على اجري او يتفوق على عدد المقاعد اللي بعتوها لأيزنكوت، ولكن أنا باعتقاد أنه نتنياهو عرف معركته المهمة جدا أو الأهم بالنسبة له أنه لا يعيد سيناريو 92، وباعتقادي على هذا تحديدا يحارب معسكر الائتلاف. ولهذا السبب يمكن القول أنه حاليا استطاع أنه يحسن من الفرص، ولكن أنا باعتقادي نقطة مهمة جدا وهي غالبا ممكن ترافقنا إذا لم يكن هنالك أي تغيرات دراماتيكية على مدى الشهر المقبل، أنه نضمنا موجودين في داخل هاي الدوامة هاي أو الطريق الغير واضحة لوين نهايتها.
5: يعني قد تكون كمان انتخابات. على فكرة إصرار غانتس على دخول الانتخابات رغم أنه كل الاستطلاعات فرجتنا أنه لا يعبر نسبة الحسم، على من تؤثر؟
7: نقطتين هون. أول إشي نقطة مهمة جدا بضوء السياق السؤال اللي سبق، أعتقد شمعون بيريس قال مرة أنه الاستطلاعات كالعطور، يمكن أنك تشمها لكن مش ممكن أنك تشربها. فبالتالي واضح جدا أنه هاي أمور الآنية أكثر ما هي كونها فعلية، وكان كثير هنالك من المفاجآت كذلك ما بين الفرق ما بين الاستطلاعات وحتى النتائج. وتذكر واحدة من أهمها هي غانتس عندما فاجأنا بال 35، ويومها كنا صهرين أنا وياك سوا بالتلفزيون وشفنا النتيجة اللي يعني غانتس استطاع أن يقلب فيها كل المعادلة. ولكن نحن بنتحدث ما بين 2018 ل 2026، 8 سنوات تحديدا، وواضح جدا أنه غانتس لما بنحكي على 1.1% هو فقد ثقة كبيرة في داخل شرائح كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. ومش بس غانتس بالمناسبة، يعني لاحظ أنه
5: شوف لابيد كيف تمزق وتبعثر حزبه
7: بالضبط. يعني آخر حليف كذلك لغانتس في داخل هذه المعادلة بعد ما راح يعلون وأشكنازي الذي تبقى لابيد، وبعد ائتلافه مع بنت، وكان هنالك تعويل أكثر أصلا على بنت، وأنا باعتقادي كانت حالة من التضخيم قبل عام لحالة بنت وهالة بنت. لابيد الآن يعني أغلب اللي تركوه من داخل حزبه، وهذا دلالة واضحة انه هنالك انزياح في داخل الشارع الإسرائيلي لقواعد اكثر ثابتة واكثر متانة. ولهذا السبب يمكن القول هنالك قوة.
5: طيب حللنا طبعا بفضل يعني معرفتك ورصيدك وسجلك إيهاب جبرين، شو وضع فينتر عم بمرق في كل الاستطلاعات، عم بمرق نسبة الحسم، كيف سيؤثر ذلك على تشكيلة الخارطة السياسية؟
7: أنا أعتقد مهم جدا أن نضع فينتر وتحالف كذلك الصهيونية الدينية مع موشي فيجنان كلهم في داخل معادلة مهمة جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه هاي الأصوات ممكن أنها تحول أصوات كانت ستحرق بمعايير معينة تحت نسبة الحسم إلى مقاعد فعلية أقل وفق الاستطلاعات، ولكن مرة أخرى إذا خسر بنيامين نتنياهو هذول الائتلافين تحديدا، أنا باعتقاده هو خسر كل المعادلة الانتخابية، ولسبب كل اتكاله تحديدا الآن هو على محاولة وأهمية ظهور هذول الحزبين لنسبة الحسم، ولا نستبعد بأن يقوم بذلك حتى على حساب الليكود قام بذلك بنيامين نتنياهو فيما مضى على سبيل المثال مع البيت اليميني شكيد وبنت في آنذاك، يعني واحد من أهم رصيد المقاعد اللي حصل عليها بنت في تلك السنوات كانت بسبب أنه نتنياهو كان قد أوعز بتحويل بعض الأصوات لهذه القائمة، وأنا باعتقادي هاي هي معركة بنيامين نتنياهو تحديدا الآن، لما اثنين قاعدين بيجيبوا بحدود الأربع مقاعد أي اثنين، فعنده مخاطرة بورقتين مش بورقة واحدة، ولهذا سبب معادلته أو
5: لما قلت ورقتين ذكرتني بهند الزليخة، شو جاب لجاب من كيف التقوا مع بعض بشكل أو بآخر، هاي توليفة وتركيبة غريبة
7: يعني بتوقع أنه ما حدا كان ممكن يتوقعها، ولكن أحيانا ائتلافات المصالح واضح جدا أنها موجودة في إسرائيل وتحديدا حتى في داخل المعسكرات اللي دائما كانت تسمى نفسها معسكرات البديل لبنيامين نتنياهو، على الرغم منها مش بالضرورة أكيد بديل، وعلى الرغم من أحيانا قد تكون كذلك بعض منها جزء منها لعبة من قبل بنيامين نتنياهو لكي يحاول أنه يستحوذ على بعض الأصوات الموجودة في المعسكر الآخر، بالذات إذا تحدثنا على هندل وباعتقادي هندل أكثر ثعلبة سياسيا من زليخة في داخل هذه المعادلة، فهي النقطة الأولى الذي مهم جدا نأخذها بعين الاعتبار، ولكن نقطة أخرى كذلك أنه كل المعسكر الآخر الذي لا يريد بنيامين نتنياهو مش بالضرورة تربطه
5: مركبات
7: إيديولوجية بقدر ما تربطه أهداف أخرى.
5: تعال تنحكي شوي عن الأحزاب العربية، التجمع المرة اللي فاتت احنا نذكر بأنه 138 ألف صوت حصل لم يستطع عبور نسبة الحسم، ميرتس كذلك لم تستطع عبور نسبة الحسم، حوالي 8 مقاعد 7 إلى 8 مقاعد ضاعت على اليسار، هذه المرة تمكنوا بشكل أو بآخر، يعني سواء في التجمع اللي انضم للمشتركة أو في مارس اللي انضمت للديمقراطيين لإيرغولان، هذه مقاعد لن تضيع، هل هي ستحسم الصورة النهائية للحكومة القادمة؟
7: تحديدا عندما نتحدث عن الأحزاب العربية يعني حتى أكثر من مارس والديمقراطيين، أنا باعتقاد ذلك صحيح بتحديدا وفق النتائج الموجودة اليوم، 53 هون 53 هون، يعني احنا نتحدث تقريبا عن 14 مقعد موجودة في جعبة الأحزاب العربية، وهي الـ 14 مقعد ممكن أنها تكون مؤثرة في عدم تشكيل حكومة مقبلة أقل، يعني نقول هيك ليس بالضرورة بأنه يكون هنالك تشكيل، لأنه هنالك أنا باعتقادي يعني ثلاث أهداف مرتبطة تحديدا في داخل برامج الأحزاب العربية، هي إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة والشراكة في صناعة القرار، ولكن أحدهما لا يقوم إلا أن يكون مرتبطا بالذي قبله، وهي النقطة المهمة، ولهذا سبب أنا باعتقادي ممكن القول أنه وفق المعادلة الأولى أو وفق الاستطلاعات المعادلة الأولى إسقاط الحكومة الحالية واضح جدا أنها قد تتحقق على في داخل عدم قدرة بنيامين نتنياهو بتشكيل ائتلاف من المركبات الحالية، ولكن هذا لا يعني بأنه قد نرى بعض المفاجآت، هي نقطة مهمة جدا نأخذها بعين الاعتبار
5: على طيب.
7: ولكن أي نعم
5: كمان سؤالين صغار جدا إيهاب، الأولى القضية الأولى اللي بدي أطرحها معك هي قصة محمد بن زايد والتحذير العام لبنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر، هل هي ممكن تكون قضية انتخابية؟ لأنه بارح لما يعني هو هاجم هآرت قالوا في البيان تبعهم بأنه هاي محاولة للتعاطي مع شخصيات خارجية أو عوامل خارجية من أجل ضرب الانتخابات والتأثير عليها، هل تعتقد بأن نتنياهو سيتأثر بهذا الموضوع؟
7: أنا بعتقد أكثر من الأمور التي يخشاها بنيامين نتنياهو بالتدخلات الخارجية، بالذات إذا أخذنا تجربة 2015 وفي 15 على سبيل المثال ومحاولة الولايات المتحدة آنذاك أوباما بتأثير بشكل مباشر على الانتخابات الإسرائيلية، السؤال الذي يطرح نفسه هل نتنياهو اليوم يلقى استحسان بالكامل لإدارة ترامب، ولا نتحدث عن ترامب بشكل شخصي، لأنه واضح حتى إذا أضفنا هاي المعادلة أو هاي القضية قضية الإمارات وأضيف إليها كذلك قضية بريطانيا و12 دولة أخرى اللي قامت بفرض عقوبات على الاستيطان، يمكن القول أن هنالك من يحاول أن يضع كونتاكت على بنيامين نتنياهو لأنه بات مزعج، ويجب أن لا ننسى كذلك أنه على سبيل المثال فقط في الخامس من أكتوبر، فقط في الخامس من أكتوبر عام 2023 غانس تواجد في داخل البيت الأبيض في محاولة للوساطة ما بين البيت الأبيض بإقناع غانس لدخول لتلك الحكومة لتلطيفها، وأنه قدرت المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا التعامل معه. واضح جدا أن الولايات المتحدة بحاجة لتلطيف إسرائيل في المرحلة القادمة عشان تقدر تخرج بمخرجاتها في داخل الشرق الأوسط، وحكومة مثل هذه التوليفة أنا باعتقاد صعب عليها التعامل معها.
5: شكرا جزيلا، أعطيك العافية المحلل السياسي إيهاب جبرين.
7: العفو.
8: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
9: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
8: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
9: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
11: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
9: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
9: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة، حزب عتمة يهودية يقدم طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب الموحدة ومنصور عباس مستندا إلى المادة 7 ألف من قانون أساس الكنيست، لكن تقديم الطلب بحد ذاته لا يعني بالضرورة شطب القائمة. في هذا المضمار تعالوا نتحدث إلى النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد، تحياتي.
2: أهلا بك أخي أبو فادي وبالمستمعين والمستمعات.
1: هل مش عم بتنام الليل طويل لأنه ممكن يشطبوكو؟
2: لا، هو هذا توجه شعبوي بالأول، وكانت خطوة يعني توقعناها في القائمة العربية الموحدة، ولكن في هذا السياق يعني هذا ينم يعني عن مسلسل طويل من توجهات كل الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد القائمة العربية الموحدة. وإحنا شفنا في السابق قديش كان في تحريض على هيئات القائمة العربية الموحدة وعلى نوابها، وكان في مقترح قانون لعثمة يهودية لتسبيكة فوق الرئيس لجنة الأمن القومي بمنع القائمة العربية الموحدة من الترشح في الانتخابات المقبلة. وكان نتنياهو أيضا صرح ضد الحركة الإسلامية وضد القائمة العربية الموحدة سابقا، وهذا ليس بجديد. ولكن
1: وليد، شفتوا الطلب نفسه، هل بيحتوي على أدلة جديدة فيه وبيانات معينة، أم أنه مجرد بيجي من أجل الاستهلاك العام؟
2: نفس التقارير التي نشرت في الإعلام سابقا، وهي الاستهلاك العام، وتوجه هذا العنصر هذا المطرف هو لأغراض شعبوية تصويتية في اليمين المتطرف. نحن لا نكترث.
1: كيف تردوا عليه؟
2: طبعا سيكون الرد في لجنة الانتخابات بالأول، لجنة الانتخابات المركزية، وبعدها سيكون في المحاكم إذا كان هناك أيضا تقدم في هذا الموضوع. وهناك مؤسسات حقوقية في المجتمع العربي تقف معنا في هذا الموضوع. هذا الموضوع في نهاية المطاف المحكمة العدل العليا برأيي ستنصف القائمة العربية الموحدة، ولكن هناك انجرار خلف هذا المتطرف، هناك انجرار أيضا في اليمين المتطرف ضد القائمة العربية الموحدة، هناك تخوف أخي أبو فادي من قضية عودة القائمة العربية الموحدة إلى نفس السيناريو اللي كان في السابق. تجربة الموحدة في 2021 عندما دخلت الائتلاف الحكومي، هذا اليوم عامل بخوف الأحزاب اليمينية، هي لا تريد أن يكون العرب في موقع تأثير قادم، خصوصا أننا يعني في السنة ونص اللي كنا فيها خلال الائتلاف السابق كان هناك انخفاض في مستوى العنف والجريمة، وكان هناك ميزانيات كبيرة، ورأينا فقط بالأمس نتنياهو في يعني يحرض ضد القائمة العربية الموحدة وضد الميزانيات اللي حصلتها للمجتمع العربي. والتخوف الكبير الواضح هو من دخول القائمة العربية الموحدة أو من فرض المجتمع العربي معادلة أخرى في الانتخابات القادمة. ونحن نريد، أنا أقول ذلك بشكل واضح، أننا نريد قوة عربية مؤثرة في الانتخابات المقبلة، وهذا يأتي من بقوة العرب التصويتية في الانتخابات الجاية.
1: شفنا أنه المشتركة على المحل طلعت بيان مؤازر وداعم لكم، هل هذا مؤشر طيب في كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية القادمة أو بالتنافس الانتخابي؟ بلاش معارك.
2: هذا موقف يعني موقف طيب ومبارك من الإخوة في القائمة المشتركة، لابد وأن نتقدم بهذا الاتجاه، وخصوصا أننا قدمنا في السابق مبادرة. كل حزب يتحدث عن قضية المبادرة في قضية ميثاق الشرف وفائد الأصوات، أنا باعتقادي خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك الأمر متاح للتوقيع وأن نتقدم بهذا الاتجاه. يجب أن نسير بموضوع رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، هذا هو الأهم الآن. نتحرك جميعا من أجل رفع نسبة التصويت، لأن المرحلة تحتم علينا رفع نسبة التصويت بأكثر بكثير من نسبة التصويت في السلطات المحلية. والأمر الآخر، يجب أن يكون هناك تنسيق أيضا فيما بعد بكل ما يتعلق في الجانب السياسي. نحن نريد أن نؤثر في المرحلة القادمة، ولا نريد أن نعود على أخطاء الماضي.
1: بس بتعرف أنت قضية نسبة التصويت، دائما كان لما كانت مشتركة رباعية كانت نسبة التصويت أعلى من مشتركة ثلاثية أو ثنائية. هل اليوم بشكل أو بآخر أنتم نادمين على أنكم مفتوش على مشتركة رباعية، أم القضية من ورانا وإحنا مع سيغالوفيتش وانتهى الموضوع؟
2: لا، بطبيعة الحال أنا أقول أن حتى التوقيع على فائض أصوات يعطي إمكانية لمقعد إضافي عند العرب، وهناك تحرك في المجتمع العربي من أجل رفع نسبة التصويت. المهم، دائما قلنا المهم، صحيح أننا مع رفع نسبة التصويت ومع عدد كبير للنواب العرب داخل الكنيست لنحاول قدر الإمكان رفع هذه الحكومة أو إزاحة هذه الحكومة المطرفة، ولكن في المهم لا يجب إكمال هذه الجملة، يجب استبدال هذه الحكومة. يا أخي لازم نكون واضحين مع الناس، ما بنفع أنه نزيح الحكومة وبس. كيف بدك تزيح الحكومة إذا ما شكلت حكومة في الطرف المقابل؟ ولهذا يجب أن يكون الخطاب في هذا الموضوع خطاب واضح صريح، ونحن في القائمة العربية الموحدة نقول ذلك بشكل واضح. المشكلة ليست في عدد المقاعد، المشكلة في كيفية اتخاذ القرار ما بعد ذلك. نحن في القائمة العربية الموحدة دفعنا ثمن كبير عندما كنا في ائتلاف التغيير، ومستعدون لدفع أي ثمن مستقبلا من أجل مجتمعنا ومن أجل القضايا الحارقة. 1000 قتيل في 4 سنين، ألاف أوامر الهدم وعمليات الهدم بالفعل
1: في منطقة. قبل قليل كمان وصلنا عن إصابة في حورة،
2: هذا جديد.
1: وانت عم تحكي وصلنا،
2: أنت ترى والجميع يرى ويشاهد ماذا يحدث في المجتمع العربي. صحيح أن هناك انخفاض في الشهر الأخير عقب تدخل من جهاز الأمن العام، ولكن نحن نريد خطة واضحة للمجتمع العربي، نريد أن نخلص مجتمعنا من هذه الآفة، ونريد أن نتقدم في قضايا المجتمع العربي. نقول ذلك بشكل واضح.
1: الاستطلاعات مش عم تعطيكم يعني عدد المقاعد اللي كنتم ممكن تتوخوه أو تتوقعوه بعد انضمام سيغلوفيتش. ليش؟ بارح شفت عم بعطوكم 4 5 6.
2: في استطلاعات 5، في استطلاعات 6، في استطلاعات أحيانا 7. يوم الجمعة كان في استطلاع 7، ولكن الاستطلاع الكبير سيكون في 27/10. أنا أقول لك أخي أبو فادي، نحن في القائمة العربية الموحدة واثقون من قوتنا في المجتمع العربي. المجتمع العربي يبحث عن حلول، المجتمع العربي يبحث عن تأثير، ونحن سنكون حيث يريد المجتمع العربي. وهذه المعادلة واضحة. أنا أقول لك أنه بعد 27 ستتضح الصورة، سيعطي المجتمع العربي الموحدة قوة لم يسبق لها مثيل في الانتخابات القادمة.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ وليد الهواش للقائمة العربية الموحدة.
2: العافية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة طبعا من خلالها احنا كمان نسلط الضوء على الإنجازات الطيبة اللي عنا. فحص دم واعد يفتح النقاش حول إمكانية تحسين الكشف المبكر عن سرطان الرئة، حيث يبقى توقيت اكتشاف الورم عاملا حاسما في فرص العلاج. ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع الدكتور عبد إغبارية، مدير قسم الأمراض السرطانية في مستشفى بنات سيهم في حيفا. أهلا وسهلا بك دكتور عبد.
3: صباح الخير أستاذ نادر، لك لجميع المستمعات والمستمعين.
1: إذن بشرة أمل.
3: يعني بدنا شوية أخبار حلوة وهيك وإنجازات اللي هي
1: عملية. شكرك أنك عندك إصرار أنك دائما تلون أثيرنا على الأقل بإنجازات طيبة.
3: يا أستاذ نادر، يعني أول شيء متابعة الحديث السابق أنا مش ذا المتياسي. بتأمل إن شاء الله أن أولاد وبنات شعبنا يطلعوا ويصوتوا يعني هاي المرة.
1: انتوا كأطباء بالذات انتوا كنتوا في عين العاصفة اكثر من مرة.
3: والله كل شعبنا في عين العاصفة، شو بدي اقول لك. يعني الأطباء هاي بتعرف بيحكوا عنه وكذا، ولكن يعني شو مع عامل العمار ولا شوفير الباص ولا اللي بتشتغل في المستشفى بالتنظيف، يعني او اللي بتشتغل في
1: شعر انت خطوة. شعر انت من خلال احتكاكك بالآخرين ومعاشرتك للناس بشكل او باخر انه هاي المرة الناس مهيئة اكثر، متأهبة بشكل متزايد لموضوع التصويت؟
3: بنكون ان شاء الله يعني المضبوط في خلينا نقول في كيف في الوسط عندنا وكذا، في اكثر حديث واكثر حتى يعني كل قضيه بنحكي اكثر على كل قضيه المقاطعه، يعني كان اكثر ناس اللي مع ايديولوجيات وكذا عندنا ما بين الاطباء وخلينا نقول الاوساط الاكاديميه، فبنشوف انه حتى هاي الناس بلشت تطرى شوي. يعني امبارح احنا عم نحكي على شغله اللي ما
1: لهاش علاقه
3: تحكي عنها ولكن
1: بس لكن هي يعني لا يمكن ان لا نتحدث عن الانتخابات لما احنا في اجواء انتخابات.
3: طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي، بقرا فيها قارت لحنين مجادله، فبتقول انه يعني حتى الناس كانت تطلع تصوت قبل على اساس بدها مشاركه وتاخذ وتحصل وكذا، اليوم الناس عم بدها تطلع تصوت من خوف، من دافع خوف. خلي دافع خوف، انا عارف يعني للاسف يعني، ولكن خلينا نطلع ونصوت. يعني
1: مع انه مش كافي دافع الخوف، مفروض الناس تطلع تصوت عشان كمان تبني الامل، وانت عم بتساعد في بناء الامل. تعال نرجعك شوي الى الى الى السرطان وامل في مقاومه هذا المرض.
3: يعني خلينا نكون أستاذ نادر أمل في على مستويين فعلا، المستوى العلمي والإنجاز العلمي نفسه اللي رح نحكي عنه، والأمل على صعيد التعاون الموجود عندنا هون داخل الدولة، داخل الجامعات، داخل المؤسسات الأكاديمية. فبنحكي على تعاون اللي هو فعلا يعني تعاون جدا حلو وخاص اللي كان لإلي عمليا كطبيب كباحث في مجال الأورام أو الأورام بشكل سريري خلينا نسميها، لبين عمليا باحث كبير في جامعة تل أبيب بروفيسور يوفال أيبنشتين اللي احنا يعني كمان اصدقاء على المستوى الشخصي، فبنحكي على تعاون فعلا فريد ولا بالاخر انتج يعني شغله جدا جدا طيبه. فبنحكي على
1: الاقل بين على الاقل بين العلماء والاطباء في تعاون وفي مشاركه وفي وفي يعني حياه نعم. حياه طبيعيه في الجامعات.
3: نعم نعم يعني حياة طبيعية وتشارك، وبالآخر يعني هاي المشاركة بتأدي لشغلات اللي هي جدا يعني ناجحة والحمد لله. وبنحكي على بحث اللي نشر أخيرا مؤخرا في مجلة نيتشر يعني العالمية، اللي هي عمليا حلم كل عالم أو كل باحث أو كل طبيب عمليا أنه يوصل وينشر في هاي في واحد من هاي المجلات العالمية الرائدة. والبحث أنا الليل مسافر على جنوب كوريا على أساس أنه كمان في مؤتمر سرطان الرئة في العالم رح نتطرق لهذا الموضوع،
1: رح تعرض النتائج هناك كمان،
3: رح يكون في عرض، رح يكون في نقاش عمليا هناك في المؤتمر.
1: حلو، شو الجديد في موضوع في هذا الموضوع؟
3: يعني احنا بنحكي على فحص دم، فحص دم بسيط جدا اللي بناخذه عمليا، بنعمل في الطريقه اللي اكتشفت في جامعه تل ابيب عمليا، بنفحص الدي ان اي، بندور على دي ان اي اللي هي خلايا سرطانيه بشكل مبكر جدا جدا، بنحكي على خلايا اللي هي ميكروسكوبيه، وعن طريقة بنقدر نيجي نقول للبني آدم إنه هل في عنده سرطان رئات أو فيش عنده سرطان رئات بنسبة فوق 90%. يعني
1: ليش تحديدا سرطان رئة مش أي سرطان آخر؟
3: إحنا بلشنا بما إن أنا بشتغل في مجال سرطان الرئة، فبلشنا هذا الفحص نعمله على سرطان الرئات، ولكن مستقبلا طبعا ممكن يكون لسرطانات ثانية. ولكن
1: في دقة في استقراء فحوصات الدم
3: فوق 90%. سألتني سؤال مهم عملي، ليه سرطان الرئات؟ لأنه السرطانات الثانية في لها أعراض، سرطان الرئات يعني للأسف زي ما بنحكي دائما ملوش أعراض خاصة، عادة مدخنين وناس مدخنين كل الوقت الرئات تبعتهم يعني بنفعوش وبشتغلوش وعندهم ضيقة نفس وعندهم كحة وعندهم التهابات، عشان هيك الاكتشاف بيكون عادة السرطان الرئات في مراحل اللي هي جدا متقدمة. هنا الهدف تبعنا حتى في هاي الفئة اللي بتدخن ويعني مجموعة خطر خلينا نسميها، نعمل لهم فحص دم، فحص الدم هذا ممكن انه يجي كنا في عندهم احتمال في احتمالية فوق 90% انه في سرطان او فيش سرطان. فهي لما عندك فحص ايجابي من هالنوع فبنروح نعمل فحوصات اللي هي اكثر دقيقة واكثر يعني معقدة.
1: نعم هذا بنعرف انه الناس بروحوا بيعملوا سي تي وام ار اي، انا عارف التصوير المقطعي.
3: نعم اي نعم. يعني احنا هون بدل ما انه الواحد يروح يعمل فحص تي تي فحص كبير مع الاشعه مع مع مع مع طبعا التكاليف كمان، احنا مزبوط هون في الدول يعني موجود في السله، ولكن التكاليف تبعت السي تي هو بشكل خاص يعني حوالي 1000 شيكل مقابل فحص دم اللي ممكن يعني عشرات الشواكل يعني ب 30 40 شيكل تعمل فحص دم وتقدر منه تستنتج او تستوضح هل في احتمال لاصابه في سرطان الرئات او لا. فهذا يعني كمان السهولة التطبيق وكمان الثمن تبع الفحص نفسه، يعني هاي عمليا اكتشاف اللي هو بغير كتير في تعاملنا وفي يعني في اكتشاف سرطان الرئات.
1: وانت راح يكون الاشي متاح للاستخدام يعني الان هو قيد الفحص المخبري ام انه يعني عم بعدكم عم تتأكدوا من النتائج ولا بلشتوا في تطبيقه على الناس؟
3: ممكن في شكل تجاري في شركة، أنا ما بدي هون أعمل تسويق لشركات، في شركة اللي هي إسرائيلية عملية اسمها جاكس بيو اللي هي بتسوق بشكل تجاري هذا الفحص، وعمليا هاي الشركة شركة إسرائيلية اللي يعني أقامها يوفال، وعمليا بدهم يطلعوا للسوق العالمي يعني في مراحل تطور عمليا هن يطلعوا من إسرائيل للسوق العالمي في أمريكا، ويعملوا عمليا كمان بحاجة إنه يعملوا الأبحاث تبعتهم عشان الـ FDA انه يوافق على هذا الفحص. ولكن يعني هاي من الفحوصات اللي موجوده وممكن تكون موجوده عمليا في السوق يعني بشكل
1: نعم. احنا بنشكرك على انك دائما تشحننا بالامل، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه دكتور عبيد.

0: على الأجندة على الهواء مباشرة افتتاح مثير لدور الأبطال الثلاثاء، مانشستر سيتي يفوز على بورتو 2-0، ريال مدريد على إنتر 2-1، الأربعاء برشلونة يسحق فينرود 5-1، باريس سان جيرمان تحقق 6 أهداف، وليفربول على أتلتيكو 2-1، أرسنال على نابولي 1-0. واليوم طبعا في الكثير من المباريات أيضا، كل هذه النتائج والتلخيصات مع المحلل الرياضي زاهر البابا. أهلا وسهلا بك أخي زاهر.
1: صباح الخير لك أخي نادر، لجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: ريال يفوز، لكن بعرفش إذا كان بشق الأنفس، لكن فيها فعلا كانت بصعوبة،
1: انتصار لا يطمئن. طبعا ريال مدريد فاز، لكن بعيد عن النتيجة. طبعا الأداء يطرح علامات استفهام كبيرة، مش عم نشوف كرة جماعية ولا ضغط حقيقي، وسط مليء بالمساحات، دفاع سهل الاختراق، الريال عم بيعتمد فقط على التحولات والمرتدات السريعة وأخطاء إنتر، ولولا كورتوا اللي كان جدار أخفى الكثير من عيوب الفريق الملكي لكانت النتيجة مغايرة. كلنا شفنا هذا الإشي. إنتر كان أفضل في الاستحواذ، شفنا تناقل الكرة بشكل صحيح، صناعة الخطورة، لكنه دفع زي ما قلت، دفع ثمن أخطائه. أنا برأيي إبراهيم دياز هو كان من أبرز نقاط الضوء في المباراة، ويستحق أن يكون أساسي. ومورينيو مهمته واضحة، يعني أصبحت التوقف عن كثرة المداورة برأيي، واختيار ثلاثي ثابت في وسط الملعب، ومنح الوقت والثقة. يعني طبعا الريال يحتاج الى الانسجام والاستقرار، لانه الفوز
0: بس كان في اهدار، كان اهدار فرص غريب عجيب، لكن من لا يهدر هم الكتالونيون، خماسية في كل مباراة. هل هذه الخماسيات تعني بانهم يعودون بقوة الى اوروبا؟
1: الكتالوني يدخل اوروبا بلا فرامل اخي نادر، يعني يواصل هيمنته كيف شفناه في الدوري. كل عاشق برشلونة اليوم مستعد للسفر إلى الكامب نو، وندفع ضعف ثمن تذكرة فقط ليشاهد المتعة وسحر كرة القدم اللي بيقدمها هذا الفريق. شفنا عصار كتالوني مستمر، وهي المرة في دوري الأبطال. فينورد الهولندي كان الضحية الأولى في المباراة، في مباراة الدوري دوري الأبطال طبعا، ولكن استمتع هو الآخر بأهداف وأقدام نجوم برشلونة. شفنا غزارة الأهداف من انطلاق الموسم، هاي إشي بأكد قوة القوة الهجومية للفريق الكتالوني الفتاكة. هذا الفريق وانت بده بسجل، عم نشوف استحواذ رهيب، ضغط عالي، كيف بسترجع الطابة، وسط متكامل وحلول هجومية من كل مكان، ما بتعرفش من امتى تجيك الهجمة. والأجمل
0: الإضافة الأبرز هي رودري
1: طبعا، لا شك إضافة كبيرة، ولكن الأجمل روح الفريق والانتماء للقميص. عم نشوف الفريق بيلعب من أجل النادي، من أجل القميص. وأيضا شغلة مهمة جدا، غرفة الملابس موحدة خلف المدرب فليك. لكن المشكلة تبقى الوحيدة في الدفاع المتقدم وطريقة اللعب، وأنا برأيي فليك مش راح يغيرها، راح يضل على فلسفته، وحتى برأيي لو دفع برشلونة ثمنها أمام كبار أوروبا.
0: ليفربول أتلتيكو مدريد، كيف شفت اللعبة؟
1: ليفربول يفوز، ولكن الفوز برأيي لا يخفي حقيقة الفريقين. يعني الفريقين اليوم مش بأفضل حالاتهم، وقبل ما تبدأ المباراة كنا نقول إنه هاي فيها كل نتيجة متوقعة فيها. ليفربول بمر بمرحلة جديدة، مدرب جديد، وما زال يبحث عن الاستقرار طبعا والانسجام، وخصوصا على المستوى الدفاعي. كلنا بنعرف ان اتلتيكو مدريد عاش صيف مثير، خصوصا في ملف جوليان ألفاريز، الى جانب رحيل نجمه الاول انطوان جريزمان. ويبدو الاخر فريق اتلتيكو مدريد بعيد عن الصوره اللي تجعله مرشح حقيقي للقب المحلي واللقب الاوروبي برايي.
0: نعم، شو في كمان مباريات اخرى هيك يعني لفتت نظرك وبحاجه انه نتوقف عندها؟
1: طبعا أرسنال لا يستعرض في مباراته أمام نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ولكن أرسنال يحسم. هذا الفريق أخي نادر يدخل المباريات بعقلية فريق بيعرف شو بده، وكان هو الطرف الأفضل في المباراة. أوديغارد النرويجي واصل تألقه من المونديال، ويطلق رصاصة الانتصار الأوروبي 1-0، هدف يتيم بعد ما حسم القمة في ديربي عاصمة الضباب لندن أمام تشيلسي. أنا برأيي أرسنال الفريق الأكثر توازنا من الموسم.

0: الماضي اليوم اصبح اكثر نضج واكثر توازن في منظومته واكثر صبر وقدره على انه يفوز حتى عندما لا يقدم افضل نسخه هجوميه. وانا برايي مع عوده المدافع ويليام صليبه الى خط الدفاع هذا الفريق سيكتمل طيب. صفوفه وتزداد منظومته تماسك.
1: باريس سداسيه يعني نعم. هل نحن في الطريق الى لقب ثالث لباريس سان جيرمان؟
0: بكير شوي بسبب التلعثم والتذبذب وعدم الاستقرار في النتائج الدوري. برايي باريس قدم مباراه كبيره امس انتصار كاسح وشفنا وجه مختلف عن بدايته المحليه. طبعا هو بطل لا شك وبطل النسختين السابقتين وزي ما قلنا خسر السوبر الفرنسي في البدايه لكن مع براتسلافا ظهر بمظهر البطل الحقيقي فرد شخصيه وقوه هجوميه. شفنا تألق ديمبلي بثنائيه وفيران توريس الوافد الجديد من برشلونه اللي خطف الاضواء بهاتريك. رساله اوروبيه واضحه من باريس عندما يدخل اجواء دوري الابطال يبدو يعرف كيف يستعيد هيبته.
1: الليله شو بستنانا؟
0: ليلة طبعا العملاق البافاري سيبدا المشوار في البطوله. هذا الفريق اللي هيبته كبيره في دوري الابطال كيف شو بنشوف كل سنه. يدخل طبعا هذه المباراه امام بودو غليمات فريق يعني فاجانا في الموسم الماضي ولكن فريق بايرن ميونخ يعتمد على الخبره الكبيره والقوه من ناحيه كمان لعيبه ومنظومه. بدا الدوري بشكل جيد محليا ولكن هذا بودو غليمات شفنا مفاجأته النسخة الماضية يعود للدوري الأبطال بثقة أكبر بعد ما شفنا تأهل بشكل قوي من التصفيات وسيدخل المواجهة برأيي بعد سلسلة طويلة من دون خسارة يعني. لكن على الورق يبدو أنه هو فريق البايرن طبعا هو الأقرب لكن غليمات أثبت أنه قادر على أنه يفاجئ الكبار.
1: فنيرباختشي
0: نعم روما فريق قوي جدا في الدوري الإيطالي. روما بدأ بقوة في الدوري الإيطالي 3 انتصارات متتالية خلينا ننتبه سجل 10 أهداف بقيادة مدرب المحنك جاسبريني. فنربخشي قوي أوروبيا ولم يخسر في التصفيات لكن متذبذب محليا والمواجهة طبعا تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصا لصعوبة ملعب فنربخشي وجمهوره.
1: اليونايتد
0: عودة طليق بمسرح الكبار ولكن هذا الفريق بعده مش فايت على أجواء المباريات في الدوري تحديدا ولكن يعود بعد غياب ثلاث سنوات عن البطولة ورغم خبرته الكبيرة ما شفناش بعدنا الأداء المعهود وما كيف أنهى الموسم الماضي. صباح هذا فريق أذربيجاني يدخل المنافسة بعد تأهل مثير من التصفيات على حساب أبو البير السبع لكن يفتقد الخبرة في هذه المواجهات الكبرى وهنا تبقى أخي نادر خبرة اليونايتد وأجواء الأولترافورد هن العاملين الحاسمين في المباراة.
1: مانشستر سيتي شفنا الهالند يعود ويتألق وإحنا صرنا متعودين على تألقه الدائم والثابت.
0: هذا اللاعب لا يحتاج إلى مساحات كثيرة أخي نادر بكفي أنه يشوف المرمى والباقي بتكفل فيه هو نفسه. السيتي يفوز على بورتو لكن هذه قصة الفوز بطلها النرويجي الدباب البشرية وماكينة تسجيل لا تتوقف. هالاند كان حاضر بقوة شفنا سجلة ثنائية منحت فريقه بداية نارية في دوري الأبطال طبعا وملفت للنظر انه رفع هذا اللاعب رصيده الى 34 هدف في البطولة بخميس السيتي وصار اصبح بعد هدفين فقط من معادلة رقم سيرجيو اغويرو الارجنتيني.
1: ولابد من كلمة عن مشاكل فيني دائما في العناوين سلبا وايجابا في الاونه الاخيره هو في العناوين سلبا ولدرجه انه بتشوف انه الكثيرين من الجمهور احيانا بصفروا له صافرات استهجان وتنديد بمواقفه وبلعبه بطريقته كل ما يلبس الطابه وحتى يعني الكاميرات بتلاحقه يمكن بصوره والعدسات بتلاحقه يمكن حتى بصوره غير عادله في كل مشهد.
0: لا شك انه فيني لاعب كبير وحاسم ولكن بنقصه فقط انه التركيز والدخول في اجواء المباريات وهذا برايي سيحدث عاجلا ام اجلا كونه هو يكسب ثقه المدرب مورينيو وهذا مهم جدا مورينيو يثق فيه كثير. كنا نعرف اخي نادر انه فينيسيوس عاش ميركاتو ساخن وانه يبدو هذا اللاعب لا يزال يتاثر ذهنيا ونفسيا بسبب التأخير في تجديد عقده. ولكن أنا شغلي بدي أحكيها شخصيا أنا بقولها
1: يلا بعشرين ثانية أخيري.
0: نعم أعيدها وأكررها، أنا لا أراهن على نجاح ثنائية فينيسيوس ومبابي معا، لأنه الإيجو سيلعب دور كبير بين هذول النجمين الكبار.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية المحلل الرياضي المميز زاهر بابا. شكرا إلى اللقاء، مع السلامة. عندها جوسلين محميد إبريق ريتا نادر ثيودوري ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. إليكم سوف نعود بعد الأخبار لمتابعة هذا المشوار. لدينا الكثير من الملفات، لا سيما التعليمية التربوية الثقافية وكمان غيرها.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين، 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جرح معلم في مدرسة ببلدة حورة إثر تعرضه لإطلاق النار. نقبة في لبنان على استخدام حزب الله المدنيين الشيعة دروعا بشرية. نبع يفيد أن جماعة إسلامية تنشط ضد قوات إسرائيلية في جنوب سوريا. ارتفاع حصيلة انفجار مخزن الذخيرة في إدلب إلى 14 قتيلا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. في حورة بالنقب أصيب صباح اليوم معلم في إحدى المدارس بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار، كما أسفر حادث عنف في يافا عن إصابة شابين بجروح متوسطة، وأدى حادث سير في شمال البلاد وجنوبها إلى جرح ثلاثة أشخاص أحدهم بصورة خطيرة. أورد النبا مراسلون نواف النباري وإياد حرب وأحمد بوسويس. في بيروت أفادت صحيفة نداء الوطن بأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقود اتصالات مع حزب الله لسحب المقاتلين من الأحياء السكنية بعدما تصاعدت النقمة داخل البيئة الشيعية على استخدام الحزب والحرس الثوري الإيراني على استخدامهم المدنيين دروعا بشرية. وحسب التقرير سببت هذه النقبة مواجهة بين عناصر أمل وحزب الله من جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. وكتب معلق صحيفة لواء معروف الدعوث يقول إن فشل حزب الله في حربي إسناد غزة وإيران وما تسبب ذلك من خسائر فادحة في الأرواح وتهجير سكان الجنوب وتدمير واسع النطاق واحتلال المزيد من الأراضي أوجد حافزا قويا لدى الناس للتعبير عن استيائهم من ممارسات الحزب التي جرت اللبنانيين لحروب فرضت عليهم من قبل إيران ولمصالحها. في الجنوب السوري برز مجددا اسم جبهة المقاومة الإسلامية أولي البأس بعد تبنيها هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية. وذكر تقرير من الجولان للصحفي في موقع I24 نيوز عطى فرحات أن هذه الجماعة تشدد على أن قرارها سوري مستقل، وأنها قالت في الماضي إنها تمتلك أسلحة ومعدات من مخلفات الجيش السوري السابق. في إدلب ارتفعت حصيلة الانفجار في مخزن الذخيرة أمس إلى 14 قتيلا، وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن جميعهم من عناصر الجيش ولم يعرف بعد سبب الانفجار.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة وإلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الأربعاء على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. نعود إلى القسم الثاني ونستمر مع حضراتكم حتى الساعة 10 مع جوسلين محمد إبريق ناصر سعيد. ينضم إلينا الآن روبي وفي الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ونحن مباشرة إلى فرنسا, من هناك تنضم إلينا مديرة قسم الثقافة في بلدية طمرة هيام ذياب. أهلا وسهلا بك أختي هيام.
1: صباح الورد نادر إليك ولكل المستمعين.
0: ماذا تفعلون في فرنسا؟
1: نتعلم نتعلم ونحاول نستفيد ونتطور ونجيب مشاريع من العالم لطمرة. احنا ضمن تدريب مع جمعية فان لير ضمن برنامج أوربان 95 اللي مرافق بلدية طمرة في موضوع جيل الطفولة والحيز العام. وهيك نجحنا انه نجند موارد لتدريب نطلع فيه على فرنسا, ناخذ فيه ادوات نرجع فيها على طمره ونحاول نطور من الموجود.
0: يعني انت بتحكينا مباشره من هناك, من اي مدينه؟
1: فونتينبلو.
0: كيف وجدت الاجواء الثقافيه هناك طالما انت مهتم يعني بهذا المشهد الثقافي منذ سنوات طويله, من حد ما كنت بالمسرح, بعلاقتك مع الاطفال, بادارتك لقسم الثقافه في بلديه طمره؟
1: ساحري يعني ملان في شو نتعلم عشان نوصل لهاي الأجواء ونوصل لحضور الثقافة في كل مكان بهذا المستوى وبهاي الجودة. أنا كثير بهمني موضوع الجودة, فهون أنت بتحكي عن جودة على مستوى جدا عالي على قرون مئات السنين بحافظوا على موضوع الثقافة وبطوروه من يوم ليوم. وبالأخص اليوم إحنا مش بس ثقافي, يعني إحنا التعليم اللي رايحين عليه موضوع تحدي سلوكي وكيف تطور هذا التحدي السلوكي عن طريق الثقافة وتعلم الأطفال تعمل عندهم تغيير سلوكي عن طريق الثقافة. فحتى الثقافة يعني بيستعملوها بكل تفاصيل حياتهم. وبدنا نمشي كثير إن شاء الله, ورح نمشي ورح نوصل.
0: طلعين على تجربتك الآن, هذا التبادل والتلاقح الثقافي بين طمرة وبين فرنسا, بين هذا المشهد الثقافي الزاخر بالحضارة الفرنسية والحضارة المحلية والتراث الطمراوي المحلي.
1: تجربة غنية نادر, تجربة غنية. يعني أنا كل يوم هيك بحاول ألخص التجربة اليومية اللي قاعدة بمرق فيها هون وعم بسجل نقاط ومعي مروحة بشنتي مليانة أدوات. تعالي نقول هيك اللقاء مع ناس من كل العالم بثريك, والخطوة اللي أنا فيها اليوم أو بلدية طمرة فيها اليوم, يعني أنا جاي ممثلة لبلدية طمرة, هي جزء من الرؤية اللي حطيناها لقسم الثقافة وهو بوابة للعالم. فإحنا مش رح نستكفي بس بالمحلة, عم نفتح بوابة للعالم. اليوم إحنا موجودين مع تقريبا 8 دول عالمية من 8 دول من العالم, وعم نتبادل فيها التجارب, عم بطرح فيها التجارب اللي قاعدين بنعملها في طمرة في موضوع الحيز العام ثقافة في الحارات وكيف ممكن هاي الثقافة في الحارات تعدل السلوك. عم نطرح موضوع الجريمة والعنف كيف ممكن ناخذ أدوات من هناك ونشتغل فيها مع الجيل الصغير في موضوع تعديل السلوك أو تحديات سلوكية اللي ممكن عن جد تعمل تغيير. عم ننكشف على تجارب على مستوى العالم اللي عملت تغيير حقيقي, يعني مسار كان مبني لموضوع الناس بتكون فيها بنقطة A اليوم الناس فيها بنقطة B من خلال خطط عمل اللي بتهدف أو بتتأسس على أبحاث. يعني إحنا اليوم رح نأخذ هاي التجربة ونروح فيها على طمرة. جمعية فان لير رح ترافقنا 6 أشهر في طمرة, نأخذ البرنامج اللي بنبنيه قاعدين بنبنيه خطوة بخطوة خلال العمل هون في جامعة إنسياب, وإن شاء الله أخرى 6 أشهر منحاول نشوف إيش عمل هذا البرنامج وإيش التعديل السلوك اللي عمله عند أطفالنا. جمهور الهدف اللي رح نشتغل عليه هو أطفال في خطر, والموضوع بتناسق مع الخطة البلدية اللي عم تبنيها بلدية طمرة في موضوع تعزيز الأمن والأمان في خطوات صغيرة رح نشوف أثرها.
0: لا يخفى على أحد هيام, كمان إحنا دائما لما نشوف حضارات أخرى إحنا بنصير نقارن بشكل أو بآخر بين أنفسنا وبين شو بصير عند غيرنا. بتعرفوا أنت موجودة معايا قبل قليل إصابة معلم في حورة بإطلاق نار وهو في سيارته. لما أنت تطلع من هون لبرا, من برا لهون, شو الهواجس اللي بتواكب الإنسان في دماغه في تفكيره في طريقة تعاطيه مع الأمور؟
1: كوكب آخر, يعني بتحس حالك أنك أنت عايش في كوكب والعالم كله في كوكب، بتطلع على الناس كيف بتمشي هون، الرواء اللي الناس عايشة فيه، الهدوء، المزاج اللي الناس موجودة فيه. كل الوقت بتضلك تسأل حالك الأسئلة، وين انت بدنا نوصل لهذا المحل؟ يعني وين انت عن جد بده يهدى بالنا ونبطل من شغلين؟ يعني أنا مبارح كمان في قلب المساق مشغولين في طرح أبحاث ونتائج أبحاث، وأنا بتوصلني كمان رسالة على الواتساب إنه في إطلاق نار في طمرة، فوقفت كل المحاضرات وشاركت كل المجموعة باللي عم بستغل كمان هاي المنصة اللي أنا بتواجد فيها حول العالم إني أحكي إيش عم بيصير عنا كل العالم ويشوفوا التحديات اللي احنا عايشين فيها في اليوم يوم. بتطلع على المجموعة للمثال نادر، مجموعة هولندا، الرواء، الهدوء، الفرح، السعادة، مش معقول بكل تفاصيل الكورس من أول يوم لآخر يوم. بالمقابل امبارح لما كان في صدمة عند الكل، يعني اللي من البرازيل انصدموا، اللي من هولندا انصدموا، البرتغال انصدموا، في إشي عم بيصير الناس مش العالم بيعرفش فيه. فأنا صح جاي أتعلم، بس راح أحطها في كل منصة بتواجد فيها في العالم، ومش رافع إيدي، مش رافع إيدي، يعني أنا راح أستغل كل الطاقة اللي عندي إنه نوصل لمحل فيه نقول ولو قبل كم من سنة كانت هاي المعطيات، اليوم إحنا في محل ثاني. طبعا لحالي بقدرش، يعني أنا مش بالآخر مش سوبر وومن، بس الموضوع إنه تكون عندنا هاي الدافعية وهذا الإيمان إنه هاي الحالة لازم
0: راجع بهذا المخزون وبهاي الشحنات وبالجرعات الكبرى.
1: طبعا طبعا أنا بحلم إنه نوصل لهاي اللحظة اللي فيها عن جد يكون الرواء بالجو العام مثل الرواء اللي قاعدين من قابله في دول أخرى من العالم.
0: نعم، أريد أن أشكرك وإن شاء الله طبعا رحلة موفقة، وبترجعي لنا بالكثير من الأفكار الجديدة ونستضيفك لمواصلة الحديث في هذا المدبر. شكرا جزيلا لك.
1: يسعدك يا تامر، صباح الفل.
0: مع السلامة، إلى اللقاء. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: الناشط الاجتماعي والثقافي الأستاذ المحامي شوقي شنان، أسعدت صباحا.
3: صباح الخير أستاذي حبيبي، كيف الحال؟ إن شاء الله خير.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بتعرف الكل مشغول في الانتخابات وما أجري في هذه الفترة تحديدا. كيف تنظر إلى هذه الانتخابات بعد تقديم القوائم؟ وتعالت نحكي تحديدا عن الصوت الدرزي.
3: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، وإن شاء الله دائما نشوفكم بخير، كل عام وانتم بخير. إحنا اليوم عندنا يوم عيد، يوم زيارة نبينا شبلان عليه السلام بحرفيش.
0: مبارك معناته مبارك هذه الزيارة.
3: الله يخليكم ويخلي لنا إياكم إن شاء الله، ونتأمل إنه كل المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي يجي لحرفيش، يوصل لحرفيش ويشوف رائحة الوحدة ورائحة المحبة ورائحة التسامح، وهذا بيجيبنا للصوت الدرزي الموجود. فأنا بقول اليوم في عنا الحمد لله بالطائفة الدرزية المعروفية في كتلة معينة تشكل 100% من كادر أصوات اللي هن عبارة عن 90-95 ألف صوت. في من هاي النسبة أخي نادر نسبة تقريبا ما يقارب 40-45% لا تصل إلى صندوق الاقتراع. فأنا من هون بقول كل الاحترام للصوت الدرزي الموجود في كل الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية اللي احنا تابعين إلها ومنحبها ومعاها، على أساس يقدم كل مجتمعنا الدرزي بالأخص والعربي بشكل عام. ولكن ننسى لا ننسى أنه إحنا جذورنا العربية الموجودة وكتلنا العربية اللي كانت موجودة بالكنيسة يجب أن ترجع إلى الوراء، ونرى نفسنا إحنا طبعا بالمقاعد بالكتل العربية. لا يمكن أخي نادر، أنا بقوله وبعدني بقوله لأي إنسان، لا يمكن أنه قوائم عربية تتقدم لكنيسة إسرائيل ويكونش فيها واحد أو أي إنسان يمثل المجتمع العربي الدرزي.
0: أنت أستاذ شوقي عمليا أنت توجه انتقادا واضحا وجليا للأحزاب العربية. كيف يعقل أنه أنتم في قوائمكم الانتخابية لا توجد شخصية درزية في مكان ملموس؟ أتصور فقط في المشتركة في إياس ناطور في مكان معين.
3: أخي نادر، أنا بقول وقلت أخرى مرة، إحنا لا يمكن أن نكون نمثل مجتمعنا من برا، لا يمكن يمثل مجتمعنا بأرقام. أنت محل 19، محل 20، محل 41 بالليكود، وإحنا بعد الليكود بيطلع 20، إحنا محل 15 بالمشترك وعم بعطوه 7. كيف بدي يوصل صوتنا للكنيسة وكيف إحنا ما نقدر نحرر نفسنا ونحرر مجتمعنا إذا إحنا موجودين كطائفة معروفية ونكون دائما بالمراكز المتقدمة بشراكة تامة وبالأحرى مع الوسط العربي. أنا بحكي عن الوسط العربي. الوسط العربي لا يمكن يتجاهل طائفة معروفية موحدة اللي هي أساس المجتمع العربي في إسرائيل. شاء من شاء وأبى من أبى. بال48 نص الجماعة اللي تسهلوا على لبنان وعلى سوريا وبعدهم لليوم بدون سطح سقف بطون ما قلوش بالوطن العربي. جماعة ظلوا ببيوتهم بس بأنه الطائفة المعروفية وقفت لجنبهم. أخذوا إخوانهم بكل البلاد لفوهم ببيوتهم عشرات الأيام وعشرات الأشهر على أساس أنهم يكونوا رجعوا على بيوتهم. كيف يمكن لهم أن يتجاهلوا الطائفة المعروفية؟ كيف يمكن لهم؟ هذا سؤالي وهي صرختي.
0: لكن تعرف احنا كنا نسألهم دائما هذا السؤال استاذ شوقي، وهم كانوا يقولون في الحرف الواحد وبصورة يعني واضحة دائما وأبدا بأنه أي شخص من أي مكان يستطيع أن يعبر عن الآخرين، يعني ابن المثلث يستطيع أن يعبر عن ابن الجليل، والمسيحي يستطيع أن يعبر عن المسلم وعن الدرزي، وبالتالي هوية أو قومية أو طائفة المرشح مش هي الأهم.
3: أخي فادي، أبو فادي، أنت تعرف والكل يعرفون مدى علاقتي مع المجتمع العربي من رهط بالنقب للغجر والجولان بالشمال. أنا لا أتكلم عن من يمثل من، أنا أتكلم عن حقوق بهذه الدولة. الطائفة المعروفية الدرزية لها حقوق، لها حقوق قبل ما أن تأخذ واجباتها أعطت التزاماتها لهذه الدولة. فإحنا اليوم بأي مكان يمكن أن نكون الدواء الشافي بأي مكان. اليوم إذا أنا كنت بالمشتركة بمنعش أنه أنا أستغل حقي اللي أنا أعطيته كابن الطائفة المعروفية، كابن أعطيت للدولة خدماتي أخذ حقوقي ومنها يستفيد إخواني. فلماذا هو وأنا لا مثلا؟ لماذا؟
0: طيب سؤال الأزلي بشكل أو بآخر، يعني منذ سن قانون القومية، هو هل تأثرت الطائفة المعروفية بهذا القانون؟ نعرف موقفها منه. هل تصويت أبناء الطائفة المعروفية تأثر بسن القانون أو قانون كامينتس على سبيل المثال؟
3: أخي أنا بقول إنه اليوم وجود قانون كامينتس وقانون القومية هذا كان وصمة عار على جبين المجتمع الإسرائيلي بشكل أو بآخر. بس أنا بقول اليوم كيف يمكن لنا أن نغير هذا المفروض علينا لما إحنا ما نقدر نعيط بصوتنا؟ إحنا اليوم صوت أصواتنا أو أعضاءنا الممثلين بقلب القوائم اليهودية أو القوائم الإسرائيلية أو القوائم الصهيونية لا يمكن أن تمثل غير نفسها. إذا ما نأخذ شوية إحنا أموال أو شوية هون وهون أشياء، بس أشياء اللي هي أساسية يجب المحاربة مع هذه القوانين من الخارج. نعم. من كتلة مستقلة إحنا نقدر نعطي صوتنا فيها.
0: طيب إحنا بجيل، يعني أنا وياك بجيل معين، لكن إحنا مطلع على الشباب الدرزي. نعم. كيف يفكر؟ هل هم يقتفون عادة أثر آبائهم في التصويت، أم إنه اليوم في عنا أنماط تختلف في تصويت الشباب الدرزي؟
3: لا، أنا بقول إنه اليوم الشباب الدرزي اللي واعي الموجود ببيت يتأثر بأهله طبعا 100%، لا بدون شك. بس برضو اليوم الشاب الدرزي ما عاد شاب تقليدي، صار شاب اليوم اللي طلع لبرا وشاف وتعلم، وعندنا نسبة مثقفين عالي جدا بكل المعاهد التكنولوجية وبكل المعاهد الموجودة بإسرائيل تعليمية. فهو اليوم على مستوى إنه هو يفحص حاله وين هو موجود. بس أنا بقول كشاب درزي أو موجود مخضرم لا مع المتقدمين بالسن ولا مع الشباب الصاعد، إنه إحنا اليوم الشاب الدرزي تأثر من هذه القرارات. الشاب الدرزي اللي بيرجع على بيته بلاقي إلا الهدم على بيته، ابنه بالعسكرية وهو بالعسكرية وبلاقي هاي بواجه هاي الأمور، فهي صعبة عليه وبتأثر على التوجه تبعه، بتأثر على التوجه تبعه. لا بالعكس، صار الابن يقدر يأثر على الأب إنك أنت أعطيت وما أخذت مقابل، كيف بدك منهم أنا بعد أكثر من لازم أعطي؟ فلذلك إحنا اليوم إحنا عندنا الصوت للمجتمع الإسرائيلي بشكل عام اللي عم بعطينا القشور، بدناش قشور، بدنا نفوت لللب. أنا ما بدي تعطيني 100 مليون شيكل وبالآخر ما يكون عندي ولا أي خريطة أو أي إشي لأنه أنا أقدر أستغل الأموال اللي عم تعطوني. أنا بدي تغيير قوانين وتغيير قوانين أساسية وقوانين اللي هي بتمس كل المجتمع العربي. لأنه شو بمس طيب. المجتمع العربي بمس الطائفة المعروفة.
0: طيب المواطن المعروفة أستاذ شوقي، المواطن المعروفة بصوت حسب مين بعطيه مقعد؟ يعني على سبيل المثال حمد عمار موجود في إسرائيل بيتينه مع فيكتور ليبرمان في المقعد السابع، كاميلا بروكن مقعد 13 مع ايزنكوت. هل هو بصوت حسب المقعد ورقمه وموقعه ام بصوت حسب الحزب وموقفه؟
3: طبعا اخي ابو فادي، الانسان اللي رايح على حزب لابد انه هو ياخذ بعين الاعتبار اوامر الحزب لانه هو حطه. ولكن هذا الكادر وهي الشباب اللي حكيت عنها، اذا الاخ حمد عمار ولا الاخ كميل ابو ركن، اول شيء احتربتهم هاي الاحزاب، جاب الحزب غير حزب الليكود. هل يمكن لحزب الليكود انه طائفه تتصارع وتتسابق على محل 41؟ فاذا انا اليوم قلت انه اعطوا يشار اعطت للاخ كميل محل 14، اول شيء احترمت الطائفه. انا ان شاء الله كل ثقه انه كميل يقدر يعطي ويقدر يغير أخرى مرة، لا يغير بالميزانيات، يغير بالقوانين، بالأحرى بالقانون الأساسي. هذا إشي بهمنا، أراضينا بتهمنا، بقينا على أراضينا اللي هي تشكل فقط 4%، الدول أخذ 96%. أعطونا أراضينا، أعطونا أراضينا إلنا، أعطونا أراضينا للدروز بشكل خاص، للمجتمع العربي بشكل عام.
0: نعم، كلمة واضح. هذا بالنسبة للتصويت. نعم. كلمة عن المناسبة الطيبة والعطرة اللي إحنا موجودين فيها.
3: الله يخليك ويعطيك العافية. طبعا احنا ننقل من شيء لشيء، لابد انه احنا نقول كلمة اليوم بحق ان شاء الله قرية حرفيش. قرية حرفيش تستضيف اليوم كل الطائفة المعروفية بزيارة النبي سبلان عليه السلام. زيارة النبي سبلان زيارة تقليدية دائما بتكون من عشرات السنين، عوائنا دائما الزيارة هاي موجودة. كل المشايخ بيجوا طبعا قبل بليلة، وثاني يوم بقعدوا وبيستقبلوا ضيوف خارجيا وبعيدوا على بعض ولقاء عام بشكل عام. فحرفيش لبست اليوم حلي بيضاء تستقبل ضيوفها الكرام المتوافدين من الطائفة الدروزية. وأنا بشكل خاص عزمت وحبيت من عشرات السنين أنه يكونوا إخوان من كل الوسط الإسرائيلي، كمان يهود وكمان إسلام وكمان مسيحية، بهذا اليوم بيشتركوا مع المشايخ، بعيدوا مع المشايخ، نلتقي على لقمة غداء، نلتقي على لقمة مجابرة، نتبادل الآراء، نتبادل الأفكار، نتبادل المحبة والتسامح، وهذا بعطينا شحن للمرة القادمة إن شاء الله. هاي حرفيش.
0: شكرا جزيلا.
3: سلام عليكم السلام وأهلا وسهلا فيك وبارك الله فيك.
0: كل عام وأنتم بخير، وأداكم الله لصنع مثل هذه المناسبات الطيبة والجميلة واستضافة يعني جميع ألوان الطيف الاجتماعي في البلاد. شكرا جزيلا لك أخي شوقي شنان.
3: شكرا لك نادر، تعطينا دائما الفرصة والمنبر إنه نعبر عن رأينا كمان السياسي وكمان الاجتماعي وكمان الروحي. الله يخليك وسلم على الجميع.
0: من دواعي سرورنا. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
4: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا زميل نواف النباري. جريمة إطلاق نار في حورة وإصابة معلم. تحياتي نواف.
2: نعم، تحية لك نادر عموم المستمعين. صباح اليوم ورد نبأ حول تعرض مدرس معلم في إحدى المدارس في بلدة حورة لإطلاق النار من قبل مجهولين، مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالمتوسطة. طواقم الإسعاف التي وصلت وهبت إلى المكان قامت بنقل المعلم الجريح إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج الطبي. وكما علمنا أيضا فإن الحديث يدور عن مدرس من شمال البلاد الذي يعلم في هذه المدرسة ويقيم في المنطقة. الشرطة أيضا، قوة من الشرطة وصلت إلى المكان وقامت بجمع الأدلة والتحقيق مباشرة في حيثية هذا الحادث الذي لم تعرف ما خلفيته. ما نعرفه فقط أن مجهولين ترصدوا للمعلم حال وصوله إلى مكان عمله في المدرسة عند مدخل المدرسة وليس في داخلها، وقاموا بإطلاق النار عليه عندما كان في مركبته ويحاول ركنها في المكان. هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن نادر حول حادثة إطلاق النار التي أصيب خلالها مدرس ومعلم في إحدى المدارس في بلدة حورة في النقب الشمالي. إلى هنا
1: أشكرك، يعطيك ألف عافية وبالسلامة طبعا لهذا المعلم المدرس الذي أصيب في حورة. شكرا جزيلا نواف.
2: شكرا لك.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر

0: على الهواء مباشرة. نتائج بيزا للعام الماضي ترسم صورة شديدة القلق. أداء طلابنا يتراجع مقارنة ب 2022 في الرياضيات في القراءة في العلوم، وتسجل أدنى النتائج لإسرائيل منذ مشاركتها في هذه الامتحانات، كما بقي الأداء دون متوسط الـ OECD في المجالات الثلاثة التي تحدثنا عنها. تعالوا ونكون في مالي في هذا الحديث مع الباحثة في مجال التربية في بار إيلان والمحاضرة في كلية بيت بيرل دكتورة تغريد زعبي. أهلا وسهلا بك دكتورة، تحياتي.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: ماذا نقرأ بداية في هذا التدني؟
1: الصحيح احنا شايفين انه نتائج الامتحان 25 بتشير لتراجع حاد في اداء طلاب عدد كبير من الطلاب في اسرائيل بمجالات القراءه، نزلت حوالي 38 نقطه عن ال 22، من 474 ل 436، رياضيات من 458 ل 433، يعني نزلت 25 نقطه، والعلوم اللي هو كان عن جد صادم، مع انه جاي احنا نطلع عليه انه هو اصعب موضوع لهذا الجيل، لكن نزل كتير، 465 ل 442. هاي النتائج، هاي اول مره البلاد توصل لهذا ادنى نتيجه، وجميعها كانت من متوسط اذا بنطلع مقارنه بالاو اي سي دي، فمتوسط الاو اي سي دي بلغ 461 في القراءه، 463 في الرياضيات، يعني احنا بعادي شوي صغيره. لكن القضيه الاهم هي مش بس انخفاض المعدل في التربية، بنسأل دائما كم طالب لم يعد يمتلك المهارات الأساسية، هذا الرقم أكثر إثارة للقلق، إنه عنا 46% من الطلاب في إسرائيل دون مستوى الكفاءة الأساسي في الرياضيات، 41% بالقراءة و 40% بالعلوم، يعني بنحكي تقريبا عن 4 إلى 5 طلاب من كل 10 بواجهوا صعوبة في استخدام المعرفة بطريقة عملية، مش بس في حفظ المادي. إذا إحنا بدنا نتطلع اليوم تربوياً، إذا بدنا نفسر النتائج تربوياً، بيزا ما بفحص إن كان الطالب بحفظ قوانين في الرياضيات أو المعلومات العلمية فقط، وبسأل هل الطالب فهم النص، تحليل المعلومة، حل مشكلة جديدة، مقارنة بين بدائل تفسير ظاهرة واستخدام المعرفة في الحياة اليومية. لذلك انخفاض القراءة تحديدا ب 38 علامة أو نقطة مهم جدا، لأنه بيشير لمشكلة أوسع في الفهم، التفكير النقدي واستخلاص المعلومات، مش بس في اللغة. الـ OECD نفسه بيشير عالميا إلى تراجع مهارات تقييم المعلومات والربط بين مصادر مختلفة، وهي مهارات بتزداد أهميتها في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: يعني ربما الحق على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجيا في نهاية المطاف اللي عم بنشف أدمغة أو عقول أولادنا هو هذا الاهتمام الزائد أو المفرط ربما في التكنولوجيا. طب لما أنت كل المعلومات تجدها في كفة إيدك، بكفة تفوت على تشات جي بي تي عشان يعطيك كل المعلومات اللي أنت تبحث عنها، لربما هون السر إنه إحنا ما علمناش الأولاد كيفية العمل بصورة مستقلة بعيدا أو في معزل عن التكنولوجيا.
1: رائع. من يوم ما طلعت النتائج احنا نسمع عن يتخرف بين الزملاء هيك والمعلمين، واسمع معلمين هون وهناك اللي واسمع جملة وتكررت كتير هذا الأسبوع، الهواتف دمرت التعليم. العلاقة أعقد من هيك، البيانات اليوم نتائج تظهر أن الطلاب تحديدا في إسرائيل بيستخدموا الأجهزة الرقمية في المدرسة للترفيه، حوالي للترفيه، أنا بحكي لشبكات التواصل الاجتماعي بين ساعة ونص لساعتين يوميا، مقابل ساعة في معدل الـ OECD العالمي. 33% من زملائي بيشتتون بيشتتوا بسبب الأجهزة الرقمية أثناء الدروس، والطلاب اللي قبل يعني خبروا وبلغوا عن هذا التشتت سجل في إسرائيل أقل بنحو 22 علامة في العلوم. الوقت نفسه إذا نطلع أنه 49% بيستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في المساعدة في التعليم أسبوعيا. هذا القضية إذا مش وجود التكنولوجيا بل نوع استخدامها. احنا اليوم ما بنقدر نمنع الطالب انه يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، ولا انه يستخدم الهواتف الذكيه ولا وسائل التكنولوجيا، انما دورنا احنا كيف نوجهه يستعملها بالطريقه الصح. انا ما بحكي بس كمان عن طلاب المدارس، بحكي عن طلاب الاكاديمية. انا ما بمنعك انك انت تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي او انك تفحص او تستعين فيه، لكن ما تعتمد عليه. اليوم بدرسوا بتركوا المادة وبدرسوا من الادوات هاي المطروحة، ففي اعتماد كبير على وبيطلعوا امتحانات وبيطلعوا نصوص، وكأنه صار هو المصدر الرئيسي في المعرفة عند هذول الطلاب.
0: نعم.
1: فإحنا ما بقدر أحمل الطالب المسؤولية.
0: لا بدناش نحمل الطالب المسؤولية، تعال نشوف شو المنظومة بشكل أو بآخر، شو الجهاز من المفروض أن يعمل عشان يسد هاي الثغرات ويردم هاي الفجوات. لأنه أنا أذكر يعني منذ سنوات طويلة وإحنا بنحكي عن التراجع في البيزا، لماذا دائما نتحدث عن تراجع طالما عنا إمكانية من سنة لسنة أنه نصحح هذا الغبن؟
1: صحيح، وفي اللي حكوا انه صار في عنا انهيار بعد النتائج هاي، صار في عنا انهيار في التعليم. يعني انا بتحفظ عليها هاي الكلمه، لانه لا شك انه احنا قدام انذار شديد الخطوره. المشكله مش بس بالمعدلات ابو فادي انها انخفضت، بل نص الطلاب ما بقدروش يعني يوصلوا في بعض المجالات لمستوى الكفاءة الأساسي. يعني بنحكي على مهارات أساسية، إن كان في القراءة إن كان في الرياضيات. إيه أنا ما بقدر أفصل الرياضيات، كل بسمع إنه الرياضيات جاي إحنا أولادنا ضعاف. اللي عنده مشكلة في القراءة عنده مشكلة في الرياضيات، لأن كيف حكيت من قبل اللي ما بفهم النص وبقدر يحلل شو هو بكرة بنص بلغة الأم بشكل طبيعي، صعب عليه إنه يفهم شو مطلوب منه في مسألة الرياضيات. قدامنا تحدي، إحنا مش كيف نزيد على علامات الطالب بخمس أو عشر نقاط. السؤال أصبح هل المدرسة بتمنح أبنائنا المهارات اللي بيحتاجوها لفهم النص، التمييز بين معلومة صحيحة ومعلومة غير صحيحة، حل المشكلة واتخاذ القرار؟ أغلب طلابنا اليوم معتمدين، يعني حتى لما بتطلب منه قرر أو حلل هاي الوجوهات، كثير معلمين المدنيات عندهم صعوبة في الموضوع إنه يحلل، إنه يعلل، إنه يشرح، إنه يعطي أمثلة. فهون المقلق. الأكثر قلق اليوم إنه 37% من الطلاب حسب النتائج بيشوفوا إن المدرسة مضيعة وقت مع الأسف. بالنسبة لإلي أنا كباحثة كمستشارة تربوية سابقا وبشتغل في دار المعلمين في كلية بيت بيل، أنا بطلع أنه هذا الرقم لا يقل خطورة عن نتائج الرياضيات والقراءة. لما الطالب بفقد معنى المدرسة بفضل انفصال عنها نفسيا وببطل في عنده رغبة. هون دورنا إحنا كمعلمين كوزارة كأهل كسلطات محلية إنه إحنا عن جد ندور كيف نقدر نلاقي آلية إنه نعلم الرياضيات بطريقة مثيرة، اللي يتعشوا خليهم يستخدموا الآيباد أو الحاسوب أو الهاتف الذكي ويستعملوا وندمجوا في أسلوب التعليم لحتى نقدر.
0: سؤال دكتورة، أنا وياك يمكن نشأنا، يمكن أنت أصغر مني، لكن أنا وياك نشأنا في كنف المنظومة السابقة اللي مثلا حفظونا جدول الضرب، بس أنا استفدت منه على اعتبار انه كنت كل رقم يعني كنت احس بصوره اوتوماتيكيه. اليوم انا بشوف اولادنا بتساله 5 ضرب 5 بطول الحاسوب وبحسبها. احنا اليوم عم نعلمهم تفكير في حينه حفظونا. هل خطانا انه حفظنا ولا بالعكس هي كانت نعمه؟
1: لا بالعكس احنا حفظنا ارقام هواتف وحفظنا ارقام سيارات. لا بالعكس علمونا انه عن جد احنا كنا نعتمد على ذهننا أكثر بكثير من اليوم. بس كان في كمان عوامل تانية أبو فادي، اللي هي كانت الأسرة هي نفسها تحفز الطالبة، كانت تقعد معانا، كانوا هني يحفظونا هني يساعدونا. اليوم في بعض الأهل اللي هني بعاد كليا عن هذا المجال، حتى لو كانوا مثقفين علميا وبدفعوا مصاري بس يبعثوا دروس خصوصية.
0: فالإشي سؤال، شو الأهم، التحفيز ولا التحفيظ؟
1: الاثنين.
0: ان نحفز ولا نحفظ؟
1: الاثنين.
0: مش عارف انا مش عارف، تمسكت في فكره انه لا بلاش نحفظ، كل ما حفظنا وكانه احنا الامور بتتبخر من مخنا لاحقا. على المدى الطويل انا اكتشفت انه مش بالضروره هيك.
1: طبعا احنا بدنا نحفظ بس عن فهم، يعني هذا جيل المراهق بكله حافظ مش فاهم بالفعل. يعني كتير مهم انه احنا بيستعملوا هذا المصطلح،
0: يعني كون فاهم مش حافظ، كون فاهم مش حافظ اهون ما تكون حافظ مش فاهم.
1: فاهم على الكارير لي هاي المعلومه مش زي كيف حكيت انها بتدخل من هون وبتطلع من هون زي بعد امتحانات بعد بدروس التاريخ بعد بثلاث ايام اذا بتسال اي طالب عمل امتحان التاريخ اساله عن المعلومات بكون بتكون تقريبا معظمها تبخرت لانه هو حفظها علشان يروح يصبها على دفتر الامتحان.
0: طيب باختصار واضح باختصار وضع الطالب العربي قياسا بالطالب الاخر علما بانه هذه النتيجه هي نتيجه قطريه.
1: لا هي كتير مهمة منيح كتير انك انت ذكرتها. لا كمان الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني هو له تأثير كبير. فاحنا شفنا ان النتائج تقريبا مشابهة في الوسط اليهودي والوسط العربي والمجتمع العربي في هذا الجانب. يعني لما بيكون في وضع اقتصادي اجتماعي متدني النقاط تقريبا متساوية او متشابهة. فهذا له كثير تأثير وحكيت دور الأسرة له عامل جدا جدا جدا مهم في هذا الموضوع. لما انا كأم مثقفة مش شرط متعلمة لانه مش كل متعلم مثقف ومش كل مثقف متعلم بقدر اساعد اولادي وبقدر ادرسهم وبقدر ادعمهم وبقدر الاقي لهم الاطر الصحيحه وبقدر على القليل ادعمهم. هذا له تاثير جدا ايجابي على نجاح الطالب. بدي ازيد على هاي النقطه كمان شغله. احنا اليوم بحاجه لتاهيل تعليم جديد للمعلمين واليات يكتسبوها كمان المعلمين لحتى يمرروها في الصفوف وهل كمان ما يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. بدنا نرجع لزمانات الابتكار وتفعيل الذهني. هذا انه انت تخترع فعاليه انت تبني تخطيط درس اللي هو عن جد فيه تفاعل وفيه فعاليه وفيه تعليم وفيه معلومه. ما نعتمد على شو جاهز واخذ واعمل نسخ ولا
0: مهم جدا. وهي صار بدها انك تزورينا يوم على الاستوديو من هون نحكي يعني بتوسع عن كل هذه النقاط.
1: بكل سرور.
0: شكرا جزيلا يعطيك العافيه. الباحثه في مجال التربيه في بار إيلان والمحاضره في كليه بيت بيل الدكتوره تغريد زعبي اشكرك.
1: يعطيكم الف عافيه
2: الى اللقاء. الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده
0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع هذا المشروع الذي يتواصل منذ سنوات طويلة الناشط والمتطوع في خدمة المجتمع الصحفي فوزي أبو طعمة. تحياتي.
3: تحياتي أخي أبو فادي.
0: أهلا وسهلا فيك. أنا أذكرك فوزي من 15 16 17 سنة وممكن أكثر.
3: 20 سنة.
0: أنا
3: 2006 2007.
0: أنت مباشرة من 2006 2007 بدأت هذا المشروع اللي فيه الطلاب بوصلوا على المدرسة.
3: يا زلمة قديش على فادي.
0: صحيح. احنا يعني هذا من لما 20 سنة مروا منذ ذلك
3: اليوم الحين. اليوم عزيزي فادي صار محامي.
0: صحيح.
3: لما كنا ننزل صف السادس.
0: وكنت أنت وما زلت كل سنة بترجع على نفس المشروع. يمكن بتعاونوا معك ايضا شخصيات اخرى ومتطوعون اخرون لكن انت كل سنه منذ 2006 انت بتوقف امام المدرسه في باقه الغربيه عشان تساعد الطلاب انهم ينتقلوا من جانب الى جانب في الشارع واهاليهم ما يكلوش الهم.
3: ان شاء الله اخي ابو فادي بارك الله فيك وليش يعطيك الف عافيه. طبعا في مدرسه الشافعي الابتدائيه في باقه الغربيه. طبعا هناك في كمان مدارس في مدرسه الرحمه التعليم خاص مدرسة الارتقاء والحكمة وفي بساتين. يعني هناك مجمع مدارس وبساتين وروضات أطفال. الموضوع هو
0: كيف ولد هذا المشروع؟ يعني الفكرة الأولى كيف خرجت للتنفيذ؟
3: الفكرة الأولى في سنة 2006-2007 بنتي لين دخلت صف الأول وأنا جاي على المدرسة. طبعا اليوم البنت الحمد لله رب العالمين خلصت التعليم وخلصت في الأكاديمية يعني بقول لك كديش الفترة. وأنا جاي على صف الأول تأخرت أول يوم. ليش؟ كان ضغط سير وما حد عارف وين يوقف وواحد فوق الثاني وصيارات يعني تطلع بتكون معناته في مشكلة. لما في مشكلة معناته ممكن يكون حل. فبدينا بالمشروع انه ننظم حركه السير هناك.
0: بتعاون مع اداره المدرسه مع الاستاذ جمال اشقر في ذلك.
3: الاستاذ جمال اشقر طبعا كان مدير المدرسه الله يعطيه الصحه والعافيه طبعا اليوم تقاعد. بالطبع بالتعاون معه ودعم الفكرة، ووجوده كان مهم جدا مشان يشرح ويقنع الأهالي عن المشروع الجديد، لأن الاسم مش سهل. والحمد لله رب العالمين، اليوم المشروع هذا تحول لمشروع كبير.
0: بس اشرح للجمهور بشكل او باخر، ماذا تجد في ساعات الصباح؟ شو اللي بواجهك كل يوم الصبح؟ انت ولادك تخرجوا، ورغم ذلك يعني انت ما زلت تاتي على هاي الورديه الصباحيه تبعتك رغم كل مشاغلك.
3: المشروع هو بسيط ولكنه كبير، يعني انه تاخذ الولد اللي جاي على المدرسه او جاي على البستان، تاخذ الولد بتنزله من السياره بامان، وظيفتك تقطع الشارع يوصل المدرسة في أمان، والسيارة بدل ما تطلع فوق عند المدرسة والأب بيضل أو الأم بيضل قاعدين السيارة قبله بينزل لحاله بعرفش وين بده يروح. أنا وظيفتنا إحنا إنه ننزل الطالب بأمان ونقطع الشارع ويوصل المدرسة بأمان. هذا الإشي بعجل في حركة السير، بدل ما الأب ينزل، بدل ما الأم تنزل في محلات، بدل ما توقف زيادة عن اللازم انت تتطمن انه نزل ابنها في عندك الصفوف بساتين. فيش ما بنزل ابنه صف البستان كله على البستان الا الام ده تنزل وتوديه للمعلمة. فاحنا عندنا طبعا متطوعين طلاب صف سادس طالبات، باخذ الولد برضه اللي في البستان بالحضانة وبوصلوا للمعلمة بامان. فهنا القضية قضية السرعة، قضية الامان، انه ما حدا يوقف حركة السير تظلها ماشي. وطبعا الاشي بتطور زيادة كل مرة، بنفكر في كيف نطور المحيط المدرسي، محيط المنطقة، شو بدنا نزيد اللي يخفف من حركة السير. البلدية مشكورة عملت لنا هناك موقف سيارات ضخم كبير اللي برضو بيساعدنا في طبعا في شو كله القبيل الشروط هذا اللي بيخدم
0: الخدمة اللي
3: نعم بيخدم الطلاب. فالموضوع الحمد لله رب العالمين اتطور، الأهالي 99% بتعاونوا كيف انه ينزلوا أولادهم عنا على أساس انه الاشي يسرع والموضوع ناجح.
0: مين اللي من الأهالي بتعاونش من أي منطلق؟
3: في أهالي، خلينا نقول طلع بداية السنة احنا منغمض عينينا لأنه في أولاد صف أول بيجوا بعرفوش اشي بعرفوش يعني كيف يوصلوا، بخافوا بعدهم بفكروا في منهم انه بصف البستان. فاحنا بنعطي للاهالي هذول انهم يطلعوا فوق ينزلوا اولادهم يروحوا معهم على الصف، دائما انه شوي شوي احنا نعودهم برضه نعمل لهم فعاليات وبنعرفهم على المشروع ونشجعهم شوي شوي بيصيروا يتعودوا. في اهالي يعني بلا مؤاخذة اليوم في ناس اللي بيشوف الشرطة وبيخالف حتى لو شاف الشرطة قدامه. فمين هذول المتطوعين يعني هالكدو دي يعمل المحساب؟ الله يعطيهم الصحة والعافية. هذول اللي بيجوا عكس السير، بيجوا عكس الطيارة هذول.
0: شو تعلمت مع مرور السنوات من خلال احتكاكك ومعاشرتك لمختلف الأهالي والأولاد؟
3: طلع أنا أول شغلة تعلمتها إنه التطوع إذا فيش فيه استمرارية بنجحش. يعني الموضوع هنا العنوان تبعه هو انك انت تستمر في المشروع اللي انت قمت فيه. تعلمت كمان شغلي انه وجودك هناك بحفز وبشجع، ان كان البلدية ان كان الوزارة ان كان اي مؤسسة انها تدعمك شو ما بدك. يعني شو ما بتطلب بعطوك. ليش؟ لانه شايفين هذا الزلم واقف لله عامل بتطوع وناقصوا إشارة مرور، ناقصوا
0: تذهن المرور. تعال نسألك إسا على المستوى الشخصي، شو اللي بدفعك تتطوع 20 سنة وراء بعض، خاصة وإنه أنت مش ناقصك شغل في ساعات الصباح؟
3: بصراحة بحب الأولاد. أنا بحب الأولاد الصغار من زمان.
0: فبتشعر أنت من خلال أنك أنت بتنقل هذا الطالب من طرف إلى طرف وبتساعده يقطع الشارع، بتشعر باكتفاء برضا.
3: بالضبط، أنا بحب الأولاد، بحب الأولاد الصغار، أمسكهم بيدهم وأمزح معهم أحملهم وأوصلهم للروضة أو البستان أو مدرسته. اليوم أضل الأولاد بلد كثيرهم، في منهم متجوزين، في منهم خلصين جامعات، في منهم طلاب، في منهم اشتغلوا. بيقولوا لي بنتذكرك عم يفوزي كيف انت كنت تقطعنا الشارع وكيف كنت تحملنا. هذا الشيء بعطيني بصراحه طلع خير.

0: المتفقدين، شو بكون الوضع هناك في هذا المجمع تبع المدارس؟
1: بستعمل كلمة صعبة، فوضى. فوضى. انت بتحكي عن حي سكني، بتحكي عن مؤسسات كبيرة، بتحكي عن يعني شارع مش بسيط هناك.
0: وهاي العشر ثواني مع 500 طالب مع 600 طالب، كل ولد بسرعة يدخل على مدرسته بشكل آمن، تسهل تيسر حركة السير.
1: أول إشي الولد بوصل بشكل آمن، الولد في أمان. اثنين، الولد بتعلمه على النظام. ثلاثة، الولد بتعلمه كيف يقطع الشارع، مش بس في مدرسة الشافعي، في كل مكان.
0: على فكرة في حدا نسخها عنكم أم بقيت يعني حصرا لفوز أبو طعمة وزملائه؟
1: طلع أنا ما يعني في منهم اللي حاولوا، طبعا صعب يستمروا فيه. أنا كنتك الاستمرارية، إذا تستمرش مشروعك بكملش.
0: وانت الوحيد اللي ضليت، اما المتطوعين الاخرين دائما كانوا يتبدلوا.
1: انا الوحيد اللي ضليت من المتطوعين، من الاخ ناجح دروبي والاخ عادل الجعفر الله يعطيهم الصحه والعافيه، في ناس اللي ساعدونا.
0: نعم، كل الاحترام. احنا بس بدنا نقول لك لانه الوقت ادركنا، شكرا جزيلا لك حاج فوزي ابو طعمه، وكل الاحترام لكم على هذه التضحيه وهذا العطاء الكبير الذي يعود الى عام 2006 بالتعاون مع الاستاذ المربي جمال اشقر في حينه. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء. الى اللقاء،
1: حياك الله،
0: مع السلامه. سلامات.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على أجندة على الهواء مباشرة. طبعا البيزا حكينا عن النتائج، كان في عنا استعراض بشكل أو بآخر إلى مواطن الضعف والقوة، مع ما فيش قوة، كله كان مواطن ضعف، مع الدكتورة تغريد زعبي. ينضم إلينا مدير المعارف سابقا الأستاذ عبد الله خطيب. وسعدت صباحا أستاذ عبد الله.
3: صباح الخير لك أستاذ نادر وجميع المستمعين.
0: شو ممكن يعمل الجهاز كجهاز، وحضرتك طبعا كنت على رأس الهرم في هذا الجهاز على الأقل في المعارف العربية فترة طويلة من الزمن، من أجل ردم الثغرات؟
3: اولا يعني ابو فادي، نتائج البيزا هي مش مجرد ارقام، اللي عمليا ارقام سيئه، هي عمليا شهاده لفشل اللي يجب ان يهز صناع القرار. لا يمكن يعني بعد كل هذه السنوات من الخطط ومن الميزانيات ان تبقى امام فجوات بهذا الحجم. عمليا النتائج بتشكل ضوء احمر لنظام التعليم في اسرائيل عموما، وللتعلم كمان في المجتمع العربي. احنا بنحكي على انه الميزانيات يعمي وحدها لا تكفي إلى معالجة كل ما يتعلق بقضية الفروقات التعليمية. يجب فحص ما يحدث عمليا في النهاية داخل الصف، يجب أن نفحص جودة التدريس، يجب أن نفحص تأهيل المعلمين، يجب أن نفحص كل ما يتعلق بقضية التدخل المبكر. يجب أن لا تتحول هذه النتائج يعني إلى أداة عمليا لاتهام طلاب أو اتهام معلمين أو مسؤولية معينة. إحنا عمليا منبحثش عن مذنب بقدر ما أطالب بوضع خطة، اللي هي خطة شاملة لمعالجة كل ما يتعلق بقضية فشل جهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
0: واستنتاجاتك بعد ما أنت اطلعت على النتائج الأولية؟
3: أولا يعني المعطيات هي معطيات مقلقة جدا. إذا أنت بتطلع اليوم لكل ما يتعلق بقضية نتائج امتحانات البيزا، اللي عمليا بتفحص كل ما يتعلق بقضية التنور في القراءة في العلوم وفي الرياضيات، لما أنت بتشوف أنه عمليا 29% من الطلاب في إسرائيل عمليا لا يصلون إلى المهارات الأساسية في القراءة في العلوم في الرياضيات، هي عمليا نقطة اللي هي نقطة اللي هي عمليا إشارة حمراء لنا جميعا. النقطة الثانية، إذا بتطلع لنسبة المتميزين، يعني نسبة الطلاب المتميزين بتلاحظها في انحدار، اللي هو انحدار كبير. يعني إذا أنت بتطلع في الامتحانات اللي كانت بال 2018 بتعدين بال 2022 بتطلع بال 2025 بتشوف إنه نسبة الطلاب المتميزين عمليا في التقهقر. والنقطة الثانية اللي أنت بتشوفها، نسبة الطلاب اللي عمليا في عندهم صعوبات تعليمية عمليا بتزداد سنة بعد أخرى، هاي عمليا بالنسبة لنا نقطة حمراء. النقطة الثانية أستاذ نادر اللي بعرفش إذا الناس بنتبهوا لها، اللي هي قضية الفجوات الموجودة بين البنات والبنين. يعني إحنا بنحكي عن الفجوات اللي هي الفجوات الجندرية، بتلاحظ إنه البنات في التعليم في إسرائيل عمليا تحصيلات أعلى بكثير من تحصيلات البنين، وهي كمان لازم تكون نقطة كثير مهمة لمتخذي القرار. اليوم عمليا الوزارة، أنا بحسب رأيي المتواضع، لازم تحط خطة اللي هي خطة الطوارئ. هاي الخطة تشترك فيها كل ما يتعلق بقضية مديري مدارس، تشترك فيها كمان سلطات محلية، والهدف عمليا قراءة وتحليل هذه النتائج بشكل مهني.

0: يعني لما انت بتحصل على نتائج من هاي النوعيه انت لازم تكون عندك خطه او استراتيجيه او برنامج عمل لعشر سنوات.
1: اللي طب خلينا اسالك بماذا كنت تبدا انت على سبيل المثال لو اليوم بعض عبد الله خطيب موجود اليوم في جهاز التربيه والتعليم ويريد ان يبادر الى اجراء تعديلات وتصحيحات
0: اولا يعني استاذ نادر
1: من وين كنت بتبلش؟
0: اولا كنت بقرا النتائج هاي وبحلل النتائج هاي بشكل موضوعي وبشكل مهني. النقطه المركزيه انه اذا انت عمليا بتقراش النتائج وبتحللها بشكل مهني وموضوعي انت عمليا يمكن ان تتخذ قرارات اللي هي غير مبنيه على اسس اللي هي اسس مهنيه وعلميه. اول نقطه اللي هي قراءه النتائج. النقطه الثانيه كنت بقيم فريق عمل اللي فيه من اداره وزاره التربيه والتعليم، فيه من الألوية المختلفة، فيه من الطواقم المهنية اللي هن مديرين ومعلمين وأصحاب وظائف اللي كمان في السلطات المحلية. والهدف تعالوا يا عمي إنه إحنا نقرأ النتائج هاي ونحط خطة عمل اللي عمليا تساعدنا في تقليص الفجوات. يعني يجب فحص كل ما يتعلق بقضية إعداد وتأهيل المعلمين، يجب فحص كل ما يتعلق بقضية المناهج التعليمية، كل ما يتعلق بقضية البنية التحتية اللي موجودة في المدارس مثل الحوسبة وهي الأمور، كل ما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي وانخراطه في مجال جهاز التربية والتعليم. يعني في عدة أمور اللي إحنا عمليا كمتخذي قرار يجب أن نقوم بإجراها. يعني أنا بعطيك مثال بسيط جدا، إحنا لما كانت مرة امتحانات اللي هي امتحانات النجاعة والنماء وصار في عنا انخفاض معين، عملنا اجتماع لكل الطواقم المهنية على صعيد الوزارة، أنا بحكيش على صعيد المجتمع العربي، لأنه هاي النتائج اللي احنا متحدث عنها هي نتائج جهاز التربية والتعليم. وكمان مرة لازم نأكد أنه الفروقات اللي موجودة بين دولة إسرائيل وبين الدول اللي هي الدول المتقدمة كبيرة جدا، أنت بتتحدث عن سنتين تعليميات، كل 100 نقطة عمليا فرق هي سنة تعليمية، لأن أنت بتتحدث كل 50 نقطة عمليا هي سنة تعليمية، كل 100 نقطة
1: بعيداً عن الأرقام، قضية ميزانيات ولا قضية نهج وطريقة تفكير ونمط؟
0: يعني أنا بدي أقولها بشكل واضح وهي كمان مهم إنه الكل يفهمها، شلال من الميزانيات عملياً لا يغير من النتيجة في امتحانات البيزا. إذا بتكونش عملياً هناك فحص لكل ما يتعلق بقضية تأهيل المعلمين، كل ما يتعلق بقضية المناهج التعليمية، كل ما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي وإدخاله إلى مجالات التعليم، كل ما يتعلق بقضية عمليا منظومة المهارات اللي يجب أن يكتسبها الطالب خلال تعليمه، كل ما يتعلق بقضية تنمية الطالب المستقل، هاي كمان نقاط اللي هي عمليا بتكون العامل الأساسي في تغيير النتائج اللي احنا بنشوفها. واللي هاي النتائج عمليا هي نتائج اللي هي نتائج كارثية جدا. يعني انت بتطلع انه احنا اليوم بدناش نروح نعمل مؤتمر صحفي او بدنا نعمل نطلق عمليا شعارات، يجب أن يكون هنالك فحص حقيقي، ايش احنا بنغير داخل الصف، ايش عمليا هاي النتائج اذا احنا ما طلعناش عليها بشكل صحيح او احنا ما وضعناش عمليا خطة طوارئ اللي هي تربوية واضحة اللي هي عمليا باهداف سنوية ومحاسبة حقيقية. يعني احنا بعد سنوات رايحين نعود لنتحدث عن نفس الفجوات، فعشان هيك لازم تكون خطة واضحة في المجالات اللي انا ذكرتها، تأهيل المعلمين، المناهج التعليمية، المهارات اللي الطالب لازم يكتسبها، كل ما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي وذمجه، كل ما يتعلق بقضية حوسبة المدارس.
1: استاذ عبد الله بدقيقة واحدة، ربما المشكلة هي بتعرف في قوالب التلقين اللي احنا نشأنا في كنفها.
0: اولا هاي نقطة اللي هي نقطة مهمة اللي البارحة يعني وفي واحدة من الجلسات اللي كنت شريك فيها تطرقوا لها، انه احنا مش قادرين ننتقل من عمليا الطرائق اللي هي طرائق التلقين اللي احنا بنسميها انه الطالب عمليا يحفظ المواد التعليمية لكل ما يتعلق بانه الطالب يكون شريك في البحث بفهم ومدرك ومهتم بالقضايا اللي هي القضايا العالمية. هاي كمان نقطة مركزية. الفارقة اللي بتشوفها ابو فادي انه اليوم اذا انت بتطلع على كل ما يتعلق بقضية نتائج تحصيل الطلاب في امتحانات البقوت، ايش انت بتشوف؟ بتشوف انه في عندك ارتفاع، بتلاحظ انه في عندك ارتفاع في نسبة عملين الطلاب اللي بتحكوا في مؤسسات التعليم العالي، ومقابلها انت بتشوف في امتحانات العالمية عمليا نعم. الفشل الذريع اللي موجود في التربية والتعليم.
1: استاذ عبد الخطيب يا ريت خلص البرنامج، يا ريت كنا نود، وانت مدعو دائما وابدا طبعا بتشرفنا استاذ عبد الله لكي نضيء هذا الموضوع اكثر فاكثر. شكرا جزيلا، الى اللقاء. جسلين وحميد بريق، نادر ابو تامر، روبي وناصر سعيد، نلتقي غدا بكره انا موجود معكم ايضا في حديث الظهيره. الى اللقاء، سلامات.

0: طويلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهو.
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: أخيرا أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. مصادر في غزة تفيد بمقتل 4 أشخاص إثر قصف إسرائيلي. جرح معلم في مدرسة ببلدة حورة إثر تعرضه لإطلاق النار. استمرار تعطيل الدراسة في قرية الفرعة بالنقبة، ونشر تفاصيل جديدة عن التفاف إيران على العقوبات الأمريكية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أفادت مصادر في شمال قطاع غزة بمقتل 4 أشخاص إثر قصف إسرائيلي لمنزلهم في مشروع بيت لاهيا. ويشير مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد إلى أن جيش الدفاع لم يعقب على ذلك بعد. في حورة بنقب أصيب صباح اليوم معلم في إحدى المدارس بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار، كما أسفر حادث عنف في يافا عن إصابة شابين بجروح متوسطة، وأدى حادث سير في شمال البلاد وجنوبها إلى جرح 3 أشخاص أحدهم بصورة خطيرة. أورد النبأ مراسلون نواف نباري وآيات حرب وأحمد أبو سويس. يتواصل تعطيل دراسة في قرية الفرعة بنقب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم توفر التيار الكهربائي بشكل منتظم في المدارس. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن بلدية عراد المسؤولة عن تقديم الخدمات للمدارس قالت إن البنية التحتية للكهرباء في مدارس الفرعة غير كافية، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة. في الجنوب السوري برز مجددا اسم جبهة المقاومة الإسلامية أولي البأس بعد تبنيها هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية. وذكر تقرير من الجولان للصحفي في موقع i24 News عطف راحات أن هذه الجماعة تشدد على أن قرارها سوري مستقل، وأنها قالت في الماضي إنها تمتلك أسلحة ومعدات من مخلفات الجيش السوري السابق. ابتكرت إيران طريقا للالتفاف على العقوبات الأمريكية بواسطة المقايضة، بحيث تزود الصين بالنفط بمليارات الدولارات مقابل استيراد سلع منها بنفس المبلغ، ومنها معدات عسكرية، وفقا لما علمته وكالة أنباء رويترز من مصدرين إيرانيين و3 مصادر مطلعة أخرى. وقالت المصادر إن الآلية السرية للتجارة مستخدمة بين البلدين منذ عدة سنوات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجة الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة واللد ورملة 33، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 35، وفي بئر السبع 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريه وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن

0: هاي لعيونك ماريا.
1: الآن برنامج ماريا وعرين.
2: شكلك مشتاقة للصيف لصيفه معنا.
0: مكتوبة نفس الشيء لازم أمحاها.
2: كيف مكتوبة نفس الشيء؟ سير.
0: بس أنا من ناحيتي ما خلصش الصيف.
2: 21/9 قرب بشكل رسمي.
0: وأنا قلت لك دائما أنت عندك الانتقال حاد. أنا بخد لي وقت. لا أنا بخد لي وقت أودع الشغلات.
2: بالضبط. أنت بخد لك وقت. أنا مش عندي انتقال حاد.
0: بلا خلص خلصت تطوي صفحة. هوين عليك تطوي صفحة.
2: ما أنا بكون محضرة حالي من قبل.
0: أنت هون عليك. أنا
2: وأنت.
0: صباح الخير.
2: صباح النور عيني.
0: مستمعين ومشاهدين مكان أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين لليوم. طاقات إيجابية أكيد لحد الساعة 12.
2: نعم.
0: ساعتين على الهواء.
2: نعم.
0: ويكند.
2: ويكند. خلاص رسميا صار مسموح نفكر بالويك اند. وانا عندي ويك اند طويل.
0: في ناس بتشتغل بكره مش حلو تقهري.
2: انا عم بحكي عن حالي مش
0: يعني
2: عم بقهر.
0: لا بس
2: انا مكيفه على حالي انه انا عندي من زمان ما كانش عندي لونج ويكند.
0: لونج ويكند يعني جمعه سبت احد.
2: واليوم حتى مبلشيته بكير
0: والله.
2: نعم.
0: ألحق أحكي معاكي خلال البرنامج.
2: أي مفضل. أنا يعني بخلص البرنامج ده أسكر الأمور وباي باي ببدأ الويك إند. ما بديش أسمع من حدا.
0: طيب
2: ولا حدا.
0: يمكن ما حداش يدور عليكي.
2: أريح بيكون ممتاز.
0: مين زي ماريا ما مصدق هيك ياخد قسط من الراحة بعد أسبوع هيك عملنا فيه كتير شغلات.
2: بلاش أسبوع. أنا بحكي عن شهرين.
0: ولا
2: من 1/7 لليوم.
0: طيب إسا هذا الفرصة إسا دا تجي.
2: هي هيك جاي. طيب لونج ويك إند. لا
0: مين بحب الويكند قد ماريا؟ أنا بحسش إني بطلع. أنا بتعب بالويكند أكتر من خلال الأسبوع.
2: أنت أم لأطفال صغار؟
0: لا أستاذ عمليا. أنتي أنا
2: بالضبط.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم. نادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور. جسلين محميد بري ورانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج. أوسكار من الهندسة الصوتية.
2: أوسكار.
0: أنتي أنا
2: بالضبط.
0: صباح الخير.
2: حبي كبير لأوسكار.
0: مش معبرك. لا شفتي
2: مشغول
0: عم بتحطي الحب بدل لأوسكار لازم تحطيه عندي أنا.
2: مين قال إني بحبك؟
0: بدل ما تقولي حب كبير لعرين.
2: حب كبير لعارين وحب كبير لجوسين وحب كبير لناديا وحب أكبر للمستمعين
0: والمشاهدين
2: دائما
0: بتنسيها.

0: النهاردة 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا فينا وشاركونا أو واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: وبما أنه عندك لونج ويكند آخر الأسبوع ليش هالقد متحمسيت له؟ شو بدك تساوي فيه؟ البحر ملوث وبتقدرش تسبح
1: البحر
0: فيه.
1: مش ملوث
0: ملان طحالب
1: إسا. طيب طحالب شو؟
0: طيب
1: رايح على البحر
0: والريحة
1: فيش ريحة إسا.
0: لا بطل؟
1: لا, لا بعد بعد شوي شوي.
0: طيب يعني شو بدك تعملي بالويكند غير البحر؟
1: انت بدك توصلي ايش بدي اعمل بالويكند
0: بالضبط؟
1: اوصلي دغري فيش حاجه لف ودورات.
0: بس ما هي
1: اساليني السؤال.
0: انا انت
1: اساليني السؤال. عاد السؤال هذا اللي انا بحبه. هسه بلشنا المباراه بيني وبين عرين, مين كلمتها بدها تكون الاخيره؟ كيف وليش
0: ايش تعملي؟ طيب
1: ايش بدي اليوم صراحه يعني بتحبوا اشارك فانا بشارك عاده. اليوم عيد ميلاد عفو فرح نقضي على البحر بما انه صار سنتين ما كانتش بالبحر عنا فمقضينه على البحر.
0: اقبال بيتك؟
1: لا مش رايحين اقبال بيتي.
0: لكن
1: نسترجع ذكريات الطفولة. انا عارف بدنا نروح على الشطوط الثاني مش اقبال بيتي وين ما في مطاعم عندي. بعدين بالليل طبعا في احتفالات. بكرة منشوف ايش بدنا نعمل. السبت منشوف ايش بدنا نعمل. شو رح نقضي على البحر.
0: شريتي هدية؟
1: ايه لا عمليت لها يعني عملت لها مفاجأة. هي صارت تعرف عنها بس عملت لها شغلة.
0: 072-335-5993 اتصلوا فينا وشاركونا أو على واتساب مكان ابعتوا لنا رسائلكم النصية
1: 050-907-1321. وبما أنه اليوم آخر الأسبوع بدنا ناخد الأمور على راحتنا زي ما أنا بحكي بشويش نحكي نسمعكم نوقف عندكم إذا في شغلة مرت عليكم هاي الأسبوع أو علينا هذا الأسبوع ونلتقي بناس رح يكون عندنا لقاءات كتير حلوة عندهم قصص مختلفة كليا واحد عن التاني.
0: صح.
1: فهيك عارين
0: بعد شوي
1: بعد شوي

0: لحظة واحدة استوقفتني عادة بيأثرش علي أنا الترندات، بس هذا الترند أثر علي بشكل غير شكل وما قدرتش أفهم الشغلات. مش أثر علي بمعنى بدي أكون جزء منه، بمعنى هل عن جد هيك كانت التمانينات؟
1: لا.
0: ففي شوية هيك تلخبطت، حسيت وكأنه ما أحلى وشو رح علي. هاي اللحظة بدي إياها اليوم بفقرة لحظة واحدة أقعد وأفكر فيها. يعني أنا خلقت بال89 وقلت هالقد راح علي من أول الثمانينات لل89، هيك كان الأواعي، هيك كان الجاكيتات النايلون، هيك كانت الموضة، وين الإكسسوارات، وين الحلقات، وين الشعر الكيرلي المنبوش،
1: هذا كان
0: إيش هذا كله راح علي؟ ترند واحد زعزعني.
1: ولو
0: هل قدي كنتوا حلوين؟
1: ما كناش حلوين برأيي، مش دائما. بعدين الثمانيناتي من الثمانين لل90 فيها كتير شغلات كانت بالعقد، يعني بالعشر سنين هدول كان في عدة ستايلز، مش ستايل واحد. على فكرة كل الطالع إسا هي أكتر أواخر التمانينات تسعينات، يعني كان في مسلسل بيفرلي هيلز 90 210، هيك كان الستايل هدول الأشياء، مش بالضبط بالتمانينات. وبعتلك صورة من التمانينات، شايفي في إشي؟ شايفي من اللي شفتي هناك؟
0: لا، يعني في صور تلتن مبارح مثلا نبشت لأمي بالثمانينات، ما كانوش هيك.
1: يعني
0: حتى مبارح فنانات بفقرة شادي حطينا هيك، شفنا صور لنادية الجندي، لليلى علوي، يعني كانوا حلوات، حلوات بس مش زي هذا الترند.
1: لا هوليوود، يعني يمكن هوليوود، وبرجع بقول بالتسعينات، يعني أوائل التسعينات ومش التمانينات. التمانينات كان عندنا كتفات العالي، اللي بتذكر داينستي، دالاس، الفساتين اللي موردة، كان في ألوان زاهي، ما بقولش إنه كان في ألوان زاهي، بس مش زي ما أسأل جاكيتات. ولا بحياتي كان عندي جاكيت نايلون بحياتي، والجينز هذا اللي هذا الوشت جينز هذا،
0: والأواعي هيك اللي ملوني فوشيا ملوني
1: في كان في فترة من الفترات، كان في كان في فترة مادونا كنا نحط
0: الشريط
1: شريط على الراس ونلبس الدونتيل وهيك، يعني بس مش لهي الدرجة، مش مش الشعر. بقولش انه لا، كان في الشعر، كان في الشعر، كان ينفخ الغرة هيك
0: لفوق،
1: فترة الغرة لفوق. كان عنا كلسات كلسات
0: كمان، كلسات عالية
1: لكن في الكلسات الواطي القصيرة مع الكشكاش، كان في كنادر الباليرين اللمع، يعني كان في، بس مش زي ما انت شايفيت هيك، يعني
0: جاكيتات الجلد،
1: جاكيتات الجلد، جاكيتات الطويلة، كان في عنا
0: الإشاط العريض،
1: كان الإشاط العريضة كانت هاي 86، كان الإشاط العريض اللي لبسته على التخرج. كان في دبابيس مع صور الفنانين مايكل جاكسون وهيك، كانت موضة.
0: كان كمان البوسترات على الحيطان كملت للتسعينات،
1: بوسترات
0: مايكل
1: على الحيطان
0: جاكسون وغيره
1: وجورج مايكل وام بس زي ما انت شايفيته. لا يعني انا ما عايش عم تحكوا، انا كنت عايش التمانينات وبعتلك صورة.
0: فأنا اجيت دغري لعندك ماريا طولي لي صور التمانينات اشوف اذا بتشبه الفلتر ولا لا.
1: لا
0: لا
1: لا، طبيعي جدا، عادي جدا، كنت بنت يعني بعز الثمانينات، انا عارفه 84 16.
0: بس برايك اليوم مثلا الشباب الالفينات والجنزي وهيك اللي عم بيشوف هاي الثمانينات،
1: يعني انا كمان كنت اذا بدي اطلع حالي بالثمانينات كنت احب ستايل الخمسينات والستينات، الفساتين اللي واسعه تحت
0: التنتنة،
1: يعني كان حلو برايي، يعني نحن دائما بنشتاق ل او السبعينات فساتين الماكسي تبعون امي.
0: بعد عندك اواعي؟
1: ما افكرش من الثمانينات، لا ما افكرش.
0: اذا اليوم باجي بقول لك مثلا تعالي انا عزميتك على حفله الثمانينات،
1: بخلقهن. وبتعرفي انه انا مره عملت حفله كامله الثمانينات، فانا خلقت الستايل ولبست يعني الثمانينات، شو المشكله؟
0: ايش اكتر غناي بتتذكريها من الثمانينات؟
1: في كتير غناني، مايكل جاكسون اكيد. انا كنت احب البوب الانجليزي كتير، our house in the middle of، ايش بدك بالعربي؟
0: لا بس بقول انه هذا الترند استفزك ولا ذكرك بايام حلوه؟
1: لا هو استفزني، لان لازم اكون الكل فاعل بنفس الصوره، نفس الشكل، نفس الجاكيت النايلوني، في جاكيتين هناك، يا جاكيت النايلون يا جاكيت الجينز الوش هاي مش حلوه. هاي
0: وشركات الازياء ده تتشاطر مين تكون
1: أبصر يعني اليوم. التمنينات موجود لليوم، الكتفات موجودات، الكتفات العريضة موجودات، بتروح بتشعر جاكيتات مع الكتفات موجودة يعني إنه هلو. فأستفزني بعدين أنا بحبش يعني أركض ورا ترند، مع إني عملت بالآخر صورة، بس صورة إنه كيف أنا ممكن أبين بالتمنينات والصورة الحقيقية تبعتي بالتمنينات.
0: أوكي فهمت عليك. بس انت ماشي ورا ترند، بس مش كل ترند.
1: انا بحب اصنع الترند يمشي وراي بالترندات. ليش لازم انا اكون زي الباقي كمان؟
0: طب جيب التنتنة وتعي نصنع احنا ترند الخمسينات.
1: ما بيكون نفس الشيء. التنتنة والخمسينات ممكن حلو احلى.

0: 0775-3-5-9-9-3 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: 0509-07-1-3-2-1 وصار وصلنا رسائل.
0: يلا شو وصلك؟
1: من ملاك: صباح الخير أروع صبايا، أنا بحب نهاية الأسبوع. ماريا بحسها بتشبهني بشغلات وعادات كتير، لازم أريح راسي من التليفون وأهتم بصحتي ومسكاتي والاهتمام ببيتي ومطبخي وتحضيرات أكلاتي الأربع أيام. نهاركم سعيد عزيزاتي. بفكر نحن كمان ملك وأنا من فترة معينة اللي هيك تعودنا كمان وعلمونا ناخد قصن الراحة بالذات بآخر الأسبوع. علاء قدومي بعدنا: صباح الخير صبايا، أنا بالنسبة إلي بنظر نهاية الأسبوع بفارغ الصبر، ولكن للأسف ما بنقدر نستغله أو استغله بالأصح، لأني بحكي عن نفسي بالشكل الصحيح. رغم أني بنتظره بفارغ الصبر إلا أني ما بتريح فيه، إلا ما يطلع شغلي هون أو هناك أو عمل فيزي لازم أكون أو أقوم فيه في نهاية الأسبوع. بالنسبة للكل راحة 90%، بالنسبة إلي مش راحة. في صباح الخير: يا مكان من مصر يا عرين، أحلى أيامنا فعلا كانت التمانينات، كانت فيها كل ما ذكرتم وأجمل الذكريات. من شريف من مصر. في شاب بعتلنا طلب وحل، في مشكلة عنده وبده حلها. عرين اسمعي: صباح الخير والورد عرين وماريا، الله لا يحرمنا من صوتكم الحلو، دايما منورين راديو مكان. أنا عندي سؤال حب من طرف واحد.
0: أوف.
1: يا ترى ناجح، أرجوكم ساعدوني بحل. شو رأيكم بالحب من طرف واحد؟
0: صارت معك؟
1: طبعا. قلت الحب شو بالذل يا ماريا وعرين، عن جد الحب بقتل.
0: ممكن يعني أنا بفكر إنه إلا ما تكون عني. صارت مع كتير أشخاص.
1: كتير شو ولا جدا.
0: أول إشي الحب من طرف واحد، أنت بعد ما صرحتها هي بتعرف بمشاعرك، بتعرفش بمشاعرك، ولا أنت مخلي هاي المشاعر إلك؟ وإذا الإشي مش عم يتطور فتقدم بحياتك. أنا عارفة شو بدك تقولي له.
1: ولا إشي، الحب حلو
0: حتى لو من طرف واحد.
1: حلو.
0: لا بحبوش بطرف واحد أنا،
1: بس شعور حلو يعني إنه لازم. أنا بفكر إنه نحنا هذا رأيي، لازم نحس كل مشاعرنا بالحلو مش بالحلو.
0: بس إذا طول الحب من طرف واحد،
1: لا مش حيطول، بعدين بالآخر خلاص خلاص. قديه بقدر يضل الحب من طرف واحد؟
0: سأليك قديه صار له بحبها من طرف واحد؟
1: قديه صار له طانس؟ تسألك عرين
0: صباح الخير لمين منقول؟
1: صباح الخير ماريسا.
2: ألو صباح الخير.
0: بعد ما قالتش
1: من الألو قالت
2: صباح الخير.
1: صباح الخير ماريسا.
2: حاج مطر حلوين.
1: تمام كيفك انت؟
2: الو
1: سمعينك ماريسا.
2: شو الاخبار؟
1: ماشي الحال، اخبارك انت؟
2: الحمد لله. انا عند صاحبتي رشيدي غطاس اللي دايما بتساعدني.
1: ايوه.
2: وجاء اسبوع شعراتها وجاي نفطر مع بعض.
1: حلو. شو فطور كل يوم؟
2: بلاقيش.
1: مصبري
2: حبيت اسوي، احنا بنحب العجين اسود
0: مجد
2: ونحب الزعتر دايما.
1: حلو.
2: ويا حدي رشيدي، حدي
1: سلمينا على رشيدي.
2: سلمي
0: على الكل وشكرا لاتصالك. وهيك انت ومجموعة
2: حبيت قلبي.
0: شكرا.
2: نهاركم مفتحين.
0: لا استني ماريسا.
1: نعم
2: نعم يا عمري.
0: عم تنزلي على البحر ولا لا؟
1: نعم.
2: لا على البحر كيف الوضع بسمعه؟ أعوذ بالله.
1: أعوذ بالله.
0: لا
1: أنا رايح على البحر.
2: رحت مرة هذيك المرة على البراك وتعقدت.
0: شفت الطحالب بالبحر ولا بعد؟
2: لا أنا بحب، كنت أحب البحر، بطاطا أحب البحر.
0: فهمت عليك.
2: بسمع فيه أشياء مش نظيفة.
0: طيب يعني انبسطي هيك بقهوتك الصباحية مع مجموعة النساء اللي معك، والسلام لإلهن كلهن.
2: ولا يهمك حبيت قلبي.
0: باي باي ماريسا. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور عفاف.
3: كيف حالك ماريا وعريس؟
1: منيحة. صرت عرفيت ان واحد
0: بس سحر اسا بتتصل بتقولي لأجي
1: أنا. أجي أنا ما أعرفش ليش عند نفس الصوت سحر وجي أنا. نعم. شو عفاف كيفك؟
3: كل شيء منيح الحمد لله.
1: شو رأيك الحب من طرف واحد نهاية الأسبوع؟ تمانينات الطحالة، مواضيع متعددة عنا اليوم آخر الأسبوع، واضح الطاقات
3: من طرف واحد طلع صعب من طرف واحد صعب كتير. هو طلع لازم الثاني يعني يقول هذا،
0: لازم يقول له، لازم يقول له طانس الجرة وقول له،
1: وإذن جرح
0: وإذا هي مرتبطة عادة تنتهي وين بوجع لما هي مرتبطة
1: فيش أمل.
3: لا
0: هو طانس شت حاله
3: يتعرف واحد على واحد بيسأله بقول له مرتبطة في حدا يعني كان فيش حدا بده يتعرف عليه
0: يطوي الصفحة ويكمل. أنا معك
3: يكمل مضبوط
0: صح. شكرا يا عفاف،
3: شكرا لك،
0: نهارك سعيد،
3: نورين وبرورين.
0: شكرا برنامج. شكرا باي باي. صباح الخير، مين معنا؟
1: الو،
4: وصلني الدور؟
0: يلا مين؟
1: وصلك الدور؟
0: يلا مين؟
1: الدور عند الدكتور.
0: احزمين تقطعتي نمرة؟
1: كنت عند السكرتيرة.
4: لا ما سمعت كل المحادثات و...
0: مين معنا؟
4: ممكن ما اقولش.
1: ممكن
0: تقول مستمعة.
4: ممكن ما أقولش.
0: أكيد مستمعة.
1: مش سحار.
0: إيش بدك نسميكي طيب؟ هيك اسم مستعار.
1: جورة الوادي.
0: جورة الوادي.
1: سحار.
0: سحار.
1: أي سحار.
0: لا.
1: بلا.
0: لا.
1: بلا.
0: لا.
1: طيب.
0: كيف أنت اليوم يا سحر؟
1: جورة الوادي.
4: أنا. لا
0: في
4: كثير هيك لافت نظري.
1: نعم وهو
4: أنا وليد 57 يعني إني صرت 79 أسفة 69 وفايت أصلا أنا صرت أقول 70.
1: أوكي وين المشكلة؟
4: لا المشكلة إنه أنا مثلا بدي بنزوج بجيلي
0: مطانس
4: صغير مطانس وكل هن اللي معجبين فيي واللي بحبوني واللي نمشخين إلي أصغر مني، أصغر مني بفرق.
1: أنت متجوز يعني؟ أنت كنت متجوزة أنت عزبية؟
4: كنت زمان
1: زمان.
0: مطلقة أرملي بفرق
4: مطلقة.
1: أوكي وحابة تكوني بعلاقة يعني؟
4: الحقيقة إنه أنا كتير مستصعبة إني أكون لحالي.
1: وأصغر يعني وإيش وإذا الشخص اللي أنت يعني المعجبين فيك أصغر بس بفوتوا الرأس يعني وين المشكلة؟
4: لا ما هو مش أصغر سنة سنتين.
1: إلا
4: أصغر 10 و20.
1: ايش عريض
0: سحر سحريتن
1: شايفه من الاسم يعني إيه. صارت يعني بتعرف بالحياه
0: اسمعيني كتير. شوي يعني
1: بقدر... إديت بياف كان إديت بياف مغنيه معروفه كان اصغر منها ب 30 سنه يمكن كمان وحبه وبعد حب غير شكل يعني
0: شوغر مام
4: لا مش شوغر مام مجتمعنا ما بيتقبل
1: هو مجتمعنا بس يعني ليش ما بيتقبل بس
4: اسمعين اسمع بلاش يعني شاذة عن المجتمع.
0: اول شيء مجتمعنا كثير شغلات بتقبلها شو مجتمعنا كمان كونك يمكن مطلقة بجيل 69 كمان يمكن ما يتقبلش. انا بفكر انت وصلتي
1: بس الرسول عليه الصلاة كمان والسلام كان في فرق بينه وبين
4: انا كمان عندي اولاد
1: فرق كبير
4: يعني ما بصير انا احرج اولادي ما بصير أنا أحرج أولادي إنه يعني أنا ماشي مثلا نقول ابني 48 49 ماشي مع بنت مع ابن 52 لك وين تزبط
0: سيروا صحاب
1: كيف اللوك تبعه يمكن ابن 52 مبين يعني 60 وين المشكلة؟
4: لا
0: بس صاحب ابنه
4: يعني بحس إنه محرجة محرج.
0: طلع أنا دا أحكيكي شغلي أول إشي دايما اصغي لنفسك ومن حقك إنك أنت تعطي فرصة لذاتك حتى لو أنت كبرت الأولاد واليوم هن بجيل اللي مستقلين أنا بفكر إنك أنت مش مفروض تكوني لحالك وهذا الإشي مش شرط يكون في علاقة رومانسية بس حلو يكون في عندك كمان اجتماعيات وصداقات يمكن مش الإشي يكون
4: لا لا لا لا أنا بدي حدا يعيش معي
1: بدها تتجوز
4: بدي حدا يعيش معي
1: طيب إيه وإيش تعال أوكي تمام أنا معاكي
4: أوكي
0: طبعاً مريا أسأل سؤالي مريا مريا لو سمحتي مريا نعم أنا معك
4: أنا كتير مستصعبة إنه لحالي يعني إذا أنا بسوي إشي بسوي، إذا أنا ما بسوي إشي ما في حدا يسوي، يعني بدي
0: رفيق درب،
4: بدي بني آدم أتشارك معه أفكاري، أتشارك معه شو أنا بيمر علي من حسيس من مشاعر من أفكار.
0: حقك.
1: يعني وفيش عندي السؤال سحر، ممكن أسألك؟ ما فيش كما ما فيش بمحيطك ناس اللي هني أكبر أو هقرب لجيلك
0: أو صدقات
1: أو صدقات اللي هني بيكونوا أقرب لجيلك اللي تتعرفي عليهن؟
4: كلها خلصت، اكتشفت بالآخر بعد كل هالعمر إنه للأسف.
0: طب عالي مثلا موسع
4: عمرها 40 سنة اختفت على كلمة.
0: أنا بدي أطلب منك يا سحر إنه هاي مادة هيك إحنا عم نفكر فيها اليوم، وكتير مستمعين ومشاهدين كمان عم بيسمعوكي، أنا عم بطلب منك هيك لو ترجعي تشاركينا بعد أكم من يوم. شكرا لأنك هيك استغليتي هاي المنصة إنك تفضفضيلنا وتشاركينا، وبركي لقيت الإشي اللي ممكن يناسبك.
1: يعني سحر اطلع على الحواليك، مرات نحن منشوفش مين حوالينا، منتطلعش نكون،
0: وأعطي فرص
1: طلع الحواليك، ابدأ اطلعي أكتر لنوادي معينة أو لفعاليات. مبسوطة سحر؟
4: لا لحظة صغيرة، إيامات بيطلع واحد مثلا بجيل مناسب بس بتلاقي أهبل يا ربي.
1: هاي الصغار والكبار يعني بيعانوا منها يا سحر. طب
0: تيأسيش، ضلي كملي كملي، أعطي فرص، تدريش تعرفي ممكن يجي.
4: أو إنه مثلا بفكر هيك بشكل مختلف، بتقولي هذا منين نازل علي، نازل علي من القمر، نازل علي من كوكب تاني.
1: بفكر بكل الأجيال،
0: جيل 69 70 بصيروا بدين يدوروا هيك.
1: لا بس بكل الأجيال في مشكلة، يعني تعال نحكي عليها، في مشكلة مشكلة
0: حتى بنت 20 حتى بنت 30 والأربعين.
4: مظبوط مظبوط. أنا ست اللي ولا مرة كنت عادية، ولا مرة كنت عادية.
0: مبين من إيش إسا أنت عم تحكينا برضو مش عادية.
1: بس إذا هيك سحر يمكن
4: يا ريت بقدر إنه أقولكم مين أنا وهيك نتواجه، ومش مش سحر وتليفونات.
1: ابعتي لنا على 050 سحر، ابعتي لنا رسالة على 050 907 1321.
0: 050 907 1321.
1: منحب نعرف واحد. طيب. يمكن من
0: ممكن
1: ممكن في محيطنا محيط،
4: واسمي بيبدأ بحرف الار.
1: الار.
0: طيب احنا سنة نحجر تحت الهواء. شكرا شكرا ار،
4: شكرا كتير،
0: يعطيك العافية.
4: سلام.
0: باي باي. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: صباح النور.
5: معك فايز من الأردن.
0: أهلا يا فايز.
1: فايز ولا
5: فايز؟ أول شيء مندلس إحنا بموضوع الثمانينات والتسعينات.
1: معك.
5: أنا حابب أعطيك معلومة، جيل الثمانينات والتسعينات قد ما يتقدم فيهم الجيل، يعني العمر قصدي، بضلهم زي ما هم من شباب، من ناحية روح وشكل شكل عام. إحنا من هيك.
0: صح. أنت من أي مواليد؟
5: أنا مواليد 88.
1: فكيف هيك؟
0: متذكر أيام الثمانينات؟
5: أنا ما متذكر أحسن أيام، كف الناس كانت بسيطة،
1: كان عمره سنتين
5: زي اليوم.
0: كيف؟
1: كان عمره سنتين بالثمانينات، يعني
0: عمره مش مواليد الثمانينات، عمره 88.
1: عمره 88.
5: خليكي معي، معلمة التسعينات والثمانينات نفس، يعني نفس السنين دي تقولي، فهمتي؟
0: أنت مواليد أي سنة؟
1: 88.
5: 88. يعني لحقت التسعينات
0: سنتين.
5: المقصد انه كمان لحقنا التسعينات، ما هو قريبة كانت على الثمانينات، هو امتى الاشي بلش؟ بعد الالفينات.
1: بالالفينات. صح.
0: مزبوط
5: مزبوط ولا لا؟
1: 100%.
5: تجمعيها من نفس الاشي.
0: مهم. حطيت صورتك بترند وشفت شكلك؟
5: لا لسه.
0: عايش على السوشيال ميديا ولا حاسس الثمانينات مش موجودين؟
5: انا بدك يعني الصراحه مش متطور زي تبعون،
0: مش متطور. سامعه؟ ما عندوش انستغرام وفلتر.
1: ممتاز.
5: اريح.
0: مين قال التطور بالانستغرام؟
1: بالضبط، وبالعقل
0: بالفلتر.
5: التعمق مش منيح بكل شيء. بدك دائما، ما هو الواحد كيف بده يعيش منيح بحياته؟ مش منيح يعرف كل شيء، المعرفه في كل شيء بتاذي البني ادم. هاي معلومه،
0: هاي ماريا لازم تذوتها، بدها تعرف كل شيء.
5: إذا بدك تصير تعرف كل شيء، أنا من النوع اللي كنت بحب أعرف كل شيء وأفتش على الإشي.
0: هيك مريض
1: شو صارت؟
5: هاي مشكلة كبيرة بتبطل الواحد لو مستجر بحي معنا.
1: مين قال؟
5: أنا بقول لك
0: كل بروبورشنز. خلص أنت ردي عليه.
1: أرد عليه؟
0: آه خلص فش حاجة تنكشي وتبعد تبحبش بكل شيء.
1: ليه؟
0: let it go.
1: أنا عايش التنين. طيب
0: فايز من وين عم تحكي
1: معنا؟ القدس.
5: بعدين بدي أقول للأخت اللي حكت معي قبل شوي إنه كل الجيل اللي أصغر منها بيتقدمونها، أنا بقولها ليش؟ يمكن الجيل اللي أصغر منها إعرف الجيل اللي إحنا فيه هلا، فبده جيل عاقل، بده جيل فهمان واعي، لأنه جيل اليوم كله بده يلعب ويمزح ويمرح غير عن أيام. شكرا.
0: نتمنى تكون عم تسمعك. شكرا شكرا, شكرا لك كتير. باي باي. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
6: صباح الخير. صبايا
1: صباح النور.
0: اهلا سامي.
6: يسعد يومكن يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك.
6: الله يسعدك. يعني بدي احكي بس لنهاية الاسبوع والراحة
1: ايوه
6: احكي عنه. انا بهذا الصباح بعمل راحة مع العيلة اللي بعطيك زي ما سبت العيلة راحتي مع العيلة، وبس للأسف في الوضع اللي احنا فيه اليوم على البصير في مجتمعنا العربي ما حدا متريح وما حدا متهني.
0: ليش؟ ليش حاسس؟
6: لأنه
0: شو التنهيدي ماريا؟
1: معها حق.
0: طيحتي كيلو زعتر. شفت
6: لما عندي أولاد وبس نطلع من برا البيت، برا البيت نطلع نعمل
1: فعالية
6: كلها نكيف، بيحكوا لي بابا غاد في شيء طخ في شيء موت في شيء قتل، يعني وصلنا
0: صاروا يسألوا
6: فهمت كيف؟ يعني أي راحة وأي أزبال بدك تطلع وعقلك الولد سألك السؤال هاي وانت طالع تنبسطي، يعني
0: شيء حتى لو بدك تحميهن يا سامي هن منكشفين عن طريق التليفون لكل الأخبار اللي عم بتصير حوالينا.
6: مظبوط. بس من جهة ثانية أنا عندي بولد ما شاء الله عنه 15 سنة تفكيره اليوم بس خلص تعليم طانش بده ياخذ حاله يسافر برا يعيش برا بيش عيش كل دخل زكيت هان أنا زكيت اللي زكيت هدول كل يوم إنسان طخ قتل يعني
0: وقعنا
6: يعني أنا بأخذهم من ربط لحهم جمعة صيبت 24 ساعة اللي يطلع من الجو اللي احنا فيه للأسف تفشيرهم بظلوا في المحل اللي هم فيه
1: خايفين بس
0: بس انت حاول تروي انه يعني في امان وفي بعد امل انه نلاقي هاي الـ المساحه الامنه يعني اللي نقدر ننبسط فيها.
6: اقول لك شغله امبارح حكيت معكم مضبوط
0: صح
6: بعد ما ذكرنا السحاب ورحت بعد نصابت اللي بنتي صغنوني 11 سنه بابا صار طخ بالحارة عنا وفي مصاوب
0: يا الله
6: يعني تخيل بنت 11 سنه بتكلي خرافه هذا بدل ما قلت هي تعليم مع صاحباتها ولما شن شوف علي بتلفي لي بابا صار طخ في يعني أنا كأبو كلقت
0: صح مش بس قلقت قلقت وضايقت بأي مجتمع عم بربي أولادي
1: ليتنا هادت
0: أنا مفهوم
6: يعني عن جد وصلنا لمتساب حتى برا البلد الشراحة
0: الله يحمي لك أولادك وحاول هيك تلاقي
1: محل تروقهن بس ما يضلنش خايفات خايفين
6: بدي كمان شغل من كين يا تعملين برنامج على مواضيع انتخابات برنامج جاي ساعتين ثلاث الناس تكون رايها وتضعف كلبها وتحكي بهاي
1: ان شاء الله بيكون عندنا هيك اشي رح نكون
0: شكرا كثير يا سامي
1: اكثر للانتخابات
6: شكرا باي
0: باي يعني الاشي بوجع سامي بيقول لك انه بيحكي مع بنته 11 سنه بدل ما تساله او يسالها كيف كان نهارك بالمدرسه كان في طخ بالحاره
1: نعم

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله راح أفشل.

0: يا عارين تعرف انه انا ساكنه قبالي البحر
1: دائما بروح على البحر وبناديلك
0: عشان افتح لك المصاف ماريا. عشان افتح لك المصاف لانه في شوينه صفه هناك
1: صح.
0: وقبل كم اسبوع لفتره مش قصيره كانت طالعه ريحه من البحر كتير قويه كتير مش حلوه ومش طبيعيه وكم من يوم كانت كناش قادرين نقعد على البلكون وبنفس الفتره كمان كان في اغلاق للشاطئ لكل الشواطئ وعندنا اكتر طولت الشغلة
1: صراحة عم بسمع عن تلوث عن طحالب عن الشواطئ بتتسكر بس مرات الكلمة يعني مش عارفين احنا بالضبط يعني شو اللي عم بيصير بدون ما نفهم شو القصة
0: شو عم بيصير مع البحر نفسه ما بتذكرش هيك اشي من قبل وصار لي تقريبا 4 سنين ساكنة هناك
1: ومرات كتير غريب لإلي مثلا بسكروا شاطئ واحد أما بدقلين بيفتحوا
0: لما بالعكس. إحنا
1: نعم. يعني خط واحد بالحيفة مثلا
0: صح.
1: هاي كل الأسئلة رح نسألها على سامي علي موجود معنا على خط التليفون أمين عام منظمة الصيادين المهنيين في البلاد صباح الخير سامي
0: وسامي مش بس خبير بيئة أو مختص بجودة المياه عشان هيك مش رح نطلب منه تشخيص كامل
1: نسبة التلوث
0: ومخبري لكن الصيادين موجودين بالبحر بشكل يومي وبتابعوا اللي بيصير فيه وبتأثروا منه مباشرة فيسعد صباحك سامي
2: صباح الخير ماريا صباح الخير عارين
1: سامي شو اللي عم بيصير بالبحر بالفترة الأخيرة
2: ممكن نوصف ما يحدث في الحيز البحري أنه سلسلة من الأزمات اللي طبعا منذ الأزل يعيشها هذا الأزرق الكبير يعني تتفاوت ربما تكون موسمية أحيانا تكون مزمنة ما حدث في الآونة الأخيرة أنه في فترة قصيرة جدا شهدنا طبعا كما تعلمان يعني أنه في هناك كثير أزمات بدءا من أزمة التحالب الانتشار الاستثنائي اللي مصدره كان من الدلتا منطقة مصر وانتشر بعدها لشواطئ البلاد وخاصة الشواطئ الجنوبية وهذا أدى طبعا إلى إعلان من قبل وزارة الزراعة وزارة الصحة وكذلك سلطة البيطرة أنه عدم أولا الدخول المياه ولكن في الدرجة الأولى عدم الاصطياد وممارسة مهنة الصيد وهذا طبعا أثر بشكل مباشر على تعطيل مئات الصيادين عن الصيد وعن يعني مصدر رزقهم وطبعا في هناك تداعيات كثيرة لهذا الموضوع
1: حاليا سامي من وين نبلش بالنقب بالجنوب كيف الإشي
2: اللي هو بدأ كالآتي إنه كان هنالك اكتشفوا إنه في انتشار كبير للطحالب هذه الطحالب بشكل مباشر لا يمكن هسه إحنا نقيم ونعرف ونقدر شو أبعادها وأضرارها على البيئة البحرية على الأسماك على القاع وعلى الشاطئ وعلى الصيادين طبعا راح يكون في أضرار أو المستهلك بشكل غير مباشر كمان ولكن الضرر الأول المباشر اللي كان هو إنها أغلقت وسدت مضخات وكذلك الأنابيب لمراكز تحلية مياه البحر اللي موجودة في الجنوب احنا نحكي عن تقريبا في مراكز اللي تعطلت بشكل تام وفي مراكز تعطلت بشكل جزئي 5 مراكز تحلية مياه البحر وللمعلومة مراكز تحلية مياه البحر هي تمد المستهلك وتمد البلاد في كل نشاطاتها التجارية والصناعية والمنزلية وغيره ب80% من المياه يعني المياه الحنفية اللي موجودة في البيوت أو في أي مؤسسة هي المصدر الأساسي هي من مراكز تحلية مياه البحر من البحر فعندما تم يعني سد هذه الانسداد بسبب هذه صار في أضرار فاللي صار أنه سلطة المياه حسب حاليا المعلومات والمعطيات اللي تم نشرها وتناقلها إنها استشارت وزارة الزراعة وزارة الصحة وكرروا صادقوا وافقوا انه يتم رش منطقة في طول 9 كيلومتر من عسقلان جنوبا وعلى عمق وعرض 1 كيلومتر في البحر في المبيدات وفي مواد كيماوية اللي هي كربونات النحاس وكربونات الألومنيوم وكذلك مواد تحتوي على عنصر الصوديوم حتى الآن لم يكشف ولم ينشر ولم يكن هناك

0: كمكاشفة للجمهور شفافية نسبة تركيز هذه المواد وكميتها اللي تم رشها، على أمل أنه يحدوا من انتشار الطحالب وكذلك يحاولوا أن يمنعوها ليشغلوا مرة أخرى مراكز تحلية مياه البحر. ولكن
1: هل هي بتأثر على جودة المي؟
2: كل الكيماويات هاي أو المواد هاي
0: كيماوية حتى الآن أولا كل مادة كيماوية لابد أن تؤثر، لأن تؤثر على المياه بشكل مباشر، لأن المياه بالآخر راح تعبر في عملية تحلية وعملية تصفية وعملية تنقية من هضع فيها مواد وكالسيوم وغيره. ولكن هي حتى الآن لا نعرف مدى تأثيرها على البيئة البحرية، على الكائنات الحية وعلى الأسماك وعلى النباتات حتى في البحر وعلى
1: المختبرات الباحثين منظمات اللي بتتعلق بهذا المجال.
0: توجهنا لمعهد العلوم، معهد دراسة البحار والتجمعات المائية الموجود في حيفا، توجهنا لوزارة الزراعة وزارة الصحة وكذلك للمنظمات والجهات المسؤولة في هذا الموضوع. ولكن أثر آخر لهذه يعني المباشر اللي صار إنه بعد ما تم تعطيل هذه المحطات تحلية مياه البحر، كان هنالك أمر من المزارعين في الجنوب إنه عدم ري المزروعات، يحكوا عن 20,000
1: عدم ري المزروعات،
2: يعني هاي بدها تتأثر كمان الزراعة،
0: في نقص في المياه. فاللي صار هذا كمان أثر آخر، اللي بعد آخر اللي صار انه هذا يعني صار فيه وكأنه المحصول مهدد، 20,000 محصول مهدد، فاضطروا انه يضخوا كمية كبيرة من بحيرة طبرية، ونتحدث عن اكثر من 3 مليون متر مكعب من بحيرة طبرية ضخت، يعني هاي اكبر كمية من عام 2018. زي ما حكيت الامدادات الكبيرة للمياه في البلاد هي من تحلية مياه البحر من البحر، ولذلك صار انخفاض في السنوات الأخيرة في آخر 15 وقت 20 سنة انخفاض في ضخ المياه من بحيرة طبرية، وخلوها بس كمخزون احتياطي، وال 20% اللي تم تزويدها وامداداتها للبيوت وللمنازل والصناعات هي من مياه جوفية أو من تجمعات لمياه اصطناعية في تجمعات صناعية في النقب وغيرها.
1: سامي بدون شك الموضوع كتير كبير وكتير رح نواصل نتابعه معك أكيد، بس بدنا نفهم كمان تأثيره على السمك والصيادين.
2: بالضبط.
0: هسه نيجي للشيء الثاني، التأثير المباشر كان تعطيل الصيادين، وهذا طبعا في له ضرر اقتصادي واجتماعي على الصيادين، وكمان له أثر كبير على السمعة، وعلى بمعنى أنه صحيح أنه حددوا فترة منع الصيد مدة أسبوع أو 5 أيام، هذا خلينا نقول الإعلان والمنع الرسمي، ولكن الأثر تبعها رح يكون كبير، ليه؟ الناس رح يظل عندها مخاوف وخشية إن يأكلوا الأسماك مثلا في المنطقة هذيك. ليش؟ ما نعرفش لوين هاي المواد ممكن تمتد، أي أسماك تأثرت منها، أي طحالب، أي كائنات حية، وهاي كائنات حية طبعا ما بتستوطن في محل واحد، وهي تتنقل يعني في البحر الأبيض المتوسط، فإحنا ما بنعرف التأثير. اثنين، ما بنعرف الناس هل مثلا راح تتعاطى مع كل الأسماك المحلية حاليا خاصة في منطقة الجنوب، وثالثا ما في حاليا منظومة لتعويض الصيادين على منحهم، والأضرار راح يتكبدوها في من خلال يعني اللي تترتب على هاي الأزمة وعلى هاي الظاهرة. أنا باعتقادي كمان اللي صار في نهر أو مصب وادي الفالك جنوب نتانيا، فكمان الأسماك البوري النافقة بكميات كبيرة على المصب، لسه كمان احنا توجهنا في من كتاب رسمي للجهات المسؤولة، ولهسه ما حصلنا على أي رد أو نتائج الفحوصات، ما زالت الفحوصات جارية، وممكن هناك تكون عدة أسباب، يعني غير الأسباب الطبيعية مثلا انخفاض نسبة الأكسجين في المياه خاصة في الجداول وفي الوديان، وهذه أدى لهذه الظاهرة عادة. ولكن ما نجي نتحدث كما يعني في مقدمتك حكيت عن موضوع
1: إحنا وقتنا ضيق يا سامي، إحنا
0: في حيفا، فكمان هذا راح يعني يؤدي إلى تراجع في إقبال الجمهور،
1: وعم نلاحظ هذا الإشي. إحنا رح نكمل نتابع معك كل التطورات اللي بتصير بهذا الموضوع.
0: جملة أخيرة، أنا باعتقادي أنه هاي الأزمات المترتبة أو المتتالية اللي كانت في الفترة الأخيرة هاي لازم نأخذها على محمل الجد، لأنها مؤشرات.
1: انتبهوا ودائما امشوا حسب التعليمات اللي بتنعطى بالمناطق اللي حواليكم،
0: ومو مهم جدا أنه نعمل توازن ونحافظ على هذا الحيز الكبير اللي هو
1: شكراً.
0: يعني مصدر رزق وأمن شكراً. غذائي ومهم شكراً جدا للبيئة البحرية وللكون.
1: شكراً سامي. باي باي.
3: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: أخيراً يصل إلى القدس خط L3، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط L3 من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. مكتب رئيس الدولة ينفي أن يكون قد تلقى تحذيرا من الرئيس الإماراتي قبل 7 أكتوبر. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد أن جنوب لبنان تابع للدولة لا لأي ميليشيا. استمرار القتال في اليمن والحرارة نحو الانخفاض.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الحادية عشر في أورشليم القدس. السلام عليكم. نفى يال شويكل مدير العام لديوان رئيس الوزراء، نفى يكون إسحاق هرتزوغ تلقى تحذيرا من رئيس الإمارات قبل هجوم 7 أكتوبر. وفي حديث لإذاعتنا أضاف أن المحادثات بينهما في الفترة ما قبل المجزرة تناولت قضايا مغايرة تماما. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، ويعود قرار الحرب والسلم فيه للدولة. واستطردت السفارة تقول في بيان أصدرته صباح اليوم إنه في كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. يستمر القتال في اليمن، وقالت مصادر محلية إن القوات الحكومية انسحبت من مديريتي حيص والخوخة جنوبية محافظة الحديدة، ومن مدينة المخا غربية محافظة التعز عقب تقدم للحوثيين. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تتراجع باتجاه باب المندب لإعادة تموضعها. إلى ذلك أفادت قناة الميادين بأن طائرات سعودية شنت نحو 40 غارة خلال الساعات الماضية على محافظات التعز والحديدة والجوف ومأرب. وبحسب تقارير غير مؤكدة، قتل في التعز أمس وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد العاطفي. جاء من مستشفى بوريان حالة الشاب البالغ من العمر 23 عاما الذي أصيب بإطلاق النار في طبرية بعد منتصف الليلة الماضية لا تزال خطيرة للغاية، ويشار إلى أن خلفية الحادث جنائية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. أعلنت شرطة الشمال أنها اعتقلت قبل 10 أيام عند مدخل الجيش راكبي تراكتورون 20 من القرية وحيفا، كان أحدهما مسلحا بقنبلة يدوية، ويبدو أنهما كانا في طريقهما لارتكاب جريمة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أن لائحة اتهام ستقدم اليوم بحق المشبوه الذي حمل القنبلة اليدوية. يتواصل تعطيل الدراسة في قرية الفرع بالنقب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم توفر التيار الكهربائي بشكل منتظم في المدارس. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن بلدية عراد المسؤولة عن تقديم الخدمات للمدارس قالت إن البنية التحتية للكهرباء في مدارس الفرع غير كافية، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة.
5: حالة الطقس.
6: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح غدا أدنى بقليل من معدلاتها. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، ونلتقي عند 12 إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن برنامج مريا وعريم

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج
1: ماريا وعارين.
0: إحنا استمعكم لحد الساعة 12، الساعة الثانية من البرنامج. بنهاية الساعة الأولى حكينا مع سامي علي اللي هو
1: صياد من جمعية الصيادين عارين
0: أمين عام منظمة الصيادين المهنيين
1: في البلاد.
0: أمين عام منظمة الصيادين.
1: أمين عام منظمة الصيادين
0: المهنيين
1: في البلاد. سامي علي
0: نعم. اللي حكى لنا شو اللي عم بيصير حوالينا
1: من
0: معطيات هيك مفاجئة
1: تحالب.
0: بس هو كمان وعدنا انه يكمل يواكب كل هاي الامور ويعرف شو التطورات اللي بتصير ورح نعمل معاه هيك،
1: لانه عم بتأثر على كتير شغلات مكناش مفكرين فيها قدام. مثل الزراعة، مثل الشرب، الصيد،
0: يعني كمية المي بطبيعية،
1: يعني بنفكر انه اشي بسيط يعني،
0: بس
1: مش فاهمين
0: كل
1: إيش
0: كان. بيئي في
1: فاهمين انه انا مقابل البيت ريحه يعني ريحه البحر مش حلوه، هذا
0: اللي شايفينه وحاسينه، بس احنا
1: وفجاه شيء بكتير اكبر من هيك وعم بيأثر على حياتنا. صح. بالكامل
0: صح. فرح نكمل هيك نعرف تفاصيل أكتر، وبس يكون عندنا تفاصيل
1: جديدة
0: أدق متطورة فرح نقولكم إياها أكيد.
1: نعم.
0: 072-335-5993 أو
1: 050-970-1321. في كتير رسائل على كتير مواضيع يعني حكينا فيها، فنسمعها كمان شو رح أقرأها طبعا، اتصالات واعترافات.
0: بدك تعرف ترفع؟
1: رح أعترف، بدي أعترف يعني يعني نحن مديونين للمستمعين من يوم التنين اعتراف،
0: بس أنا حسيته تقيل.
1: لا مش تقيل،
0: أنا إلي
1: بضحك أنا برأيي بضحك كتير هذا الاعتراف.
0: خلينا لنهاية الأسبوع
1: بالضبط.

0: مرارة. 072-335-9993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا. مصريين عم بيبعتوا لك؟
1: مصريين عم بيبعتوا لي، بس رح ابدا من الرسائل اللي قبل اذا بتسمحي لي.
0: علي الطحالب اجت من هنا؟ يبعتوا لنا بعد، يبعتوا لنا.
1: لا بلاش طحالب، روح على البحر يا جماعه الخير. يعني ما رحتش هاي السنه على البحر، يعني اليوم اول يوم بروح على البحر.
0: يلا شو وصلك؟
1: يسعد صباحكم ماريا وعرين. احلى ايام زمان، ايام الثمانينات، الفتره اللي هي بتشوف كل البنات والشباب بدبل الجسورة لزمن الثمانينات. معكم أشواق الزرو، منورين الشاشة والراديو من القدس.
0: شكرا أشواق.
1: صباح الخير صبايا. الصداقة الحقيقية الأهل، الزوجة، الأولاد والإخوة، غير هيك بيكون مصلحة. من باسل.
0: مصلحة؟
1: نعم. ملاك بعثت لنا، نحن بالساعة الأولى اتصلت لنا وشاركتنا المستمعة آر عن رغبتها إنها ما تكونش وحيدة.
0: أوكي.
1: ويكون معها شخص يشاركها حياتها. وحكت إنه اللي عم بتوجهه لها هن بكتير أصغر منها.
0: صح.
1: وفي تعرف المجتمع والولاد والأهل ما بسمح لها لهيك إشي، ففي تعقيبات كمان على هذا الموضوع. فملاك بعثت لنا، أنا بشكر سحر على جرأتها لطلبها، والله يمكن هي صادقة بمشاعرها، لأنه فعلا ما في صداقة صادقة ولا أبناء متفرغين لأمهاتهم، وإن شاء الله بتجد شخص يكون يملي وحدتها. أنا وحيدة من 26 عام بس ولا مرة فكرت بالارتباط.
0: ملك 26 سنة
1: لحالها
0: وحيدة
1: بس هي ما بتفكر بالارتباط، وهي معبي حياتها. يعني زي ما بنعرف ملاك حياتها جدا مشغولة كل الوقت، غير انها كمان بتسافر عند ولادها بريت البلاد. صباح الخير احلى صبايا عرين. لحقتي البنطلون الجينز اللي كان على الركبة تبعت صورة القدس من سنة 1992. هذا باسم بعتها بعد جزء عرين. كانت صغيرة بيبي يعني بسنة 92. فأكيد مستمع رقم 31 مسجل عنده حياتك، اتصلنا على 072-33-55-993 ومش على الواتساب. صباحكم يا الله يا مستمع 31، صباحكم عسل ماريا وعرين الحلوين، وعندي أكتر الحلوين وعنده أكتر يقولنا، بس خايف إنه نحكي تحرش على برنامج برحد الكولونيل محمد.
0: برافو عليك محمد، خليك خايف.
1: هو برجع كمان في شبعتنا على الحب من طرف واحد، فبيحكي الحب من طرف واحد حلو، بوافقني الرأي، بعيش قصة حب بيكون مبسوط، والطرف التاني معوش خبر. 100%.
0: لا لازم
1: أنا
0: يعني.
1: أنا مع
0: لازم يعرف.
1: علي علان من الخليل ببعتنا، بنشكركم على هذا البرنامج الجميل، وبتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة.
0: علي عليان قصدك؟
1: علي عليان علان هيك مكتوب. على العافية، هذا من علاء قدومي. على العافية صبايا، حابب أشارك بالنسبة لموضوع الست سحر اللي كانت تحكي قبل شوي. موضوعها كتير غامض وغريب، وفي علامات سؤال كتير في الموضوع. طبعا في غير ما منذكر أو ندخل بخصوصيات الست سحر، إنه في شغلة مهمة كتير ودرجة في مجتمعنا للأسف، ألا وهي بعد الأولاد، بعد الأولاد عن أهلهم الكبار في السن. بالطبع في أمور كتير هي محتاجة لإلها كست عايشة لوحدها، لكن بوجود الأولاد بقربها مش رح تحس بالفراغ الكبير اللي هي فيه.
0: بس كمان من حقها لو لأولاد قريبة
1: يكون في حدا يشاركها. والإشي الأكيد اللي أنا بأيدها فيه إنه 100 ولد ما بسكروا محل الأب. يمكن كلامي مش مفهوم كتير، ولكن ما بدي أفوت تفاصيل أكتر. نهاركم سعيد وهابي.
0: عم بحاول يقولنا إشي
1: عم بحاول
0: بين الجمل.
1: صباح الخير لأحلى مذيعتين عرين وماريا، صباحكم حلو لطيف مثل صوتكم، ببعث لكم أحلى تحية لكم لكل المستمعين والمستمعات. أتمنى لكم يوم سعيد ومليان طاقة إيجابية، كل الشكر والتقدير لكم على هذا البرنامج الرائع. أبو الرشيد من الكماني، ودائما ببعثنا صور الفاكهة الحلوة. شكرا. في كمان رسالة من مصر هقراها، اسمه لبعدين
0: يلا هقريها
1: طويلة. الأعزاء مريم وعارين رجاء، هذه رسالة صغيرة للسيدة آرا التي اتصلت بكم صباح اليوم، أرجو أن تنقلوها إليها إذا اتصلت بكم. الصديقة آر، سمعت مكالمتك مع في برنامج مريا وعارين نهاية الأسبوع، انتبهت وفهمت إلى أنك توديني تعرف على شخص قريب من عمرك، وهو ما دفعني إلى إرسال رسالتي هذه. اسمي شريف من القاهرة، عمري 78 عام، مطلق. أتمنى مراسلتك لعل يكون بيننا علاقة احترام ومودة وتبادل الرأي وراحة النفس. إذا وجدت النفع في رسالة أتمنى أن أستقبل منك رسالة تفتح الطريق بيننا. وبالمناسبة أتكلم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، يمكنك أن تكتبي لي بأي لغة منهم. والسلام لك مع تحياتي القلبية. شكرا لقراءة رسالتي. كيف؟
0: آر في شخص توجه لنا من القاهرة، بيقدر يراسلك بالفرنسي بالإنجليزي بالتلياني
1: بأي لغة
0: حابي،
1: فارجعي لنا برسالة
0: لو كنت حابي تبعتي لشريف. نعم. من القاهرة.
1: نعم. فبعد في رسالة نقرأها بعدين.
0: صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح النور.
0: هلا مين؟
2: مازن معك.
1: مازن كرتهو.
0: مازن اليوم كله حب البرنامج.
2: أنا ولدت ب 12/1967. ستي شريفة، ست أمي يعني. اسم أمي هدى. أنا ستي شريفة لما ولدتني كانت في حرب هناك 67. قالت لي أنت أسود ويومك أسود.
1: يا حرام، ليه؟
2: عشان أسمر. أسمر جيت على أبوي. على أبوي. ويوم أسود بك حرب
1: يعني.
2: وسلمى 40 سنة شافت، 41 سنة مش شايفها،
0: شافت أسود.
1: بدي أسألك، سلمى عرفت أنك أنت كنت تحبها ولا كان حب من طرف واحد؟
2: لا لا لا، حكيت معاها مرتين ثلاثة.
0: شو قالت لك؟
2: بس شو اللي صار؟ في شاب صاحبي اسمه جمال، كنا كله جمال الكندي، كان كندا وبعدين جاء الهند. هذا الشاب ازعر كثير. كنت ارتب وراه على المطور وشافتني مرتين ثلاثة بتحرهش بالبنات. كانت لي انت ازعر وهو ازعر. هسا اخذت فكرة ان انا ازعر. انا لا مش ازعر. انا صاحبي هذا ركبت معاه.
0: فهمت عليك. ما كان معطتكاش فرصة.
1: سلمى
2: هسا هي اخذت فكرة انه انا ازعر.
0: قديش صلى ما اخذي هاي الفكرة؟
1: 40 سنة.
2: 41 سنة. 41 سنة.
0: واربعين سنة ما عرفتش تغير لهاي الفكرة عنك؟
2: ما قدرتش. لا، ماني انا روحت خلص.
1: خلص روحت وبنيت حياه جديده واسره جديده وعندك.
2: بس هي بكلبي شو اسوي يعني؟ انا شو اقطع كلبي وزيته بالشارع؟
1: لا لا لا، كله تمام.
2: احط كلب جديد من الصين؟
1: لا لا، فيش حاجه، كله تمام.
2: في بالصين كلب جديد بروح اجيب.
1: يلا، كل يوم بتشاركنا، كل يوم بتشاركنا، كله تمام.
2: كل عام انتم بخير. ماريا وعلي،
0: شي مره رح نفاجئك ونطلع سلمى.
1: لازم ندور على اهلها سلمى.
2: بحبكم كثير، بحبكم كثير كثير.
0: قولي اسمها سلمى ولا سميتها سلمى؟
1: لا، سلمى اسمها.
2: انا بموت عليكم. انتم برنامج، انا بسمع البرامج باسرائيل، راديو اسرائيل من السبعينات، من اخر السبعينات لحد اليوم. هذا البرنامج جد. انا يعني بسمع القاهره، بسمع عمان، سوريا، الاردن، كل المحطات. وكنت بالهند انا طبعا. كنت بالكويت. اسمعي
0: بس مثل هيك برنامج،
1: خليه يحكي، خليه نسمع. هو
2: هذا البرنامج جد جد جد جد عن صحه يعني، من الاخر. هذا البرنامج يعني بالسماء والباكين تحت الارض.
1: مش حاري. شكرا مازن على الاطراءات.
2: يعطيكم الف عافيه.
0: مازن ماريا بتعرفش تاخذ اطراءات.
1: شكرا على الاطراء.
0: يا شحاري قلتي قبل.
2: وعارين عارين، انا متاسف اخرى مره كمان مره على التحليل تبعي.
0: النرجسيه.
1: لا لا خلاص،
2: على فكره
0: انت بدي احكي لك بس شيء.
1: انت نرجس، تفضلتي
0: بدي احكي بس شغله. انا اليوم بفهم ليش ايش اسمها
1: من
0: سلمى.
1: مازن.
0: انا اليوم
1: سلمى.
0: انا اليوم بفهم مازن. ليش سلمى ما اعطت كاش فرصه؟
1: عشانه كان يركب ولا
0: لا؟ لانه هو بتسرع. قال مره وحدي خلص راحت عليك.
1: عند عريق.
2: لا لا لا.
1: عندي
2: لا.
0: انا زي سلمى، مش راح انسى لك اياها.
2: كانت يومها، اسمع كيف اتقابلنا، كانت يومها بحفله للمسلمين هذول اللي
0: الاحمديين.
2: الاحمديين هسه هذول كل سنه بيعملوا حفله.
0: لا بالهند.
2: بيعملوا قاعه كبيره، مش قاعه، بيعملوا ساحه كبيره كبيره كبيره، بيسيجوها بال هذا هسه هناك. بيعملوا كل شيء، في شيخ وفي حفله وفي كل شيء ببلاش. حسابهم. كل واحد بيقابل واحده مع امه، طبعا بتكون البيز مع امها وابوها، وهو الشاب مع امه وابوه لابسين بدل كل شيء تمام، بيقابلها بتجوزوا هناك ببلاش حساب هاي الطريقه الاحمديه.
0: ما عرفتش تفوت حالك هناك
2: يا ريت. ما انا روحت ولابس جينز ولابس بوت قالي ولابس
0: قالي ولا وإنسا ذكرتني بالقالي.
2: عمري
0: 80
2: سنة عمري بس هي انتو شاذين انتو منين انتو؟
1: اسم جنيري
0: ماريا
1: زي بامبرز نفس الشيء.
0: انا معك مازن.
1: ولا
2: انتو منين انتو؟ انتو مش لابسين بدل. كنت صعب لك حبيبي في بنت هيك هيك هيك هي قاعد بتطلع عليها وبدها تحكي معها تعملش مشاكل مشان الله. هو بيلعب تيكواندو الشاب اللي معي يعني جدع. المهم كنا لهم برا ليش نعمل معها مشاكل، تعالوا جوا تعالوا برا برا برا تعالوا. احنا اثنين وهم بجوز 201 201 اقسم بالله 201
0: مازن التتمي لها مرة الجاي
1: بارتو
0: خلص بكره من يوم يوم الاثنين نسمع الباقي.
2: ماريا وعرين انا بحبكم كثير كثير كثير من هون للهند 10 مرات رايح جاي.
0: شايف ليه سلمى ما قبلتش بتحب تحب. معنا كمان اتصال على صباح الخير.
1: صباح الخير بونجور جود مورنينج.
0: انت معنا على الهواء
1: بونجورنو.
0: استنيتي كثير وقت يا سهيلة.
1: سهيلة
0: نشفناكي على الخط.
3: صباح الخير.
1: صباح النور يا سهيلة.
3: عمالي بلساني وحياة الله مش سرحاني.
0: بإيش سرحاني؟
1: حب من طرف واحد.
0: بشو صافني؟
3: الشغل. دائما بتصل ببقى وقت كتير وقت والله بتزهل. العظيم بقدرش بضغط بعد بسكر.
0: اسفين.
3: كيف حالكم؟
1: نعم كيفك انت؟
3: السلام سمعت كتور سهيلة قالت لي في بعدك تنين. عشان هيك
0: معجلنا عشان ولتي زهي
1: ومازن يعني بده يحكي لنا كل القصة. كان
3: احكي لها بالنسبة اللي قلت الراحة مظبوط
1: الويكند.
3: إسا انا بالنسبة إلي لما طبعا جوزت الأولاد ولما علمتن ولما اشي احنا حياتنا لإنا طبعا احفادنا إلن دور وإلن حق بس مش كل اشي حسابنا. يعني نروح رحل منروح انا وابو حيدر رحل ملحاننا في إذا رحلة مشتركة مع العيلة مع الهاي منروح بس مش كل ما نروح لازم نأخذ الأحفاد ولازم حتى في بيتنا في وقت معين ويوم معين ييجوا مش كل ساعة وكل دقيقة لأنه أنا بشتغل وفي إنا راحة في إنا حياتنا. أنا بقدرش مثلا أقوم كل يومين والثالث في عيلة كلها أقيم وحط وغير تأخذنوش بالكلمة الطبيخ وغير البيت بتكركب غير كله عندن جمعة وجمعة لا. أنا هيك عينت لن ومرات مش جاي عبالي يجوا برفع تليفونات بطمن عن أنا بحبن وبحب يجوا وبطمن عليهن وكل إشي بس مرات أنا مش جاي عبالي مثلا هاليوم هذا مش جاي عبالي يجوا
0: برفع تليفون صريحة معين
3: بزعلوش بالعكس يوم ما راحتك أهم مننا كليتنا
0: من غشة
3: لأنه تأخذينش فالكلمة من سنة 71 ومش على إيش. وأنا مبسوطة لما بيجوا لما بعمل لين أكل لما كل إشي بس أما كمان في ساعات اللي راحة وهذا اللي بدي أقوله يعني
1: هذا اللي أنا بقوله كل الوقت
3: بالنسبة اللي حكت على الجيزة وما الجيزة حقها حقها لو كان عمره أنا خليني أقول لك بلاش نقول 100 سنة 70 سنة 80 سنة حقها تتجوز
1: بس سهيلة اللي هي عم بتقوله معك حق هي بس اللي بتوجهه له إني بأصغر منها بعشرة عشرين سنة واللي يعني بجوها بجيلها مش ملائمين إلها
3: طبعا مش ملائمين إلها 10-15 سنة
1: لا
3: هي
1: بس
3: المرأة دايما إدراك المرأة أوعى من الزلمة
1: لا اللي عم تحكي بالعكس إن يعني اللي بجيلها مش ملائمين إلها
0: عم بتوجهولها 20
1: يعني في فرق اللي أكتر ملائمين إلها اللي هن أصغر منها بعشرة عشرين سنة فهوني يعني عم تستطع
3: لا إلا واحد أصغر منا سنتين ثلاثة مش مشكلة أكبر منا كمان أكبر منا بكتير مش ما مش معقول يجي أكبر منا بعشرين سنة لا تيجي تحكمه وتعالجه مش منطق. فتلاقي تروح في نوادي في عنا يعني بدش تروح مع الجيران تقدر تروح مع واحدة صاحبتها تختارها صاحبي لإلا وتروح مع
1: خذلوها صاحباتها
0: 40 سنة كانت صديقتين واكتشفت إن مش ملائم
3: ولبستوش ما لبستوش اللنصم انتو لبستوش اللنصم
1: مين؟
3: لا التبعينات
0: لا
1: تمانينات
3: البنطلون الواسع واسع واسع كتير وإسا رجع
1: صح
0: با ديليفون
3: بس أنا بليفون أو كلوش أو أمبريلا بقوله بس أنا خيطت منه منطلون زي كأنه تنورة
1: تنورة كتير
3: حلوة مترين تيجي كل شقة الإجر
1: واو
3: حلو كان كتير جميل وحلو واو. على فكرة
0: بعد عندك منه سهيلة إسا بالمحل
3: لا مني
1: تقدر تخيطه أنا رح أجي عندك ونعمل هيك واحد
3: لأن حزيت والحمد لله رب العالمين يعني بلبس إشي اللي ما اللي ملاقيني بس اللي بدي أقول لك إياه اللبس الأول كان فيه قصير ما أكذبش عليكي قصير بس مش إسا زي إسا بس إيش قصير وكنا هاي بس كنا تعرف إيش بدي أقول لك كنا نعمل حساب لأهلينا أحسن ما أحد يتحشر فينا ونطلع معاه وننزل معاه كأنه عادي ما كانش عنا هاي العادي أما إيش كان عنا اللبس احترام إله حتى البسي حلو ايش بدك تلبسي جاء عبالك البسي بس كمان يبقى يعني كده اقول لك هذا اشي بيرجع للمن ادم نفسه انه يبقى مسطر على القليل
0: بيرجع للانسان نفسه مثل ما قلتي شكرا سهير لاتصالك
3: عودنا اولادنا من مصغرين انه هذا جسم كله لكم مش لحدا تاني
1: صح.
3: حتى واحد يتحشر فيكم التحشر ما تعطوش ثقة ولا لحدا ولا حتى أقرب الناس
0: شكرا يا سهيلة
3: يعطيك
0: العافية
1: نهاية أسبوع
0: معنا حلوي. كمان اتصال ألو صباح الخير
1: سكروا تليفون
4: ألو
1: صباح الخير
4: صباح الورد
1: أيوة مين معنا
4: صباح الخير ماريا وارين كيف حالك
0: هلا مناح
1: مين معنا
4: صباح الخير المستمعين معك إبراهيم
0: إبراهيم من وين
4: الرهب
0: أهلا وسهلا إبراهيم إجونا الطحالب من عندكم
1: من مصر
0: من مصر لعندكم لعندكم
4: بس
0: إصلاً
4: كان بترجعنا علينا
0: كيف؟
1: نعم
4: بترجعون علينا بس يلا
0: خلص كيفك إبراهيم بالطريق سمعينك
4: عارفة من إبراهيم
0: ذكرنا
4: جبار
0: جبار
1: عبد الحليم العندليب عندليبنا
4: العندليب
1: لا عندليبنا
0: ما زبطش هاي الخامة الحلوة هيك تحكي
1: هيك سكنواتي وبالسيارة
0: وعائل
1: جبار واو شو الوضع من هنا وين مسافر
0: بس من المرة الجاي مش إبراهيم من رهط إبراهيم جبار
1: جبار هيك دغري من القط
4: أيوة خلص هذا بصير اللقب
1: من وين لوين مسافر
4: لا اليوم قريب اليوم منطقة السبع
1: اوكي حلو منيح
0: يعطيك العافية يا إبراهيم
4: الله يعافيك يا رب
0: إبراهيم كان عندنا اتصال من من شخص من شخصية اسمها آر ما حكت شو اسمها وعمرها 69 سنة برأيك في مجال تلاقي حب بهذا الجيل؟
1: لا
4: والله سمعت أنا والله ما بعرف يمكن اليوم كل شيء جايز
1: هو انت بدك تشاركنا استني هو يمكن بده يحكي لنا شيء ثاني
0: من طرف واحد
1: استني شوي يمكن هو بده يحكي لنا شيء ثاني يفتح موضوع ثاني
0: من طرف واحد
4: ابوي عمره 82 سنه بدور ما بعرف
1: اذا ابراهيم ايش كنت حابب تشاركنا
0: يا ابو 82 سنه
4: حبيت احكي يعني ان عن الحلقه اللي بتحكوا عنها يعني الجيل ال 80 و90
1: اوكي الثمانينات ايش جيل الثمانين الحب ايش بس معيش انا ختيارة عارين تعمل لي هيك حركة
4: احسن وقت كان
1: على الثمانينات بدي احكي لا انت كيف من اي اجيال
0: اي مواليد
4: انا مواليد 78
1: فانت يعني عشت شوي بالثمان يعني
0: شو عشت عشت منيح
1: يعني من بس كان الأخيرة. صغير كان كثير صغير يعني
4: انا عبد الحليم الله يرحمه لما توفى انا تولدت
1: اوكي فكنت تحب الثمانينات حبيت الثمانينات عملت ترند الثمانينات
4: والله أحسن جيل أحسن وقت
1: ليه دائما نحن منحن للوقت اللي قبل ليش برأيك
0: بفكر رح نحن هالأيام كمان
4: الناس كانت بتحترم بعض كان في خير في الدنيا يعني كان حتى الحب يعني كان حب يعني
1: بريء
4: حقيقي مش زي حب اليوم كله تقليد
1: كان في براءة معينة
4: والله كان في براءة كبير. كان في براءة
0: بعد لليوم
1: براءة. شايفين البراءة يوميا. شفتي سامي ايش حكى؟ الاولاد كان بيخافوا يطلع من البيت مشوار اخر الاسبوع. كتير براءة
4: والله. اليوم الواحد صار يخاف من كل شيء.
1: وقت ما كناش البيوت كانت مفتوحة
0: صح،
1: الناس الاولاد تلعب بالحارة.
0: هذيك المرة كان كنا نحكي هيك مجموعة اصحاب بيحكوا، خاصة الشباب اللي كانوا يطلعوا على الحارة ما عندش تليفون ما عندش كيف يتواصلوا مع أهلن، نهار كامل ما يعرفوش آخر نهار يوصلوا على البيت. اليوم أنا بخاف يبعد عني سانتي. وإذا بدي أوصلوا عند صاحبه بضلني هقول للأهل وصل وصل، بضلني على التليفون لأتأكد إذا وصل.
1: عارين مش رح أنسى بهديك الفترة أمي، يعني كنا نلعب بالحارة كل وقت، أنا بالحارة تحت على الساعة 5-6 إنه بيجي وقت خلص ارجع على البيت. ماري ماري اطلع على البيت، بتركض وتطلع على البيت.
4: اليوم الواحد بيخاف على اولاده
0: كتير،
4: على نفسه على كل شيء بخاف.
0: لا هو بطل في امان، يعني حتى لما بيطلعوا على الحاره خليكوا قدامي ما تغيبوش عن عيني.
1: بالضبط، وهنا بطلبه.
0: طيب شكرا كتير.
1: شكرا ابراهيم جبار،
0: يعطيك العافيه. باي باي. اعلانات خين، اعلانات
5: أجا
6: أجا أجا أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهو؟
10: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
10: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن برنامج مريا وعرين.
1: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتم مع برنامج مريا وعرين. صباح الخير لطاقم البرنامج، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، وجوسلين محميد بريق كانت معنا بالساعة الأولى.
2: ومين معنا بالراديو المتلفز؟
1: نادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور.
2: ومين على الهندسة الصوتية؟
1: جمال.
2: جمال يعني
1: خين دهان
2: بيوتينس.
1: صفر 072-335-9993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا، أو رسائل نصية
2: 0509-07-1321. وصلتنا رسالة من رائدة اللي هي عاملة صورتها من الثمانينات. رائدة لإيش هذا الجينز؟ ما متذكرش أنه كنا نلبسه لهذا الجينز، بس مهم. صباح الحنين للثمانينات، أحلى فترة عزيزاتي، أيام البساطة والروح الإيجابية. صباح الخير، صباح النور رائدة. فنعم عارين،
1: نعم. أيوة. نعم
2: نعم. أجل
1: بدك. أيوة. زاوية إزعاج ولا اعتراف؟
2: لا، فيش إزعاج اليوم.
1: انت؟
2: لا
1: لا،
2: فيش إشي مزعوجة. خلينا نوصل لنهاية الأسبوع بلا ناء.
1: أولا قلت لي طيب قولي لي،
2: شوف السكريب، شوفته
1: عم بدور.
2: لا إسعنا اعتراف، بما أنه نحن الاعتراف ما عملناش اعتراف، فبدنا نعترف. وعندنا الجملة كمان.
1: طيب شاركيني،
2: ما عندك اللي بعثت لك الأشياء، ليش لازم أشاركك؟ ما أنت ما بعثت لك يا قبل،
1: ما شفت وقريته كله.
2: طيب ما شفت إنه فيش إزعاج؟
1: دورت عليه،
2: ما سألتنيش وين الإزعاج قبل البرنامج.
1: هاي هي الإزعاج
2: يا بلشنا،
1: هذا هو.
2: هي اليوم وصلت للإزعاج. تفضلي حطي موسيقى الإزعاج. تفضل. عشان يكون عندك الإزعاج. بدي أعترف اليوم، أنا بدي أعترف اليوم.
1: بزعجني. نعم. ماريا. انك انت براسك بترتبي الامور وانا مفهوم ما لو سمحتي. بزعجني ماريا لو سمحتي.
2: نعم.
1: بزعجني ماريا.
2: طيب.
1: انك بترتبي الامور
2: ازعاجك.
1: بترتبي الامور براسك وبتتوقعي مني افهمك على الطاير.
2: يمكن لازم نصير نقعد يوميا او نعمل محادثه يوميه.
1: طب بس مش عم تعطيني احكي ازعاجي.
2: حكيتي اكثر من هيك بدك تحكي.
1: عبري عادة. زاوية إزعاج كانت زاوية فضفضة.
2: تفضل. طيب. فضفضي حبيبتي. يلا
1: يلا يلا أبدأها.
2: أنا بديتيها كمان مرة. تفضل.
1: عم تزعجيني كده، عم بتقطشيني.
2: بحب أقطشك.
1: مش حلو.
2: عشان أزعجك أكثر.
1: أما لما أنا بقطشك شو بتعملي؟
2: ولا إشي.
1: إيه؟
2: أنا؟
1: الويلات.
2: أنا؟ وإنت؟
1: أنا ما تقولي ليش تعي نقعد أو ما نقعدش. إحنا بنقعد بدون علاقة. يعني أنت إذا بتجي بتحط النقاط على الحروف دي أصير أقعد، رح أقعد هيك هيك نرتب الأمور أو لا. بس بصير كتير مواقف ما خصاش إسا بالسكريبت، إنه كتير أمور بتصير بترتبيها براسك وبتتوقع من اللي قبالك يكون فاهمك على الطاير. مرات بلقط، مرات بلقطش.
2: أوكي.
1: هاي
2: قبل إزعاجك. يلا
1: شكرا.
2: تمام. ماشي الحال. يلا هاي بونبوني لآخر الأسبوع.
1: بالزبط.
2: يلا خد اللي ملبسي وتهني فيها لآخر الأسبوع، يوم التنين يوم جديد.
1: شكرا.

0: 0725 3 5 9 3. واتساب
1: 0570 7 1 3 2 1.
0: معنا اتصالات. ألو صباح الخير.
1: صباح ألو. الخير.
2: إسا أنا أونلاين.
1: يس نعم. يو أر
0: على الهواء أون إير.
2: طيب
1: أيوة مين معنا؟
2: أنا حكيت معكم اليوم باسم سحر
1: آر.
0: رجعتي لنا.
2: أنا اسمي الحقيقي رائدة.
1: رائدة رائدة
2: رائدة
1: رائدة رائدة.
2: وأنا رائدة اللي أول مرة فاتت على غابات الأمازون.
1: واو أوكي.
2: وأنا رائدة اللي سافرت كل العالم كل العالم.
0: ليش كان مهم لإلك ترجعي بالساعة الثانية من البرنامج وتقولي اسمك بهاي
1: الجرأة؟
0: بهاي الجرأة
2: القوة بهاي القوة.
1: أيوة القوة لرائدة اللي سافرت على أول امرأة عربية وصلت الأمازون. القوة تبعت رائدة سافرت كل العالم. وين قوتها لما بدها تحكي وتفصح عن الأشياء اللي هي حسيتها بدها تحسها بدها تكون لها؟
0: وليش تتخفى
1: عليها؟ وليش تتخفى؟
0: رائدة اللي واصلي وعاملي ومنجزي ليش تتيجي وتتخفى؟
2: لا ما كان بدي أتخفى، كان بدي أخفي الجزء اللي موجعني. الجزء اللي موجعني إنه أنا بحاجة لبنزوج.
1: بس رائدة الامرأة اللي كانت أول واحدة عربية كانت بالأمازون وسافرت كل العالم، وين الخوف إذا لقت شخص اللي هو أصغر منها يكون شريك حياتها؟ أنا مش شايفه وين المشكلة على فكرة، لأنه إذا في إنسان اللي هو بيفهمها وفاهم راسها بتروح بتضيع السنوات واختلاف السنوات. إحنا بني أدمين بالآخر
0: أو بشر
1: يعني.
2: لا لا أنا بخاف. أنا بخاف.
1: من ايش بتخافي انت؟ يعني فوتي الامازون
0: حسب
2: ولا انا بخافش؟
0: اسمعي اي خوف قصدك.
1: سمعيني
2: اسمعيني انا بخافش. انا فوتت على كولومبيا على مكسيكو على اكثر الاماكن اللي ممكن تخوف انسان.
0: تحديتي حالك؟
2: لا
1: عادي.
2: يعني
0: ما كانش تحدي لك.
2: فهميني ما بخاف منه.
0: لكن شو اللي
2: انا بخاف
0: من شو؟
2: من اولادي.
0: من اولادك.
1: بحسب حساب لاولادي يمكن اضبط من بخاف.
0: بحترم اولادي.
2: هيك هيك
1: ففتحت الموضوع مع اولادك؟
0: شاركتي
1: شو رايين؟
2: الحقيقه لا، لأنه هن ما بيتقبلوا. هن ما بيتقبلوا.
0: بس ممكن بطريقة معينة تحكي وجهة نظرك، تصارحيهن بالشغلات اللي انت عايشة فيها، يمكن يبلشوا يغيروا نظرتهن للأمور.
2: اسمعيني كمان أنا ما لقيت الإنسان الصح
0: عشان أصارحهن.
2: ما لقيت الإنسان الصح اللي يوقف قبالي هيك زلمة جدع. لا بالعادة بيكون بدي يخبي عن مرته، بدي يخبي عن اخوته، بدي يخبي بعرفش مين.
1: رائدة توجه لنا شخص من مصر،
0: من القاهرة.
1: من القاهرة
0: وهو مستعد يكون صديق اذا عندك انت
1: ويسمعك وهيك، واذا بتحب يعني
0: ممكن نعطيك رقمه.
1: ممكن
2: نتواصل بس بالعادة هذا بيكون بده إقامة.
0: لا احنا
1: لا, لا شوي ممكن شوي
0: نبلش
1: شوي.
0: ممكن نبلش شوي شوي ممكن يكون
1: هو.
0: يعني نجمع صداقات نوادي نطلع نيجي بالاول نبني لنا شبكه، مش شرط دغري نلاقي شريك الحياه. ممكن بالاول يكون في لنا حياه اجتماعيه،
1: ناس معنا ناس شاركة.
0: نعطي فرص حتى ولو انخذلتي من عده صداقات.
1: 73
0: 78
1: مانوس قديش كان لحظه؟
2: لا 78 كثير.
1: لا ممكن 78 هو ايش اسمه؟ مين
0: اربع لغات؟
2: انا على فكره نعم. انا على فكره ولا حدا بيحذر عمري لما بيعطوني 20 سنة أقل.
0: عشان هيك بتوجهوا لك أولاد
1: مش أولاد هني يعني اضحكوا اضحكوا شان وين المشكلة
0: محيريتن مبين 20 سنة تحت سنها وبتقول لك
1: شو
0: بتوجهوا لي تحت سني بعشرين سنة
1: الراس العقل.
0: رائدة نكمل معاكي الأسبوع الجاي
1: حتى جعبة لأستضيف ولا رائدة هون تجينا
0: رائدة نستضيف نسمع عن الأمازون
1: بدي أسمع عن الأمازون
2: وما بتندمي
1: لا لا لا أنا بدي أسمع عن كولومبيا الأمازون العالم
0: إحنا نسمع
2: وأنا إنسان فيها
0: خلص بدنا نسمعها
1: نعم.
0: شكرا يا رائدة لاتصالك
1: وعلى الصراحة صراحة هاي تبعتك
0: ونقدرها
2: ماشي حبيبتي صدقيني صدقيني
1: نعم
2: لفيت كتير
1: طب ما لقيتيش بلفاتك هاي
0: بستناكي بكولومبيا بستناكي بكولومبيا
1: بالبرازيل
0: تركتي بالأمازون
2: ماشي حبيبتي
0: باي باي
1: باي باي
2: الله يسعدك
0: سليم يوم السبت بعد النشرة المسائية على قناة مكان نسمع مقطع رح نكون مع بأكلة سليم وين؟
1: ترشيحة
3: جمال بلدنا وبلادنا وقرانا لازم تيجوا تشوفوا احنا بنسافر على الخارج هذا يعني يضاهي اذا مش اكتر من جمال قرى الخارج خارج البلاد فبسوى انه نيجي احنا على قرانا هون ترشيحة بلد عريقة بتحب بعضها بتحب اهل بلدها بتحب زوارها اللي بيجوا على ترشيحة واحنا كبلد هون بلد المحبة بتنعاد
4: السلام عليكم
3: بالزراعة بالاراضي الخصبة بالجو المرتفع العالي بمرتفعاتها يعني وجوها الجميل وزراعة الدخان الدخان بيجي من طفولتي أنا زراعة الدخان هاي طفولتي أنا هاي طفولتي بالبعلي كنا نزرع دخان ونزل لقطه بكير
5: على البكير عن ندى
3: ونروح إيدينا من زفتي زفت عن ندى أيوة
1: فمن طفولتنا وذكرياتنا بدنا نختم لقاءات الأسبوع بقصة فيها بلد وذاكرة وخشب بتحول لموسيقى وهي كمان محطتنا الأسبوعية من أكلة سليم على قناة مكان كل يوم سبت بعد النشرة الإخبارية سليم بخدنا لبلد لأهلها لأكلها وحكايات ناسها وهذا السبت زيارة زي ما سمعتوا لترشيحة ونحن كل أسبوع بنختار شخصية شاركت بالبرنامج وبنجيبها لعنا حتى نسمع قصتها أبعد شوي من اللي راح نشوفه على الشاشة وضيفنا اليوم قصته فيها ترشيحة 9 سنوات من دراسة في إيطاليا وأكثر من 25 سنة في صناعة الآلات الموسيقية معنا بطرس بشارة صانع الآلات الموسيقية وعازف عود وكمان يسعد صباحك بطرس
6: أهلاً يا هلا بيكم
0: صباح الخير بطرس
6: أهلاً
0: يعني الصراحة مش رح يكون عنا أكلي ولا وجبي ولا عدس
1: وجبي موسيقية
0: وجبي موسيقية رح نشوفها يوم السبت على الشاشة
1: قبل ما نبلش عن الموسيقى بدي تحكينا شوي ترشيحة عن ترشيحة بالنسبة لإلك
6: ترشيحة طبعاً هي بلد

0: حتى للشمال في لبنان وإلى آخره. فترشيحها بلد مهني وترشيحها بلد فيه من بدايات 1900 بقدر أقول، بعديها شوي ظهر عندنا موسيقي خالي نجيب شاهين والأستاذ حكمت شاهين
1: طبعا
0: وسهاد شاهين وإلى آخره.
1: كان أستاذ أمي على فكرة بالمدرسة. كان أستاذ أمي بالمدرسة أستاذ حكمت.
2: شو اللي بيميز ترشيحها وجوها بأنه يكون فيه موسيقيين هالقد مبدعين؟
0: لكن هاي المسيرة بلشت من فترة طويلة والأجيال الجديدة كملت وتعلمت موسيقى، وحتى نساء ترشيحها اللي راحوا على القرى زي فصوطة وقيعة والآخرة أخذوا الموسيقى بالجينات معهم ونقلوا الموسيقى لهذه القرى. يعني الموسيقى انتقلت بالجينات من خلال نساء ترشيحها وأهل ترشيحها. السبب أنه حب الناس، ثقافة الناس في ترشيحها واحترامها للموسيقى. عندنا فرقة ترشيحها للموسيقى العربية من 25 سنة شاركت في مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة عدة مرات، هي حفلات في جميع مناطق البلاد باسم جميل جدا بمستويات كثير عالية. فالموسيقى امتداد لثقافة ترشيحها عمليا، وهذا شيء جميل. وأنا كثير تأثرت في هذا الجو، ساعدني كثير أنه أكون عازف وأطلع أدرس في إيطاليا بناء الكمانجات، وأنا صانع للأعواد كمان. هذا كثير الجو البلد مساعد كثير لانتشار الموسيقى بين الأجيال. بعدين عندنا كمان معهد موسيقي، معهد كاترينا، بنعلم آلات مختلفة غربية وشرقية. فهاي أجواء ترشيحها بشكل عام يعني.
2: ما أحلى.
1: ليش اخترت صناعة الآلات الموسيقية؟
2: وأي آلات؟
1: وأي آلات؟ يعني إنه رحت وعشت تسع سنوات بإيطاليا عشان تتعلم هاي المهنة. واو.
0: طبعاً طبعاً. نحن بالعيلة عندنا أعمامي نجارين فنانين، ونحن أولاد صغار كنا نتردد على المنجرة نلعب بالمكعبات الخشب ونداري مسامير، وصلنا ننظف المنجرة ويعطونا مبلغ بسيط نروح نشتري بوزة. فتعلقت بالخشب وريحة الخشب، ومع الوقت كبرنا وظل الهوى هذا، هوى التعامل بالأخشاب موجود في داخلي. وفعلا لما سافرت على أمريكا كمان اشتغلت في صناعة الموبيليا وترميم الأنتيك، فحياتي كلها كانت في مجال الأخشاب والأنتيك وكل ما له علاقة بالأخشاب. بعدين احصلت على منحة أدرس في إيطاليا، وطلعت درست في إيطاليا بناء الكمانجات في مدينة كريمونا معهد ستراديفاري.
1: أثر الكمانجات
0: قعدت لفترة 6 سنوات وبقيت 9 سنوات ما بين العمل والبحث ولقاء عارفين. فهذا كان كثير يعني غنى معرفي لإلي أبحث في هذه المدينة عن تطور وبناء وصناعة الآلات الموسيقية. الكمانجة اختلاف أحجامها، العود صنعته لوحدي بالتأكيد وأنا في نيويورك في منجرة المتواضعة، وهذا دائما كان عندي شغف من الطفولة أنه أصنع آلات موسيقية. فلما حان الوقت يعني كنت جاهز، كان عندي كنت أملك المهنية في صناعة الأخشاب والعمل في الأخشاب، لأنه هو عملنا دراسة متواصلة في إيطاليا، ورجعت وفتحت ورشة لإلي بترشيحها ببني فيها الكمانجات والأحلى.
1: ومين من مين الزبائن اللي بيجوا وبيوصوا؟
2: من الجمهور؟
1: الجمهور اللي بيوصي كمانجات من
0: يعني آلاتي يملكوها العازفين المحترفين ومدرسين المعاهد الموسيقية.
2: وعادة الأصل للبناء الكمانجات في العالم من وين بيجي؟
0: ليك إيطاليا.
1: إيطاليا.
0: الكمانجة إيطالية. من
2: تعلمت أنت من هناك من خبرتك؟
1: هو تعلم هناك 9 سنين.
2: لا الصناعة

0: لا
1: هناك
0: هناك كمان
1: 9 سنين كان في
0: معهد
1: معهد
0: الكمانجة، طبعا تعلمت في
1: دراستها.
0: إيطاليا، تعلمت في إيطاليا في معهد ستراديفاري في
1: ستراديفاري اللي هي
0: مدينة
1: أفضل،
0: كريموني.
1: هي أفضل كمانجات بالعالم ستراديفاري،
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: توب
0: الأفضل والأشهر
1: والأشهر.
0: مدينة كريمونا هي يعني زي
1: وكان
0: المحل.
1: مهم لإلك ترجع وتخدم بلدك وتعطي من العلم اللي حصلت عليه
0: طبعا
1: وتفيد
0: طبعا
1: فنانين يعني المجتمع. أو إيش بيميز كمان كمانجات بطرس، إيش بيميزها يعني؟
0: بيميزها الجمالية اللي فيها، بيميزها طبيعة الصوت، صوت الباروك طبعا مع لمساتي أنا وحسي أنا، وسهولة العزف على الكمانجة ورائحتها
1: بتقول
0: للعازف.
1: حسك والبصمة تبعتك. اليوم لو بجيب عازفين بتعرف انو اللي انت صنعته وانو اللي مش انت صنعته؟
0: طبعا ممكن طبعا
1: بتميز.
0: إذا سامعين آلاتي وكذا وكاينين عندي بالورشة وعازفين على آلاتي ممكن يميز. حتى أعوادي، أعوادي معروف يعني اللي بسمع أخذها هذا عود بطرس، لأنه عندي صوتي الخاص اللي أنا طورته عبر السنين، ودائما بحافظ إنه أحافظ على المستوى وأزيد من جمالية الصوت. هاي عمليا شغلة خبرة متراكمة من آدم لآدم.
1: احنا رح نكمل نتابع برنامج
0: برنامج
1: أكلة
0: سليم
1: سليم يوم السبت بعد النشرة المسائية على قناة مكان، وانت رح تكون جزء من هذا البرنامج ونتعرف على جوانب على
0: تاني من
1: جوانب
0: بلادنا الحلوة ترشيحة.
1: ونزور كمان هناك ونشوف. أنا كتير حابة أشوف الكمانجات
0: جميل
1: وأعواد
0: صح،
1: بطرس، لأنه هيك فيها،
0: جميل
1: حاسة إنه فيها إشي خاص
0: لمسة
1: ولمسة
0: خاصة
1: بين الترشيحية للتليانية مع بعض.
0: المزيج هذا
1: فهاي ريحة، بين ريحة إيطاليا لترشيحة.
0: يا أهلا بكم بكل
1: تسلم،
0: سرور
1: شكرا
0: وتفاؤل.
1: كثير لإلك،
0: أهلا أهلا،
1: يعطيك ألف
0: ألف
1: عافية.
0: عافية.
1: فأكلة
0: تسلموا
1: سليم،
0: تسلموا.
1: أكلة سليم يوم السبت بعد النشرة الإخبارية، رح تكونوا مع سليم ضو ترشيحة.
0: اليوم
1: أهلا
0: أعطيناكم
1: أهلا
0: شوي
1: بكم،
0: من بطرس
1: وتشوفوا بطرس
0: بشارة.
1: وورشة بطرس.
0: شكرا،
1: وفنانا
0: الحلو سليم. يا هلا،
1: باي باي
0: أهلا.
1: باي باي،
0: مع السلامة، تشاو تشاو
1: باي،
0: تشاو.
1: تشاو، أريفيديرتشي.
0: احنا بقي معنا دقيقة دقيقتين.
1: فيش اعتراف،
0: ما بعدك ما اعترفتيش.
1: فيش اعتراف، خلص
0: بدك
1: الاعتراف.
0: تعترفي؟
1: لا خلص، فيش وقت، لأنه اعتراف كبير وبفكر كنت بدي كمان الجمهور يعقب. جمهور أهل
0: طب شو
1: المجتمع.
0: رأيك بأنه يوم الاثنين نفتح البرنامج
1: بالاعتراف،
0: بالاعتراف
1: منشوف،
0: وما نخليهوش للآخر؟
1: منشوف.
0: إذا بدك الجمهور يعقب طبعا.
1: لا أنا بفكر إنه بفكر مهم، في أشياء مهم يعني، مهم مش مهم، بس هي رح بفكر إنه رح تعمل
0: ضجة،
1: مش ضجة بالضبط، يعني في تفاعل معين.
0: تعرفي بتذكريني بالاعتراف اللي رح يسمعه الجمهور الأسبوع الجاي، عم نشوقني تابعونا، إنه في إشي اللي حكته اليوم كمان
1: رائدة،
0: بإني أنا ما أخجلش بشو أنا بحس أو بشو أنا مريت أو بشو أنا بطلب. قديش الواحد لازم يكون صادق
1: مع حاله بأول إشي
0: هذا
1: وبعدين
0: إشي
1: مع
0: جزء
1: التانين.
0: منك، مش لازم الواحد يخجل فيه.
1: وبعد في يعني في رسالة كمان لرائدة، بس نتواصل. أنا فكر إن رائدة لازم تيجي تكون معنا بالبرنامج.
0: شكرا لكل مين تابعنا وكان جزء من برنامجنا اليوم. نهاية أسبوع حلوة ورايقة ولطيفة للجميع. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، شكرا لنادية أسمر مارون من الراديو المتلفز، خين دها من الهندسة الصوتية، ماريا
1: عرين. ماريا ما بنزعج منها أبدا، يا ريت الكل بطيابة ماريا. ونقطة من محمد.
0: محمد شو بعدك شايف؟
1: بعدين ببعت محمد علاء، هو ليش فيش برنامج يوم الأحد؟ عشان نحضر لباقي الأسبوع يا محمد، مش سهل.
0: بدها ترتاح، بدها لونج ويكند.
1: أنا بدي أرتاح.
0: يلا باي
1: باي.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
10: مخزني أشوك.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. غانتس يرفض الدعوات للانسحاب من السباق الانتخابي. الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول 2001. السفارة الأمريكية في بيروت تؤكد أن جنوب لبنان تابع للدولة لا لأي ميليشيا. السعودية تواصل دك أهداف الحوثيين في أرجاء اليمن، وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: 12 في أورشليم القدس، أهلا بكم. تعهد رئيس كحولفان بيني غانتس بالمضي في المعركة الانتخابية حتى نهاية، مؤكدا أنه لا يتأثر باستطلاعات الرأي العام، ومن المحتمل أن يحصل على 10 مقاعد أو أكثر في الانتخابات حسب رأيه. وفي حديث لإذاعة كان أضاف أنه حتى إذا توصل إلى 5 أو 6 مقاعد فلا يمكن تشكيل حكومة بدونه، وكرر رغبته في إقامة حكومة وحدة صهيونية تعتمد على التكتلين. في النصب التذكاري في مشارف أورشليم القدس أقيمت صباح اليوم مراسم بمناسبة مرور نصف يوبيل على هجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. وشارك في المراسم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي، وقال إن وقوف بلاده وإسرائيل جنبا إلى جنب في الحداد يدل على التضامن المستمر بينهما وعزمهما على مكافحة الإرهاب. أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات، ويعود قرار الحرب والسلم فيه للدولة. واستطردت السفارة تقول في بيان أصدرته صباح اليوم إنه في كل يوم يبدي الشعب اللبناني بوضوح تفضيله لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله. تواصلت خلال الساعات الأخيرة هجمات السعوديين ضد الحوثيين في اليمن، وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن عشرات الغارات استهدفت عدة مناطق في محافظات مثل الحديدة والتعز والجوف ومأرب. فرضت المحكمة المركزية في أورشليم القدس عقوبة السجن الفعلي لمدة 19 عاما على أحمد عبدالله و 14 عاما على شقيقه محمد لإدانتهما بالشروع في قتل شاب على خلفية علاقة غرامية بينه وبين شقيقتهما، وقام الاثنان بإطلاق النار عليه قبل 3 سنوات بمحاذاة دير ماريلياس، مما أدى إلى إصابته وشخص آخر كان معه بجروح خطيرة. في الإكوادور حكم على الرئيس السابق عبدالله بوكرام بالسجن لمدة 9 سنوات لإدانته بقضية فساد مرتبطة بمنظمة إجرامية، وسيقضي العقوبة في الإقامة الجبرية بسبب بلوغه سن 74.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معادلاتها، خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب. وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الخميس. قبل أن يقرع الجرس الأول صباح هذا اليوم في مدرسة البيادر في حورة الاعتداء على معلم وإصابته بجروح متوسطة، لجنة الأهالي في المدرسة تقرر تعليق الدوام المدرسي لهذا اليوم، والشرطة من جانبها تباشر في أعمال التحقيق في ظروف هذه الحادثة. شؤون انتخابية، حزب عتسما يهوديت برئاسة الوزير بن غفير يقدم طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها متصد منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. ورئيس حزب كحولفان بن غانتس يصرح بأنه سيستمر، ويقول بأنه لا ينتمي إطلاقا إلى معسكر التغيير ويراهن على قدرته بتجاوز نسبة الحسم. الاستعدادات لموسم الإنفلونزا، وسط تقديرات بأن سلالات الفيروس هذا العام قد تكون أكثر عدوى. وفي دوري الأبطال، فوزان مثيران للأرسنال وليفربول في الجولة الأولى. في الإنتاج، جسلين محمد إبريق من الراديو المصور، نادية أسمر مارون في الهندسة الإذاعية روبي، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم جميعا مستمعين في كل مكان. نبدأ من العنف الذي يستمر ويستشري في المجتمع العربي. تم الاعتداء صباح هذا اليوم قبل أن يقرع الجرس الأول في مدرسة البيادر في حورة على معلم وأصيب بجروح متوسطة، نقل إلى مستشفى سروكا للعلاج، وشرطة باشرت في أعمال التحقيق في ظروف الحادثة. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
8: لا تزال شرطة النقب تحقق في ملابسات إطلاق النار صباح اليوم على أحد المعلمين في إحدى المدارس في بلدة حورة في النقب الشمالي، وكان المعلم قد وصل في ساعات الصباح إلى المدرسة التي يعمل فيها، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه عندما كان في مركبته، ومن ثم لاذوا بالفرار. طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء خفت إلى موقع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للجريح، ومن ثم نقلته على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ في مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. كما وصلت إلى المدرسة قوة معززة من الشرطة التي شرعت في التحقيق في ملابسات الحادث، حيث يعتقد أن الخلفية تعود لخلافات شخصية سابقة. وقد علم لاحقا أن المعلم المعتدى عليه يعمل في المدرسة المذكورة وهو من منطقة شمال البلاد. هذا ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال لأي شخص الاشتباه فيه بالتورط في عملية إطلاق النار. وقالت لنا مصادر في شرطة النقب إنها تنظر بعين الخطورة إلى الاعتداء على المؤسسات التعليمية واستباحة ساحاتها والعاملين فيها.
7: الآن ينضم إلينا السيد يعقوب أبو القيعان، رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة البيادر الابتدائية في حورة. سيد يعقوب أبو القيعان، أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا بك وبالجميع.
7: قررتم تعليق الدوام عمليا وصرف الطلاب إلى البيوت في أعقاب هذه الحادثة؟
9: نعم صحيح، عقدنا اجتماع اليوم لمن صار الحادث، واخذنا القرار ان كل الطلاب الموجودين بالمدرسه يروحوا ونروحهم على البيت واغلاق المدرسه، لانه اللي صار بالنسبه لنا احنا كاولياء امور الطلاب هذا جريمه كبيره نستنكرها، ولا مجال يعني للحديث في هذا الموضوع بين أطفالنا وأولادنا الصغار اللي كانوا موجودين على الحادث وشافوا الحادث، والكل هرب على شماله ويمينه، والكل واحد أخذ واحد من كل ولد أخذ ولد ثاني بجر فيه وبروح فيه يعني هذا إشي خط بالنسبة إنه خط أحمر ما منوافق عليه أبدا.
7: صار في نوع من الفوضى في عقاب يعني إطلاق النار كما فهمت من قبل ملثمين دخلوا إلى محيط المدرسة وأطلقوا النار على المعلم.
9: المعلم كان واقف في ساحة خارج المدرسة، في ساحة على الشارع المدرسة، أجت سيارة مجهولة، نزلوا الناس، نزل واحد، تم إطلاق النار على الأستاذ من الشمال منطقة دير حنة. الأستاذ هذا تربطني علاقة يعني منيحة مع هذا الشخص، وبعرفه من قريب وأهله، فاللي صار بالنسبة إن هذا شيء كبير ما بنقبله يصير في حورة أو في مدارسنا. إذا المدارس تبعاتنا يعني بيصل فيهن إنه يتم إطلاق النار بين أطفالنا وطلابنا في ساحات المدرسة، هاي بالنسبة لنا خط أحمر. عقدنا اجتماع، أخذنا القرارات المناسبة. طبعا يوم السبت
7: شو هي القرارات سيد يعقوب؟
9: أول إشي تعليق التعليم. أول إشي أخذنا القرار إن كل الطلاب
7: ليوم واحد، يعني فقط لهذا اليوم
9: أخذنا قرار لهذا اليوم، بعثنا كل الطلاب على البيت. الطلاب صغار بالعمر في حالة نفسية صعبة، يعني ما بيقدروا يركزوا لا في تعليم ولا في مدرسة، لهيك احنا بعثناهم على البيت وتم يعني تعليق التعليم اليوم. يوم السبت احنا حنعقد اجتماع، طبعا انا طلبت في اجتماع يوم السبت لبحث الامور والموضوع هذا وكيف احنا بدنا نكمل هذا المشوار. احنا اهلنا وخاصة الشباب اللي بيجوا من الشمال، هذول أبنائنا، هذول معلمين جايين تاركين بيوتهم، تاركين أهليهم، تاركين بلدهم، جايين يعلموا أولادنا ويقدموا واجب التعليم. إحنا نقوم بهاي عملية بإطلاق نار على معلم، هذا إشي عيب والعار على من قام بهذه الفعلة.
7: هل تواصلتم مع الشرطة كلجنة أولياء الأمور سيد يعقوب وطلبتم من الشرطة أن تصل إلى الجاني إلى مرتكب هذه الفعلة حتى لا تنشأ في أعقاب هذه الحادثة أزمة داخل أروقة المدرسة؟ بتعرف في معلمين اللي ممكن يعني يساورهم نوع من القلق والخوف في أعقاب هذه الحادثة.
9: طبعا عقدنا اجتماع مع الشرطة في داخل المدرسة، وبلغنا الشرطة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة ووضع اليد بسرعة على الجاني وتقديمه للمحاكمة، لأنه في عندنا هناك طلاب، عندنا معلمين، عندنا طاقم من المدرسين، يعني كمان هم خشوا في يعني ضغط نفسي، وهذا الإشي سبب يعني إزعاج كبير بالمدرسة، وأطفالنا بتتصارخ وبتصيح وبتصيح. هذا إشي يعني لسه ما صار، ولكن صار إحنا بدنا نمنع الإشي هذا إنه ما يصير بالمستقبل، لهيك إحنا حنأخذ قرارات يوم السبت من بينها يا منفكر بإرجاع الطلاب يا منعلق الطلاب لعند الشرطة ما تعطي التقرير تقريرها.
10: نعم.
9: هيك إحنا منفكر لأنه بالنسبة إن يا أخي هذا إشي لا يمكن إن نقبله، لا يمكن. نحن دائما نستنكر الجريمة، نستنكر العنف في الشوارع في الحارات. وصلنا إلى المدرسة، مدرسة بيت الطالب.
10: نعم.
9: هذا خط أحمر.
10: شكرا لك أبو القيان. شكرا لك رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة البيدر في حوارة، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا أخي، حياك الله.
10: والآن في شؤون التربية والتعليم أيضا نبقى، نتائج اختبارات البيزا الدولية كشفت عن حجم الأزمات التي يواجهها الجهاز التعليمي في البلاد من نقص في المعلمين ومن تراجع في التحصيل التعليمي للطلاب. التفاصيل في تقدير مراسلنا وسام جبر.
11: النتائج الأخيرة لاختبارات بيزا 2025 وجهت ضربة قوية لجهاز التعليم في البلاد، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل الطلاب في إسرائيل تراجعا حادا في المجالات الثلاثة التي يقيسها الاختبار، القراءة والرياضيات والعلوم، لتصل النتائج إلى مستويات هي الأدنى في تاريخ مشاركة دولة إسرائيل في الاختبار. وبالمقارنة مع عام 2022 خسرت إسرائيل 38 نقطة في القراءة و25 نقطة في الرياضيات و23 نقطة في العلوم. وتكشف النتائج أيضا عن مشكلات في البيئة المدرسية، إذ قال أكثر من 37% من الطلاب في إسرائيل إنهم تغيبوا يوما واحدا على الأقل عن المدرسة خلال الأسبوعين السابقين للاختبار، مقابل 22% فقط في متوسط دول الOECD. كما أفاد 45% بتغيبهم عن حصة واحدة على الأقل، و63% بالوصول متأخرين إلى المدرسة. وفي قلب الأزمة يوجد نقص في أعداد المعلمين، فالدراسات تشير إلى أن المشكلة ليست فقط في عدد الوظائف الشاغرة، وإنما في توزيع المعلمين والتخصصات وصعوبة استقطاب كوادر مؤهلة والاحتفاظ بها. وتشير دراسة حديثة إلى أن 37% من الطلاب يدرسون في مدارس تواجه نقصا في الطواقم التعليمية، مقارنة ب 27% في متوسط دول OECD. أما التعليم العربي فيواجه تحديات إضافية، من بينها الفجوات في التحصيل والموارد والبنى التحتية، إلى جانب نقص الكوادر في بعض التخصصات. ولذلك فإن الحديث عن إصلاح جهاز التعليم لا يمكن أن يفصل عن سؤال تقليص الفجوات بين التعليم العربي والعبري وبين المناطق البعيدة عن أواسط البلاد والشرائح الاجتماعية المختلفة. وفي الوقت نفسه تواجه المدارس ملفا آخر لا يقل خطورة، وهو العنف والتنمر والمناخ المدرسي. وتضاف إلى هذه الأزمات تداعيات الحرب التي تسببت في انقطاعات طويلة في الدراسة وإجلاء طلاب ومدارس والانتقال إلى التعلم عن بعد وتأجيل امتحانات، ما جعل قضية تعويض الفاقد التعليمي والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب واحدة من أهم مهام الجهاز التعليمي في البلاد.
6: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
10: حديث الظهيرة، تقريبا شهر ونصف قبل الانتخابات العامة في البلاد، انتخابات الكنيسة، حزب عتسما يهوديت برئاسة الوزير بني غفير يقدم طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. ينضم إلينا الآن رجل القانون الأستاذ محمد دحلي الخبير في القانون الدستوري. أستاذ محمد دحلي، أهلا وسهلا بك.
12: حياتي لك أستاذ رائد، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
10: قضية الشطب هذه كنا فيها مرارا وتكرارا في الانتخابات الماضية والانتخابات التي سبقتها، وبالتالي يعني لم ينتج عنها أي شيء. ما هي المصوغات التي من الممكن أن تنظر فيها المحكمة بعد أن قدم هذا الطلب بن غفير؟
12: كما ذكرت أخي رائد، يعني زي ما بقول عندنا بالمثل الشعبي، هيدي حكاية بريق الزيت. يعني
10: صحيح.
12: نعود مرة أخرى إلى نفس القصة. الهدف واضح من قبل بن غفير وحزبه، هو بالنسبة له مجرد تقديم الطلب هو يحصل على نقاط لدى الجمهور اليمين المتطرف الذي يدعمه. إذا في نهاية المطاف لم ينجح وهو لن ينجح سواء في لجنة الانتخابات، وإن نجح فيها في لجنة الانتخابات المركزية فسيفشل أمام المحكمة العليا. عندها سيهاجم المحكمة العليا ويقول جمهور داعميه وناخبيه ومؤيديه بأن المحكمة العليا مرة أخرى تقف لمناصرة العرب أو تقف لمناصرة من يصفهم بأنهم داعمي الإرهاب أو ما إلى ذلك، وبالتالي أيضا هذا سيسجل نقاط لصالحه. إذن هذا هو الهدف، الهدف سياسي شعبوي فقط. من ناحية قانونية دستورية لا أرى أي سبب ممكن أن يقنع أي قاضي في المحكمة العليا أن يقوم بشطب القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة أيضا، لأن هذه القوائم كانت أصلا بالماضي ترشحت، صدق عليها، لم يتغير عليها أي شيء. المرشحون الجدد الذين انضموا إلى هذه القوائم على سبيل المثال القائمة العربية الموحدة سيجالوفيتش أكيد لا يمكن القول عنه بأنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 7(ألف) لقانون أساس الكنيست، بمعنى أنه يدعم ما يعرفه القانون الإسرائيلي بالإرهاب أو يدعم منظمة معادية لدولة إسرائيل، أو أنه لا ينفي أو ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية. إذن يعني هذا الإجراء هو إجراء شعبوي هدفه فقط يعني أن يظهر بن غفير عضلاته. نحن نتحدث أخيرا عن حزب هو بالأساس نابع من حركة كاخ العنصرية التي بالماضي كانت هي محل شطب، يعني كانت تشطب بالإجماع من قبل قضاة المحكمة العليا، والآن تغيرت الدنيا.
10: ربما أستاذ محمد دحلي يعني كما نوهت إلى هذه القضية، ربما الحزب الوحيد الذي تم شطبه يعني في ظل وجود خلافات حول الأحزاب التي تريد خوض الانتخابات، الوحيد الذي تم شطبه هو حزب كاخ على ما أذكر.
12: نعم، هو الحزب الأساسي. كانت محاولات بالماضي أو نجحت بشطب حركة الأرض قبل ذلك، قبل حتى تعديل قانون أساس الكنيست بحجة أنها تنفي وجود دولة إسرائيل. كانت محاولات لاحقا لشطب القائمة التقدمية للسلام والمساواة ولكنها فشلت. أما حركة كاخ فكان إجماع دائم على ضرورة شطب مئير كهانة الذي كان يمثلها في الكنيست، وهذا ما تم فعلا في آخر المطاف وتم شطبه. لاحقا تم شطب أحزاب أخرى من اليمين الإسرائيلي المتطرف مثل أحزاب أنشاها باروخ مرزل وآخرين، حتى إلي شاي كان يعني من مؤسسي حزب يميني متطرف أكثر من حزب عثمان يهوديت. ولكن يعني مجرد التفكير بأنه يعني هناك طلب لشطب حزب رئيسي من الأحزاب العربية، الآن لدينا قائمتين فقط، القائمتين مركزيتين، وحسب الاستطلاعات كل قائمة العربية الموحدة تحصل على 5 أو 6 أعضاء، المشتركة 8 إلى 10 أعضاء. يعني هذا معناه شطب جزء كبير من المجتمع العربي في البلاد، وهذا مس كبير ليس فقط بحق بالترشح وإنما أيضا بالحق بالانتخاب.
10: تقديراتك أستاذ محمد، تقديراتك أو في تصورك أنه هاي القضية ستصل إلى المحكمة العليا؟
12: يعني اللجنة الانتخابات المركزية كما تعرف أخي رائد هي التي تعطي القرار في البداية، ولجنة الانتخابات المركزية يرأسها نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ. القاضي نوعم سولبرغ لا أعتقد أنه سيحيد عن السوابق التي أتت بها المحكمة العليا بالماضي، وبالتالي لن يجرؤ على أن يقبل هذا الطلب. ولكن باقي أعضاء هذه اللجنة هم ممثلو الأحزاب، وبطبيعة الحال بما أننا نتحدث عن ممثلي الأحزاب، هؤلاء يعني أشخاص سياسيين ولديهم أجندة سياسية، وبالتالي الغالبية قد تدعم مثل هذا الطلب لسبب أو لآخر، سواء للأسباب الشعبوية أو ربما أملا بأن يتم فعلا بنظرهم عزل القائمة العربية الموحدة التي ربما قد تكون جزء من الائتلاف الحكومي القادم، وبهذه الطريقة يريدون قتل هذه الإمكانية نهائيا. لكن حتى لو لجنة الانتخابات المركزية بالفعل الأغلبية قررت قبول هذا الطلب بسبب وجود غالبية من السياسيين وأعضاء الكنيست وممثلي الأحزاب، فالمحكمة العليا سيصلها بطبيعة الحال في هذه الحالة التماس، وهي لن تتردد ولن تتوانى عن قبول الالتماس ورفض طلب عثمان يهوديت وإعطاء الفرصة للقائمة العربية الموحدة بالترشح في الانتخابات القادمة.
10: هل بالذات بن غفير يريد يعني شطب القائمة العربية الموحدة، لأنه يعني باعتبار القائمة العربية الموحدة قد يعني تؤثر سلبيا على إمكانية تشكيل الحكومة من قبل الائتلاف الحالي، وهي تميل أكثر إلى معسكر التغيير؟
12: يعني هاي ما يسمى البسيخو أناليزا لخطوة بن غفير، لا أعرف ماذا يدور يعني في خلده، ولكن واضح أن كان هنالك تحضير كما تعرف في الأشهر الماضية حتى منذ عام، عندما بدأوا يتحدثون عن إمكانية إخراج الحركة الإسلامية الجنوبية عن القانون نهائيا، وكان هذا ربما خطوة تهدف لاحقا إلى شطب القائمة العربية الموحدة التي لها علاقة وطيدة أو يعني التي يعني نبتت من الحركة الإسلامية الجنوبية. وواضح لماذا هذا الهجوم على هذه القائمة، لأن هذه القائمة تقول، خاصة الآن بعد انضمام سيجلوفيتش، تقول أنها بالفعل تريد أن تكون جزء من الائتلاف، هي كانت بالماضي، الآن تريد بقوة أكبر ربما، وبالتالي قد تكون في هذه الحالة يعني وجودها أو عدم وجودها أمر مفصلي بالنسبة للحكومة اليمينية الحالية. إذا تم عزلها كما يريد بن غفير، فإمكانية تشكيل حكومة من قبل آيزنكوت وما يسمى معسكر التغيير ستصبح شبه مستحيلة.
10: نعم، شكرا لك رجل القانون الأستاذ محمد دحلي الخبير في القانون الدستوري على هذه المداخلة، شكرا لك.
12: حياك لك أخي.
10: حديث الظهيرة، الآن نخرج إلى فاصل.
13: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
14: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
13: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
14: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الاثنين على قناة مكان.
15: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
16: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
14: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
17: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
14: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق والمرشح رقم 7 في حزب كحول لافان برئاسة بني جانتس السيد مفيد مرعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد مفيد. أنت في المكان السابع، والمكان السابع في الأيام الجميلة جدا كان واقعيا ومضمونا، لكن في هذه الأيام التي تتوقع الاستطلاعات أن لا يتجاوز هذا الحزب نسبة الحسم فإنه غير واقعي. في هذا الأثناء أيضا بني جانتس يصر على أن يستمر في الرهان ويقول أنه سيتخطى نسبة الحسم في ظل الضغوطات الكبيرة عليه لطبعا التوقف عن السباق الانتخابي، وهناك من يقول بأنه سوف يؤدي إلى حرق آلاف الأصوات. كيف ترد؟
2: أول شيء نهارك سعيد لك ولجميع المستمعين الخيرين. إذا نحن نطلع على الاستطلاعات الموجودة اليوم، هي استطلاعات طبعا الواحد لازم يأخذها بالاعتبار عشان يتخذها، بس هي استطلاعات اللي بطبيعة الحال بيسألوا 500-600 واحد. في شون استطلاعات رأي اللي هي استطلاعات رأي لثلاث 4000 مواطن إسرائيلي. من هذا المنطلق أنا بقول كحول لبان كمان قبل الانتخابات، مش الأخير، قبل الأخير كانوا يقولوا لبني جانتس أنت كمان خذ برودي أصحابه من الجيش، خذ برودي وقوس حالك لأنك أنت بتحرق الأصوات ومش راح تقلط.
1: والنتيجة كانت إنه
2: النتيجة كانت 8
1: حصل على 8 مقاعد.
2: أنا كنت بالتاسع، أنا كنت نمرة 9، كان ناقصنا 2000 صوت، كان التاسع داخل الكنيسة.
1: أنت بتقول إنه نفس السيناريو راح يتكرر يعني؟
2: أنا بقول إشي ثاني اليوم فضل. بني جانتس جاي مع رأي ثاني، لما قالوا أنا حكيت عنكم كمان بالمقابلات اللي عملتها من قبل، التفكير طبعا بين الرأي بني جانتس، الرأي اللي هو وضعه إنه بده حكومة وسيعة بدولة إسرائيل، مش حكومة لا معسكر اليمين ومعسكر الشمال وكل الوقت كمان على صوت واحد مثل الحكومة اللي كانت مع بنت ولابيد اللي احنا كنا فيها سقطت عشان صوت واحد. هذا المنطلق بين الجانب القوت رأيه الشخصي ورأيه اللي لازم يكون اليوم بإسرائيل هو حكومة موسعة اللي هي تقدر تدير شؤون دولة. يعني احنا بدناش نوصل لوضع انه في بعد شوية انتخابات ثانية، يعني نقول انتخابات، لانه احنا نطلع نرجع على استطلاعات الرأي من داخل انه بين الأحزاب بين المعسكرات المعسكر اليمين والشمال في الشونة تغيير. يعني احنا اليوم قدمنا القائمة تبعتنا والقائمة تبعت كحول لبان اللي بتطلع عليها بشوف مين المرشحين بالقائمة، حتى يعني عد التلفونات بقول لك احنا كنا مش عم نفكر وين نصوت. وجودكم بكحول لبان انت كشخصيتك او مع المرشحين الثانيين احنا قررنا نصوت كحول لبان. كمان في نقطة ثانية، في 12% من شعب إسرائيل بعد ما قرروا شو اسمه يروح، أنا بقولش إنه 12% سبدي يقبلوا الرأي أو الرؤيات تبع بني جانتس على حكومة موسعة. إذا قسم منهم اللي هو بعده مش مقرر وين يصوت، بصوت معنا، إحنا بنوصل لوضع إنه إحنا بنقدر نضغط إنه تكون حكومة موسعة ونفوت على الكنيسة. يعني حتى الطلب إنه بني جانتس يسحب الترشيح تبعه طلب مش ديمقراطي.
1: أكيد هو طلب مش ديمقراطي، من حق بني جانتس أن يستمر، ولكن هناك ادعاء أو هناك يعني اعتقاد لدى بعض أحزاب المعارضة بأنه قد يكون سبب في يعني فشل موقف المعارضة من تغيير نتنياهو.
2: بلك الفشل منهم، يعني بلك مثل ما بلك يوزندر بيقول كمان بني جانتس لازم يسحب ترشيط. يعني مين اللي قلك أو من اللي وضعك المكان اللي أنت تقول للناس تسحب ترشيحك؟ بدك تسحب حالك، تسحب حالك. اليوم اللي نزل بني جانتس في استطلاعات الرأي هو قيادات المعارضة، هنا بدوش كان بني جانتس بعيد، كان بالحرب، يعني لما كان وضع كورونا بإسرائيل.
1: شو اللي صار سيد مفيد مرعي؟ أوكي
2: صدر.
1: شو اللي صار مع بني جانتس بالضبط؟ لماذا يعني هذا التراجع؟ لماذا فقد هذه الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها؟ الرجل يعني كان عنده 25 و30 و35 مقعد، وصل 40، كان يعني قريب جدا يعني بينه وبين رئاسة الحكومة شعرة. شعرة دقيقة، شعرة صغيرة.
2: سؤال كثير كثير مهم، والجواب كمان لازم يكون مهم.
1: أوكي.
2: بني غانتس من يوم ما دخل على السياسة الإسرائيل أول فترة فاتت الكورونا، يعني بس إجت الكورونا يعني لنفرض أنه كان 100-150 ألف قتيل بالكورونا، وبني غانتس ما فاتش عشان ينقذ الشعب الإسرائيلي أو ينقذ الدولة من الكورونا. شو كانوا قالوا؟ أنه بني غانتس قاعد على جنبه وما كانش يدخل، شاف أنه الوضع بإسرائيل وضع حرج بعد بفترة الكورونا. بدأت الحرب 7 أكتوبر واليوم كل إسرائيل بتقول بدناش نرجع ل 6 أكتوبر. 7 أكتوبر بدأت الحرب، باقي المعارضة وقفوا على جنب. بني غانتس مع الماضي تبعه، مع الخبرة العسكرية والأمنية الموجودة عنده، فهو كبرت مع قادة أيزنغوت، قالوا إحنا بدنا نساعد الدولة عشان تمر الحرب، وكان له تأثير فعال جدا يعني بالكابينت الحرب. بس كان بنا كانت الاستطلاعات تقول بني غانتس بغضب. شو صار كمان بالمعارضة وكمان بالائتلاف، صاروا شوفوا بني غانتس تهديد عليهم، صاروا هني يأثروا على استطلاعات الرأي. بني غانتس له التاريخ تبعه، له دعمه للدولة، له مواقفه بالدولة، كان رمض كان يعني قائد أركان، كان وزير دفاع. على فكرة كل التنسيق مع دول الخليج اللي بيّن أنه أحسن تنسيق اللي كان بالحرب اللي بناه مع الإمارات وبني غانتس، يعني له مواقفه له كمان شعبيته. أن إحنا في استطلاعات رأي إحنا بنفحص الأمور، بنفحص وين الوضع تبعنا، إحنا بنقول إشي واحد، إحنا بنوصل الوضع إحنا بنأثر على حكومة اللي هي وسيعة، ما يكون كل 5 دقائق انتخابات بإسرائيل.
1: أوكي. كان في اتصالات قبل أسبوعين بينه وبين جلعاد أردان في محاولة لتشكيل قائمة واحدة تتمكن وتنجح من تخطي نسبة الحاسم، لكن في مرحلة معينة اكتشف جلعاد أردان هو ويولي إدلشتاين أنه الوضع صعب وقرر أن لا يستمر. هل من الممكن انه بني غانتس يعني يتخذ نفس الموقف في فتره لاحقه، كمان أسبوعين 3 بنشوف انه بني غانتس خلص يكتشف بانه الوضع صعب وان لا يستمر؟
2: انت بترجع لسؤالك اللا ديمقراطي.
1: انا بسال سيد مفيد برعي اسئله عاديه، اسئله طبيعيه،
2: ما انا بعطيك جواب عادي يعني. انا فكرش انه عم بعطيك جوابات اللي هي كمان عم بستفزس باي بني ادم. لا، جلعاد أردان وكان التار اللي كانوا بده يفوتوا ويعملوا حزب مع بنك كحول لبن. كحول لبن اليوم عنده الحزب تبعه، عنده الميزانيه تبعته، بس شو اللي طلبوا؟ هم طلبوا انه هم يكونوا بالقياده، وبني غانتس يرجع لورا يقعد بين الكرسي الوراني
1: ويستغلوا الميزانيه
2: لانه جايين بلا ميزانيه. يعني اليوم مثل ما بقول مثل، اذا صاحبك عسل الحس منه شوي ما تاكلوش كله. وصاروا طلباتهم يعني كانت مش مقبوله. وبذكرك انه لما جيزن صار وكمان قاعد ايزنكوت فاتوا بالانتخابات الاخيره وقالوا المخاني مملختي، هم ما جابوش صوت، هم اخذوا الاصوات، اخذوا الاضاء وراحوا. جيزن صار رجع لكود، وقاعد ايزنكوت كان يقول بدنا انتخابات، وانا بعرف من الجيش وبحترمه كثير، قال يقول بدنا انتخابات بالحزب بكحول لبن، وقال لا انا بدي اطلع. طب انت عملت اليوم انتخابات بالحزب تبعك؟ لا، انت عملت نفس الشيء مثل ما عمل بني غانتس وكل واحد ثاني. من هذا المنطلق انا اقول انه اللي بده يجي ينضم لازم يطلع على شيء واحد، دوله اسرائيل هي اللي لازم تكون الهدف، مش الحزب يكون الهدف. واللي كان بيحب يفوت معنا فوت معنا. وانا بفكر انه اليوم القائمه العشره اللي موجودين بكحول لبن المرشحين هن كمان من كل أطراف الدولة.
1: شكرا سيد مفيد مرعي، المرشح رقم 7 في قائمة حزب كحول لبن، شكرا لك على المداخلة وعلى الإيضاح.
2: نشكرين. وبالنسبة شكرا. في عندنا زيارة سيدي سبلان، زيارة مقبولة للجميع.
1: زيارة مقبولة سيد مفيد.
2: مشكورين.
1: شكرا. إلى اللقاء. إلى شأن آخر، الآن النيابة العامة في البلاد تعلن عن نيتها بتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة ضد المدعو إيان شاملة المشتبه به بدس مواد مخدرة في مهروس فواكه معدة للأطفال. التفاصيل يحملها إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا وسهلا بك إياد، تفضل.
3: أهلا بك رائد. بعد كشف التفاصيل الأولية حول هذه القضية، يمكن القول بأنها أشغلت الرأي العام في الشارع الإسرائيلي بشكل واسع وأدت إلى نوع من القلق والخوف لدى سكان. اليوم أعلنت الشرطة عن إنهاء التحقيق في هذه القضية الخطيرة التي تتمحور حول الاشتباه بدس مواد مخدرة في مهروس فواكه مخصص للأطفال الرضع. وقد أحيل التحقيق الذي يعد من أكثر التحقيقات حساسية وتعقيدا والذي أدير خلال الفترة الأخيرة في شرطة لواء أورشليم القدس إلى وحدة مكافحة الجريمة في منطقة تسيون. يذكر أن التحقيقات في بدايتها كانت معقدة، خاصة على خلفية مرور المئات من الأشخاص يوميا في هذه المواقع، مواقع البيع، دون توفر أي خيط يقود إلى المشتبه بهم بشكل فوري، في حين لم تكن المشتبه المركزي أي صلة مباشرة أو سابقة أو ظاهرة للعيان بالأطفال الرضع الذين تضرروا أو بالمنتجات المتعلقة بمهروس الفواكه. وفي إطار التحقيقات المكثفة التي شارك فيها جهاز الأمن العام الشباك، تم مراقبة وتحليل مئات الساعات من كاميرات المراقبة في مواقع مختلفة، إلى جانب القيام بجملة من التحقيقات وسط استخدام وسائل تكنولوجية متطورة. يذكر أن الجمع بين كافة القدرات التحقيقية والتكنولوجية أدى رائد إلى تحقيق تطورات دراماتيكية في هذه القضية، حيث تمكنت وحدة التحقيقات من الكشف عن هوية المشتبه به، يدعى يان شاملة في 40 من عمره، وهو من سكان مدينة بئر السبع. وبعد الكشف عن هويته دخل التحقيق في مرحلة جديدة، إذ تابعت وحدة مكافحة الجريمة في العاصمة بشكل سري تحركات المشتبه به والأماكن التي اعتاد التردد عليها بشكل يومي، حتى اكتملت الصورة وتوفرت أدلة في نهاية المطاف إلى اعتقاله في منزله. هذا ما أكدته ضابطة التحقيقات والاستخبارات في منطقة سيون المقدم عدي مزراخي، فلنستمع إليها.
4: בחודשים האחרונים התנהלה במחוז ירושלים חקירה מורכבת ורגישה שעניינה חשד להחדרת חומר ההרדמה למחית פירות המיועדת לתינוקות. החקירה הופקדה בידיהם של חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון. ראשיתה של החקירה באירוע עמום וללא קצה חוט מיידי. בעבודת חקירה מאומצת ויסודית, תוך ניתוח מאות שעות של מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, הצליחו חוקרי היחידה לחשוף את זהותו של החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו. לאחר חשיפת זהותו, התחקו בלשב חוקרי היחידה באופן סמוי אחר מעשיו, אורח חייו וסדר יומו, עד להבשלת התשתית הראייתית שהובילה למעצרו בביתו והעברתו לחקירה.
3: أخيرا رائد، وبعد توفر الأدلة وإنهاء التحقيقات المعقدة، ستقدم النيابة العامة اليوم إلى المحكمة تصريحا حول نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، إلى جانب تقديم طلب لتمديد فترة اعتقال توقيف المشتبه بخمسة أيام إضافية حتى موعد تقديم لائحة الاتهام بحقه. إليك.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. والآن إلى التصعيد في غزة، وسط محاولات وجهود لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بين إسرائيل وحركة حماس، انضم إلينا مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا وسهلا بك حسن.
5: أهلا بك رائد. مصادر فلسطينية ذكرت أن 4 فلسطينيين قتلوا إثر قصف لقوات إسرائيلية لمنزل في مشروع بيت لاهي شمال قطاع غزة. هذا القصف جاء فجر اليوم، ومصادر فلسطينية تحدثت عن قتلى وحديث أيضا عن جرحى ومفقودين تحت الأنقاض. حتى الآن لم يصدر أي تعقيب من قبل الناطق العسكري. مصادر محلية ذكرت أيضا أن قوات جيش الدفاع قامت بقصف أو نفذت قصفا مدفعيا لمناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس وفي المناطق الشرقية من محافظة خان يونس ووسط قطاع غزة. أمنيا أيضا رائد، تواصل إسرائيل أو كشف اليوم عن أن القوات الإسرائيلية لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى استهداف بعض أجهزة التجسس التي سبق أن زرعتها داخل قطاع غزة في عملياتها العسكرية المستمرة، موضحة أن إسرائيل كثفت استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة من طراز كواد كابتر في مناطق متفرقة من غزة، مشيرة إلى أن بعض هذه الطائرات مزودة بقدرات هجومية وانتحارية تتجاوز مهام الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية. ووفقا لمصادر فلسطينية تم العثور على أجهزة تجسس في محيط منازل مدمرة وعلى جوانب الطرق وفي محيط مستشفيات ومواقع أخرى. وفقا للمصادر أسهمت هذه الأجهزة في رصد وتتبع عدد من النشطاء الحمسويين والتعرف عليهم، مما أدى إلى استهدافهم على مسافات قريبة من أماكن زراعتها وفقا لمصادر فلسطينية. كل ذلك رائد يحدث ووسط محاولات يقوم بها الوسطاء بما فيهم الولايات المتحدة في محاولة للتقريب بين المواقف الإسرائيلية والحمساوية في كل ما يتعلق بنزع سلاح حماس واستئناف وانسحاب قوات جيش الدفاع من قطاع غزة. على ما يبدو هذا الملف رائد سيبقى مجمدا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وفقا لمصادر فلسطينية، وبناء على ما يقوله الوسطاء إسرائيل غير معنية بالتقدم في هذه الملفات كافة وترغب في التصعيد، والسبب هو قرب الانتخابات الإسرائيلية. هذه المصادر استبعدت أي تقدم في غضون الأسابيع القريبة القادمة. وأخيرا رائد، المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوغاغريك حذر من أن مخزون الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بات غير كاف لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل استمرار نقص التمويل والقيود الصارمة التي تعيق قدرة شركاء الأمم المتحدة على إعادة تزويد هذه المخزونات. وسبق أن وهذا أخيرا رائد سبق أن أعلن نيكولاي مالادينوف رئيس مجلس السلام أن إسرائيل تعيق الإعمار وتعيق التقدم، وأن لدى مجلس السلام في هذه المرحلة 18 مليار دولار من أجل توظيفها في مشاريع حيوية ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، وهذا الأمر بطبيعي الحال يتأخر وربما سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. رائد،
1: نعم، شكرا لك مرسلنا حسن أبو زايد. الآن إلى شأن آخر.
5: العفو.
1: شكرا. يستعد الإسرائيليون لموسم الإنفلونزا وسط تقديرات بأن سلالات الفيروس هذا العام قد تكون أكثر عدوى. لكم التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
6: تنطلق تدريجيا في إسرائيل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا مع وصول اللقاحات إلى مراكز صحية مختلفة، ومن المقرر أن تتسع الحملة خلال سبتمبر وأكتوبر، وتشمل الحملة أكثر من 1,000,000 جرعة، منها نحو 25,000 جرعة على شكل رذاذ للأنف، ويعطى اللقاح بالحقن ابتداء من عمر نصف سنة، ويعد مناسبا لمعظم السكان بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة. أما رذاذ الأنف فيحتوي على فيروس حي مضاعف ويخصص لأعمار محددة ولا يناسب الحوامل والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة. الحديث للممرضة سوار متى قصيص مديرة قسم الممرضين والممرضات في صندوق المرضى موحدة لواء الشمال.
7: نوصي بأخذ التطعيم بالشهرين القريبين حتى يعطي التطعيم الحماية المليانية. بعد تلقي التطعيم بيبدأ الجسم بتطوير المناعة خلال أيام قليلة، لكن الحماية الكاملة بتتشكل بعد حوالي أسبوعين. من هون أهمية تلقي التطعيم باكرا. التطعيم مهم بشكل خاص للفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن، مرضى الأمراض المزمنة، الحوامل والأطفال من جيل نص سنة إلى سنتين.
6: هذا ولمن تجاوزوا 65 عاما. يتوفر أيضا لقاح معزز يحتوي على كمية أعلى من المستضد لتقوية الاستجابة المناعية، وتبدأ الحماية بعد التطعيم بحوالي أسبوعين. كما يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا والكورونا في الزيارة نفسها من دون الحاجة إلى الانتظار بينهما. وتضيف الممرضة سوار متى قصيص:
7: تطعيم ضد الإنفلونزا هو تطعيم قديم معروف وآمن، بينتج كل عام بعد تحديد السلالات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. وبسبب تحديد السلالات هذا العام بعد الشتاء اللي كان في الجهة الغربية للكرة الأرضية، راح يتم إمداد التطعيمات على مراحل. مش راح يكون في نقص بالتطعيمات، لكن راح تصل الشحنات تدريجيا إلى جميع العيادات. من المفضل قبل الوصول إلى العيادة التأكد من وصول التطعيمات. طبعا حسب توقعاتنا هذا العام راح يكون إقبال كبير بعد أحداث السنة الماضية اللي تم وفاة 189 شخص بالإنفلونزا.
6: هذا ويشدد المختصون على أن الإنفلونزا ليست مجرد زكام، فقد تؤدي إلى مضاعفات وحاجة إلى الاستشفاء، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
1: دكتور زاهي سعيد المساعد للمدير العام في صندوق المرضى العام كلالية ينضم إلينا. دكتور زاهي أهلا وسهلا بك.
8: أهلا بك.
1: الإنفلونزا ليست مجرد زكام أو سعال، هي أكثر من ذلك. هل هنالك قلق لدى الأجهزة الطبية من الأيام القادمة؟ عن أي سلالات نتكلم دكتور زاهي؟
8: لا، احنا نحكي على مرض اللي هو في عنا هنا، حنربح انه بنعرف السلالات اللي بتيجي لما الانفلونزا بتبلش بالنص الثاني تبع الكره الارضيه، وبنفحص يعني بتبلش

0: انه هذا موت كان مقدر نمنعه. في عنا كل سمية حالات الوفيات
1: منعه دكتور، يعني منع هاي الحالات من خلال التطعيمات اللقاحات،
0: يعني هدول الحالات اللي توفوا، اكثريه الحالات اللي توفوا ما كانوش متطعمين. يعني احنا يعني بنقدر نقول بشكل ليش اقول 100%، يعني صعب نقول بالطب 95% من الحالات هاي لو اتطعموا ما كانوش توفوا.
1: انتم بتحذروا فئات معينه من انه هاي الفيروسات ممكن ان تشكل خطر على حياه الانسان؟
0: طبعا انه في عندنا كمان نقطه كمان مهمه، انه الانفلونزا حتى في حالات، هاي بنحكي عن حالات الموت، بتعمل 6 أضعاف حالات نوبة قلبية، وكمان معقول تعمل كمان الانفلونزا كمان بعد ما يكون عنا انفلونزا بعد أسبوع أو أسبوعين، إحنا بخطر 6 أضعاف يكون عنا جلطة قلبية أو جلطة دماغية. يعني أمراض تانية بتكون، واللي هي كمان هاي مش مزبورة كمان تسبب وفاة، تصير بنسبة كتير أعلى بعد الانفلونزا. عشان هيك احنا بنحذر الفئات الكبار اللي هن بخطر، عندي خلفيات مرضية الفوق 65 سنة، هن بأخطر خطورة لإنفلونزا، كمان انه يصيبن مضاعفات تانية، وكمان انه حالات وفاة. واحنا بننصح الكل يطعم من عمر نص سنة وفوق، اسا بالاول عبين ما يوصلوا التطعيمات، بننصح اكثر الفئات اللي هي بخطر اللي عندي خلفيات مرضية واللي فوق 65 سنة، نبلش معهم لأنه هن عندهم الخطورة أكثر من الإنفلونزا.
1: عادة الإقبال في السنوات الأخيرة كان جيد، أنتم راضين منه ولا كان من المفروض يكون أفضل؟
0: في الشك أنه بعد الكورونا الإقبال على تطعيم الإنفلونزا شوي نزل، بتأمل أنه السنة يكون أحسن، لأنه تطعيم الإنفلونزا هو تطعيم صار له 10 سنين وبرهن حاله، بمنع أمراض كتيرة، فيش فيه خطورة، يعني فيش عنا هنا كل التساؤلات والخوف من التطعيمات والتخوفات اللي صارت بعد الكورونا، والناس بيقولوا أوكي يعني التطعيم معقول يدور. هنا لا، هذا الخراب مش موجود بالإنفلونزا، مش موجود بالمرة، احنا تطعيم آمن اللي صار له سنين موجود، والربح منه هو 10 أضعاف من الشغائل المعقول تصير، شوية احمرار، شوية إشي، يعني إشياء بسيطة كتير. عشان هيك التطعيم هو كتير آمن، وإحنا عندنا خبرة فيه كتير، وقلنا كمان بمنع أمراض، وفي أبحاث كمان اللي فرجت إنه بمنع الألزهايمر وبمنع شغائل تاني. يعني التطعيم اللي هو كتير ناجح وكتير منيح لنا، أنا أول ناس بس يوصل راح أخذ أول واحد، لأنه
1: بعد ما وصل، بعد ما وصل
0: التطعيم يوصل هاليومين، يعني انا عم بستنى عندي في كمان بالعياده اللي يجيبوا لي اياه اليوم، مزبوط. يعني راح اخذه دوري، يعني اذا اليوم وصلني راح اخذه انا اليوم، راح اخذ الابره. وبنصح الجميع اللي هي فئات اللي في خطر،
1: بتاخذوا عشان هو يعني واقي وصحي ولا عشان تكون نموذج؟
0: كمان وكمان دائما اول إشي باخذوش تام، يعني لو انه مش منيح ما باخذوش، باخذه لانه منيح وامن، وانا بشتغل مع مرضى، وانا كمان العمر اللي كمان معقول يكون عندي شويه اخطر خطوره، وانا معقول انا عندي اخطر من غيري
1: ان شاء الله. لا شكرا لك.
0: عشان هيك بدي اطعم اول واحد، كمان كمان كقضوي، وكمان لانه مصلحتي.
1: شكرا لك يا دكتور زاهي سعيد، مساعد مدير عام صندوق المرضى كلاريت، شكرا لك على
0: شكرا
1: جزيلا. الان الى دوري الابطال، فوز مثير لليفربول، فوز مثير للأرسنال، فوز كاسح لبرشلونة، وأيضا فوز ساحق لباريس سان جيرمان. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب سمير عيسى، أهلا وسهلا فيك.
2: حياتي لك ولجميع المستمعين.
1: رأي انطلاقة مرعبة لبرشلونة، فوز كبير عريض، النجوم سطعوا في يوم كان فيه فاينورد ضحية في الكامب نو.
2: لا نكون واقعيين رائد، الخصم مش بهذيك المستوى العالي، يعني مش من الدوري الأوروبي رفيع المستوى مثل السيريا، أعتقد أنه عندهم من بعيد كل البعد عن قدرات ريال مدريد، الأرسنال، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، برشلونة. الامتحان الحقيقي تاع برشلونة هو مع الفرق الكبير، ولكن بالأمس

0: كانت سيطرة مطلقة، زخم هجومي رائع ومميز من بداية الموسم. يعني بيحرزوا خمسات في كل المباريات تقريبا، بس كمان مرة لحد اليوم ما كان في عند اللقاء عمالقة. لحد اليوم السيطرة شبه مطلقة
1: الفوز، فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد يعتبر فوز كبير باعتبار أنه أتلتيكو مدريد من الفرق أو من الأندية العريقة.
0: نعم، بعد ما تأخر بنتيجة 1-0 لورينتي أحرز الهدف، ألباريز حضر الهدف، ولكن ليفربول بالأمس ورجى أنه هو فريق جدا متماسك،
1: شرس
0: جدا، سريع جدا. أعتقد أنه كل حركات الفريق مميزة، كان في عنده سيطرة شبه ميدانية شبه مطلقة أمام الأتلتيكو، لا يستهان به الأتلتيكو. الأتلتيكو هو المنافس تاع برشلونة وتاع ريال مدريد على بطولة الدوري الإسباني، يتمتع بخبرة كتير ممتازة. ولكن ليفربول أنا تفاجأت بصراحة من قدرات ليفربول، لأنه ما فتح الموسم بشكل ممتاز بالدوري الإنجليزي، ولكن ليفربول مع باركولا اللي دفعوا عليه ما يقارب 120 مليون يورو لكي يحضروه من باريس سان جيرمان، شفنا ليفربول متماسك بشكل ممتاز، ضاغط، يعتمد على خط هجوم رهيب. أعتقد أنه ليفربول لم يقل كلمته الأخيرة حتى الآن.
1: أرسنال في الخارج فاز على نابولي،
0: نعم 1-0، نتيجة جدا مقنعة. أنا دائما بقول رائد فريق بده يفوت، بده يطلع، بده ياخذ بطولة، لازم يعرف يفوز بنتيجة 1-0. لازم يكون في عنده دفاع اللي يأمن له الخط الخلفي ويعطيه فرصة ومجال ومساحة انه يغامر بالهجوم ويتوغل بوسط الخصم. وفعلا ليس سهلا ان تفوز على نابولي بنابولي على ارض ملعبه. اعتقد انه ويست هام من بدايه الموسم يقدم اداء متماسك ممتاز رائع، وارسنال سيقول كلمته، لم يقل كلمته الاخيره حتى الان. السنه اللي فاتت وصل النهائي امام باريس سان جيرمان، خسر المباراه بشق الانفس. هاي السنه اعتقد انه راح يكون في له دور فعال جدا بالدوري الانجليزي والدوري الاوروبي.
1: فوز باريس سان جيرمان على سلوفان براتسلافا، كمان فيش تكافؤ هون بالقدرات وبالامكانيات؟
0: لا بتاتا فيش تكافؤ. براتسلافا من الدرجه الثالثه في اوروبا، الدرجه الثانيه الثالثه، بينما باريس سان جيرمان مع ديمبلي، اعتقد انه باريس سان جيرمان فريق متكامل، مع انه فتح الدوري بشكل غير جيد في فرنسا لاول مره بيخسر في بدايه الدوري، بس بتعرف كره القدم فيها تصاعد، يعني الفريق ببلش بشكل معين،
1: في تقلبات،
0: نعم في تقلبات وفي تصاعد كمان.
1: نعم، شكرا سمير عيسى على هذا
0: التقليل. الى اللقاء.
1: الى اللقاء.
2: حديث الظهيره وفي كل يوم اخر التطورات والاحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون في الهندسة الإذاعية روبي، ومني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
9: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيرغولان يتقدم بدعوى قذف وتشهير ضخمة ضد عقيلة رئيس الوزراء. غانتس يرفض الانسحاب من السباق الانتخابي ويتعهد بألا يتيح لنتنياهو تشكيل حكومة ضيقة. رئيس الوزراء الأسبق أولمرت يدعي بأن هناك تطهيرا عرقيا في مناطق السلطة الفلسطينية، وانخفاض درجات الحرارة غدا.
0: الأخبار
10: الواحدة في أورشليم القدس، أهلا بكم. تقدم رئيس الديمقراطيين يائير غولان بدعوى قذف وتشهير بمبلغ 2.5 مليون شيكل ضد عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، وقال إنها ألمحت لأنني كنت على علم مسبق بهجمة 7 أكتوبر ورفضت العدول عن أقوالها. وأضاف أن عائلة نتنياهو تتهم بالخيانة كل من ينتقدها. أورد نبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تعهد رئيس كحلفان بني غانتس بالمضي في المعركة الانتخابية حتى النهاية، مؤكدا أنه لا يتأثر باستطلاعات رأي العامة. ومع ذلك شدد في حديث لإذاعة كان على أن حزبه لن يكون الإصبع 61 لنتنياهو لتشكيل حكومة. إلى ذلك حمل الوزير الليكودي مكزوهر على رئيس يشار غادي أيزنكوت وادعى بأنه يفتقر إلى القدرة القيادية وسيشكل حكومة تعتمد على منصور عباس وتقيم دولة فلسطينية. قال رئيس الوزراء الأسبق يهود أولمرت إن مشاغبين يهود يرتكبون تطهيرا عرقيا حسب تعبيره في يهود والسامرة. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أعرب عن سروره لاعتماد بريطانيا على تصريحاته في قرارها مقاطعة منتجات من المستوطنات، وزعم أن آلاف الإسرائيليين يقتلون ويحرقون ويرتكبون جرائم حرب بهدف تنفيذ تطهير عرقي، ولا يحدث أي شيء بل تستمر هذه الأفعال. أعلنت قوات الأمن أنها تبحث منذ ليلة الماضية عن المواطن يانيف سردال في 53 من العمر الذي اختفت آثاره منذ ليلة الماضية بعدما دخل إلى قرية فلسطينية في منطقة السامرة. وقد ظنت الأجهزة الأمنية في بدء الأمر أنه اختطف، ولكن تبين أنه دخل إليها بمحض إرادته. وصلنا الآن أنه عثر عليه قبل قليل في قلقيلية وهو بخير. اعتقلت الشرطة الأسبوع الجاري 28 فلسطينيا قاموا في البلاد بدون تصاريح، واعتقل 22 منهم في سخنين وطمرة وستة آخرون في الطيب وقلنسوة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أن حملة الاعتقالات نفذت توطئة لفترة الأعياد اليهودية التي ستبدأ غدا وتستمر 3 أسابيع. تواصلت خلال الساعات الأخيرة هجمات السعوديين ضد الحوثيين في اليمن، وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن عشرات الغارات استهدفت عدة مناطق في محافظات مثل الحديدة والتعز والجوف ومأرب.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها، خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقبة. وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: عنان جزماوي قتلت 29/11/25 بعمر 46 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة عنان جزماوي بصوت ابنتها سالي جزماوي.
12: صحيت من النوم كاسلي إلبسي جاي واخذت الشرطة أسألها وين، ما قدرت أروح معها. كان اللي هو بيتصلوا لي ناس أرقام غريبة بيقولوا لي سمك حركة. ما صدقتش، طلعت على المستشفى وشفتها. عرفت بسعيت أنه أبوي اللي عامل فيها هيك، حركها جوا السيارة. بكت طلعي من الشغل جاي تأخذني عندها، وكان أجعو مسرع من وراها وفتح عليها الباب ضر عليها البنزين، وهي طلعت من السيارة ترتضي كلها نار تطفوها. قعدت بالأول 15 يوم بالمستشفى وبعدين توفت. كنت استناها تقوم عشان بس نعرف ليش صار وكيف هي. احنا 5 بالدار، أنا اللي كبيرة بينه. كل شيء كنا نعرف عن بعض، نطلع كل يوم نلف في السيارة نتخرق نتش مع بعض، هي تخرفني وأنا أخرفها. كنا نلقط بلوطة على بعض، بس أطلع بمراية السيارة دغري تفهمني. أكثر محل بتذكرها فيه بالمطبخ، بحب أكثر أكلي منها الدوالة. بيجي عادي يعني حلو وحنتية شوي، عيني عسليات، حواجبها رفع شوي، بكتش تحط مكياج، بس بكت تحب تلبس طويل. إذا حتتها بتجنن عم تخلي الميت يصحى من كثر ما هي حلوة. وهو محبوس كده كله إنه يعني فتش حالك أنت فزت، صار الإشياء أما أنت خسرت وهي فازت بالجنة. الله يرحمها وإن شاء الله بتفوز بالجنة وتريحت برضه. العالم صارت أبصر كيف وحوش خلص بتغفي عنف وكتل مستفيدوش شيء.
11: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد 1:00 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
13: ماما شوفي. شو جبت بالامتحان؟ جبت علامة؟
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان الليلة على قناة مكان
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
17: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن على مكان، هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويروح؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
4: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.

0: القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: مخزنياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
3: مخزنياشوك.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. كاتس يهدد إيران بإعادتها سنين إلى الوراء في حال هجمت إسرائيل. رئيس الدولة هيرتسوغ يعرب عن أمله في لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون. رئيسة هيئة الإعلام خوتوفيلي تقول إن العهد حيث كانت إسرائيل تحاول إرضاء أوروبا قد ولى. وأخيرا انخفاض درجات الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. عاد وزير الدفاع كاتس ووجه تهديدا إضافيا لطهران بأن أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي، وحذر من أنها ستتلقى ضربات شديدة لم تتلقها حتى اليوم، بما في ذلك استهداف منشأة الطاقة المركزية التي تزود الجمهورية الإسلامية بالموارد والقدرات المطلوبة للحرب والمساس بمواطني الدولة. وأوضح الوزير كاتس أن جيش الدفاع جاهز لتنفيذ المهمة، وأن ذلك سيعيد إيران عشرات السنين إلى الوراء ويقوض نظام الملالي. بدأ رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ زيارته لقبرص، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من لقاء نظيره اللبناني جوزيف عون للمضي قدما نحو سلام إقليمي وإبعاد الإرهاب. جاءت أقواله خلال لقاء مع الرئيس القبرصي كريستو دوليدس، وهو من جانبه أشار إلى أن المحادثات بينهما ستهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. استمراراً لقضية المقاطعة البريطانية لمنتجات من المستوطنات، قالت رئيسة هيئة الإعلام تي بي خوتوفيلي التي شغلت منصب السفيرة في لندن، قالت إن العهد حيث كانت إسرائيل تعتذر وتعرض مواطنيها للخطر لإرضاء دول أوروبا قد ولى. وفي حديث لإذاعتنا رأت أنه لا مجال لإرضاء السياسة البريطانية التي تستند حالياً إلى أصوات المسلمين، وأكدت ضرورة أن توضح أورشليم القدس للعالم بعد هجوم 7 أكتوبر أن دولة إسرائيل تغيرت وغير مستعدة للمراهنة على مستقبلها. تقدم رئيس الديمقراطيين يائير جولان بدعوى قذف وتشهير بمبلغ 2.5 مليون شيكل ضد عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، وقال إنها ألمحت إلى أنني كنت على علم مسبق بهجمات 7 أكتوبر ورفضت العدول عن أقوالها. وأضاف أن عائلة نتنياهو تتهم بالخيانة كل من ينتقدها. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. قامت قوة من حرس الحدود برصد وسد نفق تم حفره بمحاذاة السياج الأمني في قرية الجيب إلى الشمال من أورشليم القدس، مع إخفاء الفتحة في بئر مياه قديم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأنه تم اعتقال مشبوه وبحوزته آلات حفر. أعلنت نقابة المعلمين عن تعطيل التعليم في مدرسة البيادر بحورة لمدة 2 ساعة صباح الأحد المقبل، احتجاجاً على إصابة معلم بصورة متوسطة جراء إطلاق نار في المدرسة صباح اليوم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها، خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب. وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. نعود ونلتقي إخباريا عند 3. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. مكان.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان غازي أبو بكر، تذاكر

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بي، لقاء جديد جديد جديد. على هندسة الصوت معنا اليوم روبي، في الإنتاج جوسلين محميد إبريق. 4 تذاكر لدينا اليوم. بالإضافة إلى زاوية افتحيا تلفزيون، حاليا نفتح الراديو. بداية تذاكر لهذا الأسبوع كما في الأسبوع الماضي، جديد زهير فرانسيس. لما لموني عمليا.

0: هو التذكرة الأولى تأخذنا إلى طمرة، معرض بعنوان عالم موازي. معنا على الخط صاحب هذا المعرض عمليا الفنان أحمد كنعان. مرحبا بالفنان أحمد كنعان في راديو مكان.
1: أهلا بك أستاذ أصحاب.
0: أستاذ غازي على على العموم. أستاذ أحمد، خلينا من غير أستاذ، بكل أحوال العالم موازي لإيش؟
1: التناقض اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين في أكثر من عالم، في عالم الميديا والإعلام، والعالم اليومي اللي احنا عايشينه، وفي كمان عالم الاحتلال وعالم الحياة العادية المستمرة بشكل طبيعي الجزء الثاني من البلد.
0: هل المعرض عمليا بيعكس العالم الموازي أو الافتراض إذا بدك العالم بتعيشه، ولا هو معاكس لإله؟
1: المعرض بيعكس الحالتين. يعني أنا بعرض لوحات وتماثيل ولوحات جدارية مواد مختلفة من البرونز والخشب ولوحات زيتية، إلا بتتناول يعني بتقدر تقول اتجاهين معاكسات اللي هي عمليا مجموعتين، اللي كل مجموعة هي بتشكل معرض لحالها. مجموعة اللي فيها الفرح والحياة اليومية والأصدقاء والعيلة والموسيقى والعزف والدبكة، كله مرسوم يعني في هاي اللوحات. وبالتوازي في الصور اللي بتوصلنا من غزة والضفة عبر الميديا، واحنا بنخزنها كرسامين وبعدين نستغلها في تكون زي مصدر إيحاء لأعمال فنية جديدة في مجال ناحية الرسم.
0: أها. طب الفنان أحمد كنعان، الحضور الجماهير العربي عموما للمعارض كيف نسبته، جيدة غير جيدة من تجربتك الشخصية؟
1: طبعا بيختلف من مكان لمكان، بس بشكل عام مش كافي، يعني طموحنا يكون أكثر من هيك. بعدين في كمان ظاهرة أنه كل أسبوع في افتتاح لأكثر من معرض أكثر من بلد، يعني صار في زخم في النشاطات الفنية. فلو كان هنا مجموعة هون مجموعة هون مجموعة مش مشكلة، يعني أنه الإشي عم بيتوزع حتى بنفس البلد بيكون أكثر من معرض بنفس الوقت. يعني زي طمرة مثلا حاليا في ثلاث معارض مختلفة، أربع معارض مختلفات بنفس الوقت في المراكز الجماهيرية وفي صالة كنعان.
0: والحضور راضي عنه؟
1: الحضور احنا بنحب انه يجي اكثر ناس طبعا دائما.
0: طبعا. طيب الفنان احمد كنعان، ذكرت انه يعني عمليا المعرض بيعكس الواقع، هل يعني عمليا الواقع يؤثر على الفن؟ هل الفن يؤثر على الواقع؟ لما الناس راح تشوف اللوحات راح تتاثر بشكل ايجابي بشكل معين؟
1: بيأثر يعني، بس مش تاثير جذري يعني. يعني والفن بالآخر مراي إلنا، مراي لحياتنا. إحنا بنشوف حالنا لما نشوف العمل الفني اللوحة، إحنا كأنه بنشوف مراي لإلنا ظروفنا.
0: طب أي
1: يعني
0: مدرسة؟
1: عملياً عملياً زي يعني أنا بوثق المرحلة اللي إحنا عايشين فيها، حياتنا اليومية، بيئتنا الجميلة، وكمان بالأخبار السيئة اللي بنسمعها ونشوفها. بالآخر هذه مراي.
0: تمام. طب هاي المراي وانت ممكن الناس تشوف حالة فيها عمليا، تواريخ المعرض؟
1: المعرض يوم الثلاثاء، الاستقبال من الساعة 6 إلى الساعة 8. رح يكون مفتوح لمدة شهرين في مركز العلوم والفنون إشكول بايس في طمرة. طبعا القائمين على هذا المعرض الشراكي بين مركز العلوم والفنون بلدية طمرة في الثقافي وجمعية الكيسان، ومنظم المعرض زياد حمبود.
0: احنا دائما نسأل السؤال، هل المعرض او اللوحات للفرجة فقط ولا كمان شراء؟
1: للبيع. احنا بنحب البيع. البيع الفن ضروري للاستمرارية.
0: اكيد اكيد.
1: ومهم الاعمال الفنية تكون في مجموعات، يعني مجمعين فن وفي متاحف مهمة وفي مؤسسات عامة حتى تكون مشوفة للجمهور.
0: طيب الفنان أحمد كنعان، إجمالا بحسب كمان رؤيتك ويعني ومعرفتك بالناس، هل الناس بتفضل تشتري مثلا لوحات عبارة عن مناظر حلوة جميلة، غروب الشمس، شروق الشمس، أشجار، ولا ممكن يعني أو ممكن تبعد عن لوحات بتذكرها بالمقاس اللي بيعيشها البشر، كيف بتشوف الناحية الفنية والناحية التجارية؟
1: طبعا في أكثر من نوع من الجمهور، يعني صح إحنا بنرسم مواضيع صعبة أحيانا اللي صعب الواحد يسمعها في بيته، ولكن لما بيجي شخص مجمع فن قاصد يشتري عمل فني من فنان معين، والمواضيع اللي بيحكي عنها صعبة لأنه كمان هي تعكس المرحلة. وفي النوع الثاني اللي بده إشي حلو في البيت اللي يقدر يعيش معاه، فبدوروش على الأشياء الصعبة، بدوروا على الألوان المريحة، المواضيع اللي مش معقدة والجميلة. التجاهين موجودات.
0: ممتاز ممتاز الفنان احمد.
1: بس
0: ايوه
1: لما انا برسم انا ما بفكر بالزبون بصراحة، يعني انا بفكر انه انا بدي اعبر عن حالي، شفت اشي حلو بدي ارسمه لنفسي بالاول، وكل عمل فني بيجي زبونه حتى بعد حين، يعني او حتى لو ما جاش بضل في المجموعة معروض عندي في صالة العرض في كنتري التوت في طمرة، والناس تيجي بتشوفه دائما في تنوع وتغيير كمان.
0: طب أحمد كنعان الفنان، يعني بحضرني عمليا السؤال، ليش هناك لوحات بتكون سعرها غالي كتير، وهل بالضرورة السعر يوازي يعني القيمة الفنية للعمل للوحة؟
1: مظبوط، الموضوع كثير خطير، لأنه مش الفنان اللي يستفيد عادة، بيستفيدوا هني تجار الفن، يعني الفنان بيبيع عمل فني عشان يقدر يستمر في سيرورته الفنية، ولكن اللي بيشتروا فن بيقتنوا مع الوقت لما بيدخلوا الأعمال الفنية في مزادات في العالم، فبتشوف كيف الأسعار بتصير خيالية، الفنان بيستفيد بطريقة ثانية إنه أعماله بالسوق صار سعر أعلى، فالمجموعة اللي بعد عنده هي مليان صار على أعلى تقدر يطلب أسعار أكثر.
0: ممتاز.
1: نعم، مش دائما في منطق في الإشي، يعني بنشوف إحنا في المزادات أعمال فنية اللي بتستغرب، يعني الفنانين العالميين كيف وصلت 60 مليون و100 مليون وعلى إيش، شو مرسوم فيها وشو الموضوع، يعني بنبطل نفهم إحنا الفنانين اللي بنحب نشتغل وبنتعب على اللوحة، بنبطل نفهم ليش هاي اللوحة اللي كلها يعني هيك هربيشي بقلم رصاص حقها فوق 60 مليون، بعرفش ليش.
0: وممكن تكون
1: فهيك
0: لوحات
1: بصير في بصير احنا في دوام، يعني لانه الشغله اللي باعت 60 مليون مثلا هي شغله كثير بسيطه، يعني اي حدا بيقدر يعملها،
0: هو
1: ولكن بيشتغلوا على الاسم وعلى الترويج في العالم، يعني على مستوى عالمي، فبصير الاشياء سعر.
0: ممتاز الفنان أحمد كنعان، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق في معرضك الجديد عالم موازي وكل عوالمك الفنية القادمة في المستقبل إن شاء الله.
1: شكرا شكرا أستاذ غاز،
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: سلامات.
0: توليت جريئة قوي ثم تذكرة التالية.

0: وأتذكر التالية بعد أن كنا في طمرة من خلال معرض عالم موازي للفنان أحمد كنعان نتوجه إلى حيفا وبالتحديد إلى مهرجان مسرحيات الأطفال والشبيبة في بيت الكرمة. معنا على الخط الهاتفي المدير الفني للمهرجان في بيت الكرمة الفنان ربيع خوري. مرحبا الفنان ربيع.
1: مرحبا كيف حالك غازي؟
0: تمام. مهرجان مسرحيات الأطفال والشبيبة. نعم. أديش عمر هذا المهرجان على علمك؟
1: هذا المهرجان صار له أكم من سنة؟ صار له مش أقل من 4-5 سنين بالضبط. سنوات ما بعرف. هاي أول سنة أنا بدير فنيا للمهرجان.
0: طيب بما أن أول
1: أسبوع الثقافي العربي في بيت الكرمة كان من سنوات، يعني بتقدر تعد شيء 20-25 سنة.
0: أها. المهرجان مثل ما مكتوب قدامي من 16/9 ل 19/9. مكتوب 6 مش من 16/9 إلى 19/9. ايش بتضمن الأعمال المسرحيات؟
1: الأعمال المسرحية هاي المرة ركزنا على مسرح الأطفال والشبيبة. في عنا بيبدأ المهرجان يوم الأربعاء. طبعا مضامين المسرحيات اللي موجودة مضامين اللي هي حياتية اجتماعية، مبادئ أخلاق، تصرفات اليوم الوضع اللي احنا موجودين فيه بالعنف الموجود كمان بمجتمعنا، ندعم بمواضيع اللي هي كمان مدرسية، في مواضيع اللي هي طرح عائلي كمان، وبنحكي كمان عن التكنولوجيا اللي موجودة بحياتنا وكيف عم تخترق وبتمسكنا أكتر على الشاشات من أنه نعيش الحياة. يعني هاي المواضيع بشكل عام بشكل كبير.
0: تمام. الفنان ربيع خوري المدير الفني للمهرجان حكيت عن المواضيع. لما منقول مسرحيات أطفال وشبيبة من ناحية فنية، من ناحية فنية غير المواضيع، إيش أهم العناصر اللي المبدع بفكر فيها لازم يحط على المسرح من أجل شد انتباه الأطفال؟ تعال نقول
1: الأشياء اللي أنا هاي المرة ركزت عليها هي أنه أوصل لاختيار مسرحيات مبنية بطريقة مسرحية متكاملة مع جميع العناصر. طبعا إحنا تعودنا على مسرحيات اللي مسرح الأطفال أخطر بيروح على المدارس أو عند الشبيبة على مراكز جماهيرية وبكونش في تواجد لمنصات احترافية. فبما أنه اليوم المهرجان موجود ببيت الكرمة بقاعة المسرح وفيها كل التقنيات المسرحية الاحترافية، فدورت على مسرحيات اللي هي تكون مبنية بطريقة متكاملة من جميع الأدوات الفنية، مسرحيا، مضامين، تمثيل، إضاءة، تصميم ديكور، ملابس، عشان نعطي مجال الأولاد والطلاب اللي بيجوا يشوفوا مسرح متكامل بقاعة مسرح محترفة.
0: طيب لو ناخذ هيك فكرة عن أسماء بعض المسرحيات وبعض أسماء الفنانين المشاركين في المهرجان.
1: طبعا إذا نبدأ بالمسرحيات، في عندنا مسرحيات اللي هي كمان من جاي من الجنوب من رهط. طبعا المخرجة المسرحية هي اسمها بين السماء والأرض، كتابي وإخراج الفنانة روضة سليمان.
0: حلو.
1: المشتركين بالمسرحيات في عنا أسماء اللي هي معروفة وأسماء اللي هي شبابية صغيرة اليوم بديت بطريقة. في عنا مسرحيات اللي خريف العمر إخراج هشام سليمان، في مسرحية أنا أخرجتها اسمها ريستارت، في مسرحية أخرجها الفنان جورج اسكندر. ففي عنا شوية أعمال اللي هيك مختلطة من شبيبي من يعني فنانين اللي هن صار لهم وقت بالمسرح لهم أسماء. فاختياري كان أكتر يكون أكتر مهني.
0: طب كيف أنتوا كمسؤولين ممكن تحددوا إنه الأعمار لهاي هذا العمل من فوق 8 ومن فوق 12؟ شو الأسس اللي بتحددوا العمر بالتحديد؟ لأن في بتعرف حتى جيل 8 حتى جيل، أعطيني المعيار كيف بتقسمه.
1: طبعا هو المعيار هو عبارة عن المضامين نفسها، توجيهها لأنو جيل بيكون. يعني في عندنا المسرحيات اللي هي أطفال أكتر، مثلا أجيال اللي هني تعتنقول حضانات أو أول تاني ثالث. في أسس اللي هي كمان إحنا بنستشير ناس مختصة بهذا المجال، تبعت شو ملائم، شو المضامين الملائمة، شو طريقة الإبداع اللي إحنا موجودين فيه. أنا اليوم بآمن إنه المسرحيات الأطفال كمان، بما إنه إحنا السوشيال ميديا والميديا والتلفزيون صارت مفتوحة للجميع، صرنا نشوف مستويات بشكل عالي. وأنا بلاحظ إنه الأطفال كمان صاروا يستوعبوا أشياء يمكن إحنا بنقول زمان ما كناش نستوعبها. فاليوم أغلب المسرحيات اللي طرحت جاي على أسس مضامين للجيل نفسه، بالبلوغ نفسه. يعني شو كاستشارة مثلا من المستشارين تبعون الأطفال، إنه اليوم احنا بنشوف انه كمان الاولاد لما بتصير تحضر يوتيوب وبتحضر نتفليكس وبتحضر ديزني، صار فيه الاشي مبين، يعني بطل الاشي مخبى. فاليوم تقريبا المسرحيات هي موجودة لكل العائلة.
0: حلو، كيف؟ انت جاوبتني يعني على السؤال. ايوه،
1: يعني في مسرحيات اللي كمان الاهالي بتيجي وكمان بتنبسط فيها.
0: طيب احنا منعيش صرنا بعصر الاي اي، الذكاء الاصطناعي، هل الاي اي له وجود في المهرجان بيت الكرمة؟
1: طبعا طبعا طبعا.
0: باي شكل؟
1: أيوة. في مسرحيه اللي اسمها ريستارت، هاي من كتابتي واخراجي، اللي استعملت فيها تقنيات الاي اي عمليا مع شاشات، اللي انت كل شيء مبني على المسرح فيه تواصل بين الحقيقه والخيال. مع انه انت بتشوف ممثلين على المسرح كمان وشاشات على المسرح، اللي كل شيء مبني عن من خلال التواصل بين الشخص والشاشه. يعني احنا كمان بنروح بالزمن، بنمشي مع الزمن، بنرجع للماضي ونروح للمستقبل، وبنشوف كمان كيف الشاشه اليوم مأثر علينا، ومش بس على اطفالنا ومش بس على اولادنا، مأثر علينا كمان احنا ككبار. اللي اليوم انت بتلاقي الاهالي بتنبه ولاده تقعدش على الشاشه تقعدش على الشاشه، وبنفس الوقت هو عم بقول له تقعدش على الشاشه، هو بيكون ماسك التليفون بايده. فهمتي؟ فالاشياء مبنيه كمان عن طريق تقنيه الاي اي، وبحاول اوصل كمان فكره انه مش بس الشاشات هي بتوفر اشياء سلبيه، هي كمان ممكن توفر اشياء اللي هي ايجابيه، وكيف احنا ممكن نرجع كعائله نجتمع وما نخليش الشاشات تأثر على اجتماعنا، بل تكون متواجدة بس ما نخسر اللقاء العائلي.
0: ممتاز.
1: يعني إذا بدك تقعد أنت على طاولة الأكل بلاش كل نكونوا ماسكين تليفونات.
0: ممتاز ممتاز. الفنان ربيع خوري، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق في مهرجان هذا العام.
1: شكرا.
0: وتستمر في منصبك في السنوات القادمة إن شاء الله بنجاح.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. باي باي.
0: نبقى في حيفا من خلال صوت نويل خرمان. حيفا.

0: نويل خرمان حيفا. إعلانات ونعود إلى تذاكر يا هانم. تذاكر يا بي.
1: الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا هدوء.
7: هابي
8: هي يا جماعة بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: وتذكرتاليا تأخذنا إلى عرض موسيقي طربي على 33. معنا على الخط الهاتفي الفنانة هبة بطحيش. مرحبا.
1: مرحبا أستاذ غازي، كيفك؟
0: تمام. أولا اسم العرض بدنا هيك يكون مزبوط، يمكن ما قلتوش صح.
1: على 33 دورة.
0: 33 دورة، شمعنا 33 دورة؟
1: دورة الجرامافون.
0: أوكي.
1: الاسطوانات قبل. بتحب نفوت دغري نحكي عن موضوع، عن اسم العرض؟
0: طبعا يلا.
1: أنا خصوصي خليته مبهم أول ما نزل الإعلان. الأغلب يقول لي بقاش سنة 33، يعني أقول لي لا، زمان كانت الاسطوانات قبل 1930 الدور 78 دورة بالدقيقة، فما كانوا يقدروا يسمعوا أغنية كاملة. بعد الثلاثين بعد سنة 1930 بهاي السنة صار في ثورة موسيقية تكنولوجية، فصار الاسطوانة تدور 33 دورة ونص تحديدا بالدقيقة، فصرت تتمكن أنك تقدر تسمع أغنية كاملة على اسطوانة الجراموفون.
0: طب احنا عملينا منعيش بعصر الذكاء الاصطناعي الاي اي،
1: صحيح،
0: وانتوا عم تخدونا للوراء تكنولوجيا. برأيك لأي مدى التكنولوجيا بتساهم في الفن أو بتنزل منه؟ كيف بتشوفها؟ طبعا هذا موضوع كتير كبير، ولكن طبعا لو بجملتين ثلاثة شو ممكن تقولي؟
1: طلع التطور بشكل عام. تتذكر أول ما بدي الفيديو كليب، في كانت ناس عندها تخوف منه وأسرت الغنوية وصارت الغنوية 3 دقائق. التطور طالما بيخدمنا موسيقيا حلو، بضل كل فئة بتاخده لمحل اللي بدها إياه، يعني ممكن فئة تاخده لمحل اللي هو مزعج، زي صاروا إسا يصنعوا موسيقى كاملة على الاي اي.
0: أيوة.
1: شوي بتحس بلا روح الإشي، وممكن يتساعدوا بالاي اي انه ينتجوا إشي حلو، بس طبعا يكون بمجهود إنساني أكتر.
0: تمام. طيب من 1930 ل 1980 رحلة موسيقية في العرض، شو الأغاني اللي اخترتوها خلال 50 سنة؟
1: احنا اخترنا من مدرستين، المدرسة المصرية المدرسة اللبنانية. كل الأغاني اللي كانت تسمع على الاسطوانات، طبعا مش رح تكون أغاني طويلة حسب الكونسبت تاع العرض، فكل أغنية مش رح تتخطى ال5 دقائق.
0: ممكن نعرفك أسماء بعض الأغاني؟
1: طبعا حاولنا قد ما بنقدر نشمل، يعني مثلا عنا يا زهرة في خيالي، فريد الأطرش، عنا لنجاة الصغيرة، في عنا حصة لأم كلثوم، وديع الصافي، صباح، عنا لعبد المطلب ما بيسألش علي أبدا، معنا لجورج وسوف كمان في بداياته.
0: حلو. طيب فنانين مشاركين معك هبة بطحش في العرض؟
1: معنا الفنان والمطرب علاء شروش، ومعنا موهبة صاعدة رائعة جيريس كمال قبعين.
0: حلو.
1: حسب بكونسبت الجميع، احنا كل عرض بنحاول نتبنى موهبة
0: ممتاز
1: اللي بتطلع على المسرح، في عنا مواهب جدا رائعة فبيستحقوا انهم يطلعوا يجربوا المسرح، الناس كمان بتحب، فأتأكد انه رح يكون مفاجأة العرض جيريس.
0: حلو. طيب العرض القادم عمليا المكان والزمان احنا ما ذكرناهش،
1: رح يكون ب19/9 يوم السبت بالقصر الثقافي الناصري على الساعة 8.
0: طب انتوا عاملين جولة ورحلة موسيقية خلال العرض، هل العرض نفسه رح يعمل جولة كمان في القرى والمدن او بالخارج مثلا؟
1: اي اكيد ان شاء الله رح نكون متواجدين باكثر من محل. بعد الناصري رح نروح على اكسال، رح نروح على حيفا، رح نروح على شفاعمر.
0: ممتاز. الفنانة هبة بطحيش، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق. إلا إذا بتحب تضيفي شغلة أنا ما طرقتلاش.
1: بدي أضيف إنه معنا فنان رائع جدا عم بيعمل مجهود عظيم مع كل موضوع التوزيعات والنوتة وقيادة الفرقة، الفنان سميح توتري، بحب أوجه له شكر خاص جدا.
0: ممتاز. الفنانة هبة بطحيش نشيطة نسبيا في عالم الفن، بالنجاح دائما إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا كتير أستاذ.
0: رح نبقى مع صوتك عم بتغني للسيدة فيروز، خليكي معنا على السماعة.
1: أكيد. شكرا كتير، يعطيك ألف عافية.
0: إلى اللقاء. هبة بطحيش تغني السيدة فيروز، رجعين يا هوا.

0: وتذكرتالي تأخذنا إلى معرض بطوفنا أرض الخيرات في جاليري زركش للفنون. معنا على الخط الهاتفي مدير مركز التراث العربي والمتحف العربي أو المتحف العربي في سخنين السيد أمين أبو ريا. مرحبا.
1: مساء الخير لكل جميع المستمعين.
0: بطوفنا أرض الخيرات تفاصيل.
1: طبعا هذا المعرض هو نتاج 4 لقاءات للرسم في الطبيعة. كان لقاءين خصوصيين في سهل البطوف في عزيز مصطفي، معرض للوحاته جاهزة معلقة في الجاليري زركش للفنون في تخمين الآن. الافتتاح سيتم يوم السبت الساعة 6 مساء إن شاء الله. الدعوات تعمونا، وأتأمل الحضور الكافي لأنه مشارك في اليوم 18 فنان من مجتمعنا العربي حتى من اليهود، كمان فنان في اليهود مشارك معنا، 17 عرب وواحد يهودي مشاركين في معرض مشترك لفان البطو في جاليري زركش للفنون. سيتم إصدار تقاليد للمعرض
0: إيه الصراحة أستاذ أمين، مش كتير صوت كان واضح. بكل الأحوال لو نفهم عدد اللوحات، مضمون اللوحات، هل كان في موضوع واحد للكل؟
1: لوحات المشاركات هني 34 لوحة.
0: أيوة.
1: بتصفوا ل 18 فنان.
0: حلو.
1: حسب اللقاءات اللي كانت، يعني الفنان اللي حضر لقاء بسمح له يحط لوحة، اللي حضر لقاءين أو أكثر بسمح له يحط ثنتين أو ثلاثة حسب اللقاءات يعني. يعني كان في كمان يوم رسم من مطل مرسان، وكان في يوم رسم من أراضي قرية صنيبعة اللي بجانب طمرة، ويومين في البطوف دمجناهن مع بعض في معرض سميناه بطوفنا أرض الخيرات، لأنه غالب الرسومات تعكس مناظر طبيعية لسان البطوف والخراب والقرى العامرة اللي محيطة فيه، مع مشروع المياه القطري وعين
0: حلو.

0: حاجة.
1: كل واحد كل واحد كل واحد ياخد خير ريا. كل واحد ياخد خير ريا. أنا هسيب لكل واحد خير ريا. بس كل واحد ياخد خير ريا واحدة بس. اللي عايز خير ريا تانية يشتري هو بقى. يشتري هو خير ريا تانية. خد انتو كيس وانا اخد خير ريا. انتو خدوا الكيس كله وانا هاخد خير ريا. خير ريا واحدة بس. انا مش عايز خيار. وانا بتاع خيار انا ما بحبوش. انا جايبه عشان اعلقه في النجفة بصراحة يعني. انتو كلوا الخيار كله. هاتوا جبنة وكلوا خيار بالجبن. الخيار مفيد للجبنة جدا جدا يعني. خللوه بدل ما انتوا واقفين كده. اقعدوا خللوا خيار. هتفضلوا واقفين. خللوا خيار كويس. احشوه. اقعدوا قوروا خيار وحطوا في كل خيار ريايا جوافيايا وحطوها الفرن هيطلع بطيخ على طول. خيار كويس. الخيار مفيد لعضلة القلب. لما اهلا اهلا في سكامو.
0: عادل إمام.

0: يا تلفزيون.
1: ووصلنا إلى زاوية افتح يا تلفزيون. معنا على الخط الهاتفي مديرة البرامج والمضامين في قناة مكان الإعلامية ربا ورور. مرحبا للإعلامية ربا.
2: أهلا أهلا غازي، أهلا وسهلا فيك إلك ولك. هيك بكون كتير مبسوطة من الأسبوع للأسبوع أن نلتقي مع بعض ونحكي على برامج مكان.
1: بالضبط، كما في كل أسبوع نفس السؤال عمليا، أي ساعة وأي يوم رح نفتح على قناة مكان وشو رح نحضر؟
2: عمليا إحنا خلال هالأسبوع طبعا زي ما حكينا هذه الأسبوع اللي مضى دشلنا برنامج مسار، ورح نكون مع حلقة جديدة لنتابع كمان هيك ونكشف يعني حيثيات حياة كمان ثلاث شباب وصبايا من مجتمعنا العربي، واللي طبعا بيواجهوا دوامات في حياتهم، خصوصا ان راح ينتقلوا من مرحلة الثانوية من المدرسة التعليمية لمدرسة الحياة. في قصة كان عندنا يوسف مطر، وهذا الأسبوع راح يكون في عندنا أيمن عوضي بلقاء اللي هو جدا خاص وجدا مميز. نحكي فيه عن أيمن الطفل اللي خلق بحيفا وبالكبابير، وعن شوي عن عائلته وعن تعرف قناعاته ومسارها حياته بالأساس. طبعا يعني اليوم احنا اليوم الخميس رح نكون مع الجهة الثانية، واللي فيها رح نكشف فجوات يعني ما بين فيها في كل التصريحات والأمور اللي بتكون في مجال الإعلام. يوم الجمعة رح نكون مع يلا مخططها وبشير خوري ومجموعة جديدة من الأسئلة والمعلومات العامة، وأكل سليم، وهالمرة سليم ضو رح يكون معنا ومع المشاهدين في ترشيحة.
1: ممتاز الإعلامية ربا ورور، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق في برامج قناة مكان، ونتمنى لإلنا النجاح كمان في برامج راديو مكان والتلفزيون طبعا بالنجاح.
2: تلفزيون وديجيتال لأنه في مكان للكل في مكان.
1: إلى اللقاء ربا ورور. إلى اللقاء. إلى الغناء دام.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
9: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
11: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. كاتس يهدد إيران بإعادتها سنين إلى الوراء في حال هجمت إسرائيل. نبأ من اليمن يفيد بأن الحوثيين أكملوا السيطرة على مدينة المخ الاستراتيجية. تعطيل دراسة في حورة احتجاجا على إطلاق النار على معلم. مصرع 20 شخصا في الصين جراء حريق. وانخفاض درجات الحرارة غدا.
1: راديو مكان، الأخبار.
11: الثالثة هنا في مكان. أسعد الله أوقاتكم. عاد وزير الدفاع كاتس ووجه تهديدا إضافيا لطهران بأن أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي، وحذر من أنها ستتلقى ضربات شديدة لم تتلقها حتى اليوم، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة المركزية التي تزود الجمهورية الإسلامية بالموارد والقدرات المطلوبة للحرب والمساس بمواطني إسرائيل. وأوضح الوزير كاتس أن جيش الدفاع جاهز لتنفيذ المهمة، وأن ذلك سيعيد إيران عشرات السنين إلى الوراء ويقوض نظام الملالي. أفادت مصادر في اليمن بأن جماعة الحوثيين استولت بشكل كامل على مدينة وميناء المخ اليوم، في تطور عسكري دراماتيكي يغير خارطة النفوذ في الساحل الغربي لليمن. وتكتسب المخ أهمية جيوسياسية نظرا لموقعها الحاكم على ساحل البحر الأحمر، حيث لا يفصل ميناءها سوى 6 كيلومترات عن خط الملاحة الدولي الرئيسي، كما تبتعد المدينة نحو 75 كيلومتراً عن مضيق باب المندب. أعلنت نقابة المعلمين عن تعطيل التعليم في مدرسة البيادر الابتدائية بحورة لمدة ساعتين صباح الأحد المقبل، احتجاجاً على إصابة معلم بصورة متوسطة جراء إطلاق النار عليه في المدرسة صباح اليوم. وأوضحت النقابة أن إطلاق النار على عضو في الطاقم التربوي حادث خطير ومتطرف لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. ومن جانبها شددت لجنة أولياء أمور التلاميذ القطرية على أن الحديث يدور عن تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولا يمكن تحويل المدرسة إلى ساحة لتصفية الحسابات. يتوافد اليوم أبناء الطائفة الدرزية إلى مقام النبي سبلان عليه السلام في قرية حرفيش في إطار الاحتفال بعيد النبي سبلان في 10 أيلول/سبتمبر من كل عام. وبهذه المناسبة نتمنى للطائفة المعروفية زيارة مقبولة وكل عام والجميع بخير. في الصين لقي 20 شخصاً مصرعهم إثر حريق شب على متن سفينة شحن دولية رست في ميناء تشينغدوا لإجراء تصليحات، وتبحث قوات إنقاذ عن 5 مفقودين. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق الشابين علي أبو نادي وباسم أبو قرن من القي ومحمد الوريدات من مدينة الظاهري الفلسطيني، تنسب لهم جرائم الاتجار بالسلاح. ويتهم أبو نادي ببيع 150 رصاصة إلى الوريدات والتي استخدمت فيما بعد لارتكاب اعتداءات إطلاق نار ضد قوات الأمن. ويتهم أبو قرن من جملة ذلك بمحاولة لبيع مسدس للتاجر الفلسطيني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب. وبعد غد السبت تبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلا. عند الرابعة نلتقي إخباريا من جديد. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم 1 بقدر.
9: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

تميت لنا مشوار الأغاني أغاني الجديدة. بلشنا مع إليانا بوسا 3:30. زميلي عريم بصوت تنضم لنا. رح نحكي اليوم بأخبار الفن والفنانين عن يسرى، عن محمد الدايق، عن عصام عمر، عن نور النبوي، كمان حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية. هذا كله على 3:30.

النظرة الأولى ليسا من ألبومها الأخير اللي صدرها الصيف اللي كان فيه 12 أغنية بين سكتين حكينا لكم سمته سمعنا هالأغنية الناجحة من هالألبوم مشوار الأغاني مكمل مع كل الأربعة كل الأغاني الجديدة اللي حبيناها الأسبوع الأغاني اللي بتتربع على قمة سباق الأغاني الأغنيات بالعالم العربي وعنا كل الأغاني حتسمعوها بالساعة القريبة بس إسا ريميكس

ميكس حلو لأغنية نانسي عزرم اللي غنت لنا إياها بال 2008 مين دلنسي. شوار الأغاني مكمل معكم، نسمع إسا جديد أحمد سعد.

0: أغاني الناس حق الألبوم الأخير لأحمد سعد. 3:30 حكينا لكم عنا أخبار فنية, وقبل ما نروح كمان عنا أغنية من زمان اليوم من السبعينات. إسا فاصل إعلاني قصير, بعد هيك بنعود لنكمل معكم على الطريق.
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية, عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة, كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان, ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان, غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة كمان لنكمل مشوار الأغاني الأربعة بدون توقف. وائل كفوري أول المنضمين لإلنا بعد الإعلان.

0: الأغنية ومع كمان أربع أغاني أصدره نصي شوي منكون مع أخبارنا الفنية. اليوم حكينا رح تحكي لنا عارين عن أخبار يسرى محمد الدايخ عصام عمر نور النبوي, ورح نحكي كمان على جوائز الفضائيات العربية, حفل الفضائيات العربية. هذا رح يكون بعد شوي. هسا مراد قربي غني لنا عبوطة أحدث أغنية.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي

0: مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: خميس اليوم
1: صح
0: ويكند. في عندك أخبار مش كتير بس اليوم؟
1: لا لا مش كتير، مش رح نطول
0: على السريع. منبلش مع يسرى بعد حزيني على رحيل بنت نجلاء فتحي.
1: صح، كتير من دايقة يسرى بتقول لك إنه هي صديقة نجلاء فتحي، بتقول لك عم بتحاول كتير إنها تواسيها وتسندها، بس نجلاء حزين كتير على بنتها ورافضة إنها تشوف أي حدا، فهي كتير متأثرة على هذا الوضع، وبتقول إنه أنا الصراحة بنتها ربيتها على إيدي وأنا كتير بشكر ربي إني ما خلفتش، لأنه الفراق كتير صعب وشايفيته على نجلاء ومتضايقة عليها كتير.
0: يسرى نسمع.
2: أنا كنت متجوزة في الأول علشان اللي هي جوازتي الأولانية أنا كنت عايزة أخلف. حلو، وفعلا حملت مرة أو مرتين وما حصلش نصيب إن البيبي قعد. خلص أنت ما بتعنديش مع ربنا، ربنا مش رايد.
0: على فكرة اتنينات بالفعل صحبات وكان لهن فيلم حلو لعدم كفاية الأدلة من الأفلام الحلوة اللي جمعت بين يسرى ونجلاء فتحي.
1: حلو،
0: احضري ابي
1: لازم.
3: شفت اللي جرالي يا عم جابر؟ شفت اللي جرالي من تحت راس اللي ما يستناش؟
4: اثبتك كده يا فوزية، لكن ربنا على الظالم هيروح منه فين؟ شدة وزالت.
3: اطمني يا فوزية، كلمة واحدة من عم جابر هيخرجك على طول، ده أهم شاهد في القضية. والنبي يا عم جابر هطلع من هنا وهشوف البنت تاني.
4: إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله.
3: أنا دلوقتي هروح أقابل مدير المستشفى أقول له إنك أنت بقيتي زي الفل ولازم تخرجي النهاردة.
0: نحكي عن مهرجان أعطوا كمان دور زي الموركس دور كل الفنانين.
1: صراحة أنا بطلت أحوى
0: جوائز.
1: هاي المرة المهرجانات مكملة بدورته 17 مهرجان الفضائيات العربية. اللي فازوا هاي المرة روجينا، نادين نسي بنجام، زينة، درة، مي عمر، وعندك نرمين الفقي وسمح أنور. مش ضايل حدا، مش مزعلين حدا.
0: حلو.
1: صراحة بتعرف مين روح من الموركس دور زعلان؟
0: مين؟
1: محمد الدايخ.
0: ليش؟ إيش ماله؟
1: طولوا عليه وراحوا كرموا قبله وعلى الواحدة ونص بالليل شو هي مطولة معكو؟ طلع
0: الظاهر شخصيته بحب يعمل
1: وجربت منى واصف تروقوا، وجربوا كتير إعلاميين وصحفيين يروقوا، قال لك أنا بديش هذا إشي قلة احترام لإلي، أنا توقعت يكرموني من الأوائل اللي تجاهلوا الموقف أبدا وما حبوش يتدخلوا هني تيم حسن وكتار سوري. طرف التقي صاحبته اللي مش مفهوم شو العلاقة بيناتن، خجلت الصراحة من تصرفاته، ما عرفتش دغري كوطت راسه طلعوا مع بعض على التاكسي راح بدوش، رفض ياخد التكريم.
5: شو بي؟
6: شو؟
5: شو
6: انت قربتي؟ شو صاير؟
5: عم شوف التاتو.
6: فكرت بدي راح مخ. تاتو صح.
7: طيب حلو يا حلاولو.
8: مرحبا رئيس، شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
7: كله تمام.
8: مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
5: كله تمام.
7: استغفر الله العظيم. قلي شو في
8: رئيس؟ انت رخيه.
0: احكي اعمال مش راح نشوفها
1: صراحة. ضج كتير، مين دو يعمل مين دو يعمل مين دو يعمل، صاروا يحطوا أسماء فاضي ملان. صراحة فكرت إنه رح يكون في رح يكون في عمل نور النبوي على بطولة مسلسل، بس هالمرة بيطلعوا بيقول لا أنا مخصنيش بهذا كله، أنا محضر لفيلم سينما اللي رح يعرض قريبا بشهر 11. وكمان عصام عمر فكرنا إنه عنده مسلسل وبرضه طلع الموضوع غلط، فبفكر إنه الجيل الجديد اللي ذكروا اسمه هل رح يكون برمضان أو لا، هو مقرر يتوجه للسينما بعيد عن المسلسلات.
0: نختم مع مين؟
1: باسكال مشعلاني.
0: ترند التسعينات بدك تبلش؟
1: لا
0: إلا
1: عند غنية جديدة.
0: فكرت بدك نور الشمس.
1: لا طيب تعرف شو، بما انه بترند التمانينات
0: ننقل للتسعينات.
1: ننقل للتسعينات ومنسمع نور الشمس. نور شبينك انت الهمس.
0: شكرا عري.
1: امرني بهمس والحنين
0: الى اللقاء.
1: انا من تحياتي نور الشمس.

باسكال مصعلاني احتفلت قبل كم من شهر بعيد ميلادها لقديش 57 كانت نجمة كبيرة بالتسعينات تحاول تقدم أغاني تحاول تبقى موجودة على الساحة الفنية.

هذا الذي درى لي ده تامر حسني. هذا ألبوم ناجح قدموا لنا إياها الصيف، واحدة من أغاني الناجحة من هالألبوم هالأغنية اسمها إسا الوقت لنسمع ونسمعكم جديد أصالة، بعدين أغنية زمان.

أصاليا أصالة راجعة سوريا بعد ما كانت من أشد المعارضات للرئيس والنظام السابق وقع النظام، فراجعة سوريا عند حفلات الأسبوع القادم بدمشق. المناسبة أصدرت ألبوم سوري كله أغاني سورية.

0: אראני זמן, זמן.
1: ألف تسعمية وثلاثة وسبعين وردة لما تلوني الحلوي لولا الملامة للحان للموسيقار محمد عبد الوهاب هي أغنيتنا من زمان لليوم اسمع مقطع من أغنية وردة

0: الفنانة الرحلي وردة الجزائرية، ذكرناها اليوم بهالأغنية الحلوة اللي قدمت لنا إياها وحققت نجاح كبير كبير كبير 1973. استنى نرجع لأغنينا الجديدة.
1: أنت تحط مكياج على زمانكم؟

محمد عساف وسانت ليفان تغلبوا على الكل، كل الفنانين موجودين على الساحة، واني رقم واحد بسباقنا. غلبوا على عمرو دياب، على الشامي، على توليت.

كلنا بالأغاني القديمة. لا إحنا إجا الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة والاستماع. شكرا لروب يساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. لكم دائما شادي بلان أحلى التحيات. اللي بحب يسمعنا إحنا السبت رح نكون معكم على البلكون من 11 للوحدة. رح يوم السبت نسمع كتير أغاني التمانينات تماشيا مع موضة صور التمانينات. شكرا لكم على المتابعة. نختم مع نانو.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. اعتقال مخرب مسلح في بيتونيا كان على وشك ارتكاب اعتداء. أنباء لبنان تفيد بتعرض نبطي الفؤة لغارات جوية إسرائيلية. الطب يؤكد أن المشتركة ستفعل كل ما بوسعها لمنع ترأس نتنياهو حكومة انتقالية. الجزائر تقطع علاقتها الدبلوماسية بالإمارات وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الرابعة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. في بيتونيا قرب رام الله اعتقلت قوة من وحدة المستعربين دوفدوفان إرهابيا مسلحا كان على وشك ارتكاب اعتداء، وبدأت بمطاردته قبل 4 أيام في عقاب ورود معلومات استخباراتية. ورد من جنوب لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على 3 دفعات في بلدة النبطي الفؤة في غضون نصف ساعة. أكد رئيس القائمة العربية للتغيير أحمد الطيبي أن القائمة المشتركة ستفعل كل ما بوسعها لمنع نتنياهو من ترأس حكومة انتقالية، وفي حديث إذاعي أضاف: سنفعل بعد الانتخابات أشياء لم نفعلها من قبل من خلال اتصالات وعمليات التصويت. أعلنت الجزائر رسمياً عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وكتبت في بيان أصدرته أن الخطوة تأتي بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وتحذير الجانب الإماراتي من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. ولم تعاقب أبو ظبي بعد على هذا القرار، ويشار إلى أن الجزائر لم تفصح عن الأسباب، إلى أن مواقع إخبارية جزائرية قد انتقدت في الماضي بشدة الإمارات واتهمتها بالمحاولة لزرع الانشقاق في الدولة والمنطقة. حكم اليوم بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات على محارب حرس الحدود دافيد ملول الذي أدين بتلقي رشوة مقابل تمرير فلسطينيين في حاجز رأس بيدو دون فحص وبالاتجار بالسلاح. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن ملول اعترف بتلقي 25,000 شيكل بهذه الطريقة وببيع قنبلتين يدويتين لتاجر فلسطيني. يشتبه بسجانة تخدم في منشأة اعتقال في أواسط البلاد بتهريب مواد محظورة إلى داخل المنشأة، ولم تتوفر بعض تفاصيل أوفى. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن مصلحة السجون أوضحت أنها تنظر بخطورة إلى أي شبهة تجاوز للقانون من قبل كوادرها.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا: في أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 33، وفي الجولان 34 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 5. طاب مساؤكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: وزير الدفاع يهدد إيران مجددا في حال هاجمت الأخيرة إسرائيل. ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع انعقاد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. الاعتداء على معلم مدرسة في بلدة حورة ونقابة المعلمين تعطل التعليم لساعتين الأحد المقبل هناك. والخطة الخماسية المقبلة مؤتمر رؤية 2031 يجمع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب ممثلين عن الوزارات والقطاع المدني. كونوا معي أنا وسيم كيوف عند السابعة.
1: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، واليوم الخميس اجتماع أعضاء البرلمان، نحن معكم بإذن تعالى كل ذلك حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. راني أرشيد أبو نمر، جسلين محميد بريك، أسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. عاد دوري الأبطال وما أجمل أن يعود وما أروع أن طبعا نلتصق في شاشة التلفزيون. انتبهوا، 3، 4، و5 مباراة حلوة، مباراة مش جميلة طالما دوري الأبطال. يعني الفورمات الجديد، الجو الجديد، الطريقة الجديدة أعجبت البعض والبعض لا. أنا مبسوط كتير من كثرة مباريات ومن هاي الطريقة الجديدة، فليكن يعني بعض الزملاء مش مبسوط، أنا مبسوط جدا في هذه. باسل زريك أكيد لا، وجودة عودي أكيد لا، ولكن الأمر رائع جدا لمن يحب ويعشق كرة القدم. يعني تركز الكثيرون في ريال وبرشلونة، حلو منيح، برشلونة بلاي ستيشن فليكن لعبوا بلاي ستيشن، ريال مدريد لعب من شان الفوز وحقق الفوز، وإن لم يعجب الكثيرون ما قام به يعني الفريق المدريدي، ولكن هنالك فرق أخرى. مين شاف ليفربول واتلتيكو مدريد؟ ليفربول راجع، كل يا باسل كل.
1: لا أنا مش قادر أتعود على الطريقة الجديدة،
0: ما سبتجي لها. مباريات جميلة جدا أخرى كثيرة، يعني حدث ولا حرج. نرحب بأعضاء البرلمان، المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
2: تحية لك محمد، إلى كل جميع المستمعين ولا أعضاء البرلمان. ولكن محمد ملاحظة ليفربول أفضل مباراة لليفربول هذا الموسم،
0: ما شاء الله، ما لعب يعني هذا باركولا، بعرفش هذه الإصابة بدها تبعد وتخليه إضافي قيمة إضافية جميلة جدا
2: بدون شك.
0: زميلنا جودة عودي، تحية لك، أهلا بك.
3: تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين أعضاء البرلمان. بس ليش قلت لم يعجب الكثيرون؟
0: لم يعجب الكثيرون بهذه الطريقة. لم يعجب المشروع الكثيرين، ولكن لم يعجب الكثيرون بهذه المباريات. وأنا
3: أنا مع باسل لحد إسا مش مستوعب هذا النظام.
0: أنا لا أدري، لم يعجب الكثيرون في هذا، حرين وباسل نفس الشيء. مساء الخير باسل زريق.
2: حلو كثير بالعكس يا جودة.
0: شايف؟
3: أنا بعدني مش متأقلم
1: ولا أنا. يعني الدنيا أراء. مساء الخير محمد.
3: بعدين هذا مش دوري الأبطال، هذا دوري أبطال المصاري.
0: بالآخر أنا متلقي بدي أتفرج وأنا بصير
2: بعد بطولة أوروبا وكأس العالم أفضل بطولة في العالم دوري
3: الأبطال. خمس فرق بمثل دولي يا رجل،
1: في الشك، بس النظام السابق أقرب علي أنا.
3: طبعا أبطال يعني 1-2 مكسيمو.
2: تتأقلم شوية.
0: السؤال لم يعجب الكثيرون فيه ولا القلائل لم يعجبوا بهذا؟

0: لهذا الفورمات جديد انا
1: لا لا الاغلب مش مبسوط
2: الاغلب والله بيتهيأ لك
0: كثير. اذا انا حكينا انه صحيح الاكثر
1: مش مبسوط. طيب
0: باسل تحيه لك اهلا بك.
1: مساء الخير لك محمد والعموم المستمعين.
0: تحيه لك يا مساء الخير زميل محاسن ناصر.
3: مساء الخير محمد لك ولكل المستمعين ومعذرة شوي وعك الصحية مفاجئة نوعا ما.
0: سلام سلام سلام سلام عذرناك عذرناك
3: برشلونة بيكون أحسن
0: عذرناك
3: مو من الأمطار اللي سقطت مبارح في برشلونة كنا عشان هيك شوي
0: يلا
3: سلام
4: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب ما قضيتك الساخنة؟
3: أي قضية الساخنة أنا محمد ما خدتش دولة طال أخذت الكرة
0: هذا راحتك عرفتك
3: الكل بيعرف انه في 26/10 في لندن في الكره الذهبيه لحد الان مش قادر اشوف
1: في 26/10
0: يعني في قائمه المرشحين طلعت
3: قائمه المرشحين ولكن لحتى الان انا مش قادر اشوف ولا اي لاعب ممكن عمل إشي خاص هذا الموسم نقدر نقول إسا أنا بقول لك رأيي كمان في نهاية الأمر
0: أنا بأيدك أنا طلعت على أسماء بأيدك يعني ممكن تلاقي الأقرب أما واحد
3: أنا بقول لك حسب رأيي مين بدي أخذها كمان حسب رأيي أنا هذا تكاهن
0: يا رودري يا لأمين جمال أنا هيك شايف قول أنت
3: أنا بقول لك دقيقة إذا بنأخذ جود بيلينغام بنأخذ كوبارسي عثمان ديمبلي كوكوريا لويس دياس برونو فرنانديز جابريل يعني هالاند اشرف حكيمي هاري كين كفارتسخيليا لامين يامال ماركينيوس كيليان امبابي لوتارو مارتينيز ميسي نونيو مينديش جواو نيفيس مايكل اوليسي وداما باتشو خوليان كينينيوس داكلين رايس رودري فابيان راويس ويليام صليبا فران توريس اوبي ميكانو فينيسوس وفيتينيا اما لكن ايش اللي اكثر شيء حزنني انا شويه محمد شويه حيرني رونالدو مش في القائمة أنسو فرنانديز مش في القائمة بيدري مش في القائمة كول بالمر مش في القائمة داني أولمو مش في القائمة أوناي سيمون أحد أفضل حراس المرمى في العالم وبطل العالم مش موجود باركولا مش موجود خوليان ألفاريز أفضل لاعب كان في الدوري الإسباني الموسم الماضي مش موجود دويف في باريس سان جيرمان مش موجود فالفيردي مش موجود رابينيا مش موجود لذلك هذول مش موجودين في القائمة الثلاثين يا إخوان ولكن هون أنا بقول لك وتذكر شو أنا بقول لك حسب رأيي راح ياخذ الكره الذهبيه امبابي بقول لك ليش انا هذا رأيي هذا تحليلي
0: انا بقول لك ليش ممكن انا بعرف
2: انا ميال معك كمان احمد
3: تقول لك ليش بس جودت
1: فيش حدا ترك انطباع
0: بس بدون القاب بدون القاب
1: كم
0: خلينا نسمع
3: هداف الدوري الاسباني هداف المونديال لاعب اللي سجل تقريبا ما يقارب الأكثر لاعب أهدافه كان له تأثير أكثر لاعب على منتخب في كأس العالم لأنه إذا بدأخذ منتخب إسبانيا فيهن 10 لاعب من باريس 10 لاعب من باريس سان جيرمان محمد إذا بدأخذ أنا على حسب الأسماء وحسب الإنجازات للاعبين هو أفضل لاعب وأكثر لاعب عنده إنجاز هذا الموسم
5: لذلك المعيار يا أحمد المعيار مش بس مين بيسجل الأهداف
3: يعني أنا معك أنا معك أنا معك بس ولكن لما أخذوا كأس العالم
5: الوزن اللي
3: بترجع في هاي الحالة ما أنت معك مزبوط الألقاب ولكن في هاي الحالة ولا أي لاعب كان أفضل أو تقدر تقول إنك تقدر تحط الإصبع عليه وتقول إنه هذا بحق له الكرة الذهبية حتى رودري لا تنساش إنه كان مصاب فترة طويلة لذلك أنا بفكر بقول كمان مرة تكوها أنا محمد حسب رأيه الأقرب للكرة الذهبية ممكن يكون هناك مفاجأة كيليان مبابي إذا لا صعب جدا يعطوها ليمين يمال مع إنه كان في المنتخب واللاعب وكأس العالم ولكن ما استحقش ومباراة أو ثنتين اللي كان فيهن جيد إذا هناك بده يكون حديث رودري راح يكون الأقرب ولكن أنا حسب تكاهن
1: رودري بيعطوش مرتين وربعين
0: أقنع يا حديثك مقنع تحليلك مقنع
3: إيش إذا في بالآخر بس إذا الوقت إذا في بعد لا إمكانية بتقول لي
0: باقي طبعا قول
3: في إمكانية بالنسبة للثاني أنا محمد أخذت بول تل أبيب يعني أنا اليوم قام بول تل أبيب هذا الفريق وبرد المدرب اللي عجبني بهدوء عالسكت حضر فريق بشكل رائع مباراتين 7 أهداف 0 تلقى فهناك عنده منك هناك تنساش انه عنده هناك بوتينج وصوله جاب لاعبين ومايبو جاب لاعبين كل لاعب بينجو في وظيفته في ارض الملعب كانديلوسكي في وسط الملعب ليمكن في خط الدفاع حضر فريق هناك فريق ممتاز حمل طريقه لعب واسلوب اللي بيلائم اللاعبين الموجودين عنده واكبر دليل على ذلك اللاعبين بتلعب من اجل برده يعني هناك تسالش الاحترام ولاول مره حتى على ايامات درور كشتن بشوف مشجعيها بول تل ابيب ان ما يقارب 18,000
0: شو هالمنظر هذا شو هالمنظر مش شك في وحدي لعيب 20,000 كانهن واحد
5: كائن واحد. والأخلاق المهم أشياء محمد، أكثر إشي أنا عجبني في هذا الفريق الأخلاق. لذلك هذا المدرب قدر يجيب فريق بوضع اللي كان قبل سنتين وإن كان في أي درجة ممتازة لقمة كرة القدم الإسرائيلي. وأنا قلت لك إذا بتذكر من بداية البرامج قلت لك أحد المرشحين بالنسبة لهذا الموسم أبول تل أبيب، سبب لأنه أنا متابع هذا الفريق وشفت كرة القدم وشفت الضغط
1: ومتعطش
5: متعطش، ولكن من ناحية كرة قدم شفت العامل السرعة هذا أوسو، هذا اللاعب حسب رأيي
0: أوسو هذا حل محل لويزو، يعني غطى على لويزو
5: راح يكون أفضل أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم الإسرائيلي، وهو زي بينجو في الوظيفة مكانه حتى أفضل من ناحية السرعة والمهارات الفردية. وتوريال طبعا اللي بيعطي القصة الأكبر في وسط الملعب، بول تل أبيب حسب رأيي وبردة هاي السنة راح يكونوا البينجو لكرة القدم الإسرائيلي.
0: في الديربي بالانتظار ومكابي تل أبيب قدم واحد من أفضل مباريات أمين بيرسا بآخر 20 سنة جودة عودي.
2: أنا بدي أبدأ من حيث أنهى أحمد، إنه في بعض أصدقائي من أعضاء البرلمان كان عندهم تحفظ من إلانيف باردة في أبوعل تل أبيب قبل موسم أو أكثر شوي، كان في نوع من التحفظ إنه مش يمكن هذا المدرب ممكن يقود أبوعل تل أبيب لإنجازات، لكن كما قال أحمد بالفعل إنه هذا مدرب هادي يعني دارس عارف خاض تجربة أيضا في بير السبع ووصل للي وصل له. بدي أكمل على موضوع قصة إمبابي والبالون دور هذا والأحسن لاعب، بما يعني كمان محسن أعطى ملاحظة وباسل وأنت يا محمد، أنا أعتقد أنه راح يكون بما أنه بالفعل في الشيء لاعب اللي نقول عنه بالفعل هذا الواو اللي اكتسح كل شيء، يعني من ناحية إنجازات مش بس فردية اللي حتى مع منتخبه مع فريقه مع مع مع، ولكن أعتقد أنه اليوم في حكي كثير على أنه رح يروحوا على الإشي الفردي الفردي، لأنه كل اللي ذكرها أحمد أنه يعني في صحيح منتخب إسبانيا فاز، لكن في شيء لعيب اللي نقول كان 200
0: بالواو
2: فأعتقد أنه رحوا على الإنجاز الفردي. وبدون شك إمبابي هو يمكن الأبرز في هذا الموضوع لأنه الأرقام اللي ذكرها أحمد أكيد واضحة جدا. نقطة ثالثة يا جماعة هي قصة يعني بدحكة أحمد مدرب، يعني غريب في الزمانات كنا نسمع قبل في السبعينات والثمانينات كان في يونايتد في ليفربول في فرق كثير في العالم في الريال في مدربين يقعدوا سنين في مع الفريق. اليوم عم نسمع لا مدرب بيجي على فريق لعبتين ثلاث أربعة ما عندش إنجاز يلا بنفكر نطلعه. مش ما يعني مش معقول مش منطق، يعني حتى ولو أعطي موسم وشوف جرب الموسم. أليكس فيرغسون أجى على يونايتد جماعة نزل لدرجة مع يونايتد بعدين شوفوا شو عمل، وهذا ما كانش يعني كان في أفردين كان في في في في في في سكوتلاند، يعني مش مدرب لهالدرجة كان بارز. ولكن اليوم على ما يبدو إنه شغل المصاري هو اللي شغال، بيستنوش على المدرب بيعطوش فرصة، مع إنه في مدربين بالفعل يعني مش ممكن يكونوا زي اللي كانوا عندنا في مانشستر يونايتد ناش نذكرهن، ولكن انا بعتقد انه هذا في نوع من التسرع.
5: مع كل هذا اللي كانوا في مانشستر واعطوني الفرصه على الفرصه على الفرصه على الفرصه
2: اعطوهم بالفعل.
0: طيب باسل زريك،
1: قضيه الاولى يعني في هذه الاثناء تتداول المحكمه قضيه المنشطات طبعا ضد
0: طبرية.
1: فريق نعم طبريه بلد طبريه، بعد القضيه اللي كشفت طبعا في حزيران الاخير بناء على شكوى تقدم بها النادي الرياضي اشدود. يعني طبرية في السنوات الأخيرة تتصدر العناوين بالشكل السلبي بعد القضية الأولى العقود المزدوجة طبعا اللي عوقب فيها الفريق، عم نتفاجأ أنه طبرية كمان يشتبه به بكمان قضية أخرى مختلفة بسبب منشطات طبعا
2: جديد
1: الثالثة اللي فيه شبهات طبعا الإشي لم طبعا يقر بشكل نهائي، بس في هناك شبهات وتنشوف المحكمة شو بتقول. اليوم بس بدي التداول في المحكمة، نحن ننتظر قرار
0: هياخد وقت
1: طبعا. قضية ساخنة الثانية، يعني تجددت دوري الدرجة الأولى هنا في البلاد، مع تجدد هذا الدوري يعني افتنت لاحظت عم بشوف انه في كتير دوري جديد، في كتير فرق إلها باع طويل وتاريخ في كرة القدم مش عم شوفها في الخارطة الرياضية في دوري الدرجة الأولى. مكابي طمرة وينه؟ زلف اللي
0: مكابي طمرة خلص اتحدوا مع صح. اتحاد طمرة
1: خبطل فيه، مكابي طمرة مش موجود، زلفي لعب كم سنة في الدار الأولى
0: بشكل مشرف
1: تفكك، هبول بعيني مش موجود، شفا عمر دائما كان فيها فريق
2: مكابي عمر شفا عمر
1: انا بحكيش بالذات اسا يعني في مدن في اسماء لا ما عم نشوفها.
0: كفر كنا حبوعل كفر كنا
1: انا جايك بالحكي
0: كمل.
1: انا مسجل
2: مكابي
1: مكابي كفر كنا لعبت سنوات التسعينات عده سنوات في الدرجه الممتازه.
0: يعني بحكي مضبوط عمده الدرجه الاولى كان
1: طبعا الدرجه الممتازه في سنوات التسعينات زمان فيصل خطيب كفر كنا بعد الاتحاد نزلت يعني فريق الاتحاد ونزل الدرجه الثانيه. عم نشوف فراغ في لائحه الدرجه الاولى من فرق كثير اتعودنا عليها واحنا صغار مش عم نشوفها اليوم. في سؤال يعني كرة القدم في الوسط العربي إلى أين؟ تبقى فقط فريق في الدرجة العليا اللي هو سخنين الريني نزلت. فهاي أسئلة كثير
2: محسن ذكرك على مجد كروم.
0: مجد كروم مجد
2: كروم مش بس إنها مش موجودة بالهاي يعني بتطلع لعيبة عالميين
0: مجد كروم مجد درجة أولى يعني
1: أنا بديش أذكر شباب الناس في كثير أمثلة بس انقلبت الآية الفرق اللي كانت بالثمانيات والتسعينات.
5: بس أدخلون محمد شوي
0: لا يعني القضية جوهرية اللي حكيت عنها. لا تفضل.
5: جوهرية قضية جوهرية ولكن السبب حسب رأي أنا بس لو المجالس بتدعمش المجالس بتدعمش يعني. واليوم الفرق الإداريين بيجوا من أجل نجاح وقتي لاعبي تعزيز بالجملة. فإذا الفريق ما نجحش فالفريق انهار. وإذا الفريق نجح لسنة سنتين بعد ذلك فيش هناك مبالغ تدفع للاعبي تعزيز بسبب إنه فيش بناء على لاعبي صغار. فيش هناك لاعبين محليين انبي في كل الفرق. انبي الفرق بتلاقيش لاعب اثنين او ثلاثة في كل بلد في كل فريق من البلد او خلق مع تربى في الشبيبي من اجل ان يكون لاعب كرة قدم. لذلك هاي مشكلة الوسط العربي. فيش هناك خطط لعدة سنوات لكرة قدم.
0: محاسن
6: من اكثر مدرب بشوح بديه
0: سيموني
6: بالفعل. هي قضية الساخنة طبعا هي أتلتيكو مدريد وهذا المدرب اللي صار له 17 موسم على التوالي مع فريق أتلتيكو يعني بيخسر خسارة مذلة يعني أمام أتلتيكو بالأتلتيك بالباو 3-0 وبالأمس
1: كمان خسر أمام ليفربول. أتلتيكو مش أتلتيكو بالباو حلو
6: نعم تمام
0: أتلتيكو كول
6: اوكي كمان خسر مع ليفربول ليتلي امس. وشايف انه يعني استثمروا الكثير من الاموال يعني تعزيزات من ابو دب في هذا الفريق وبالاخر بيصرح بكل بساطه انه احنا بنستنى تعثر اما ريال مدريد اما برشلونه اللي كاين يحتل المرتبه الثانيه يعني شوفوا يعني
2: شو هذا انجاز انجاز لإله هذا
6: إنجاز لإله يعني هذا المدرب بعرفش يعني هو في إدارة هو كنه الإدارة في أتلتيكو مدريد يعني بنفس الوقت إدارة فيش إدارة تقول له روع البيت يعني خلاص بكفي يعني عنده سلسلة من الكوكب من النجوم يعني بالفريق ولكن كمان مرة ألقاب يبعث الله. كمان قضية الثانية هي بالنسبة للاعبي ريال مدريد ديو مندي هذا اللي جابوه 140 مليون
0: ديو مندي
6: ليه بيلعبش هذا؟ حدا عنده تفسير يعني؟
2: ما تأقلمش
0: لا لا مش ما تأقلمش معطوش طيب أقلم لا
5: أول شيء هذا بعده لاعب شاب مش 20 عام بده يتأقلم وقت ريال مدريد مش بعد أي فريق. لذا على حسب رأيي أنا هذا اللاعب بيمشوا معه في الطريقة صحيحة ممكن تزيد على الملعب وما يثبتش نفسه إنك تأخروا لا كم سنة
6: مين بدي
5: عم بيتعاملوا معه بشكل صحيح وتذكر طيب. خلال الموسم شو أنا بقول
6: صحيح ممكن بالمستقبل بس إذا طلعت على يعني إمبابي وفينيسيوس وبيلينغهام وحتى إبراهيم دياز هذول مقدسين في التركيبة محل مين بدي يلعب يعني ديومندي هذا وأندري
0: لا لا سؤاله ما منطقي يعني وانا جرأة مدرب
6: استب خمس سنين مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام مضوا كمان خمس سنين بريال مدريد شو وين بدي يلعب هذا بده فوت بديل هو
5: اندريك فرق عن ازاي يا محاسن انت زلمه شاطر وبتفهم فرق عن ازاي اقل شيء 30 لاعب
6: مش عم بنتين برشلونه
5: يعني لعبه في الموسم
6: جاي معاك بس مع الميم انه كمان مره يعني انت شايف انه
5: انت بلاقي محله
0: طيب يلا
6: بدها
0: جرأة مدرب. أنا بتفرج على برشلونة بتفرج على لايبزيغ بتفرج على ليفركوزن أولاد صغار بحطوهن ودورتموند أولاد صغار وبحطوهن وبيديروا بال عم يصيروا نجوم أما تجيب ولد نجم تكعد
6: الكل يعني في يعني الكل عم
0: قضية فعلا بدها الانتباه من قبل المدربين وإدارات الفرق الكبيرة
7: الآن في مكان X2 لاعب الأسبوع.
0: طبعا قبل لاعب الأسبوع عم بوصلني كتير كتير، مثلا عمران من المشجعين لبرشلونة تحديدا وأيضا للبرنامج، بيقول أنه بالنسبة لكوفارسي يعني اللي عدهن أبو بركات أحمد وهاب اللي عدهن موجودات في كوفارسي، بالإضافة أنه جاب لقب يعني أعطى. طبعا يستمع أيضا إلنا في مجموعة الآن في محلقة بشكل حلو كتير، السيد أحمد زيدان أبو مصطفى اللي عندك كله أبو مصطفى، كل من كفر مندا أولا يوم عيد ميلاده ويستمع مبسوط، كل عام وأنت بآلاف الخيرات. ومصطفى الإبن الكبير العريس الجديد كمان بيقول لك كل عام وانت بخير وضلك اسمعنا يا أبا مصطفى. أبو عمر الصراف أبو أحمد من مدينة الناصري في المكتب فاتحين الراديو عم بيسمعوا بيستمتعوا قدما وإلى الأمام، يسعدنا ذلك بشكل كبير وبشكل جيد هذا الأمر. خذ يا باسل.
1: طيب أنا أعجبني بل أبهرني الظهير الأيمن لفريق بيتيس هيكتور بايرين لاعب الإسباني بيرين اللي شل تحركات فينيسيوس وكامافينجا في الجهة اليسرى المدريدية الأسبوع الماضي، وبالتالي طبعا خسارة ريال مدريد أمام بيتيس المفاجئة 0-1. برأيي على المدرب الإسباني ديلا بوينتي يعني إلقاء الضوء على هذا اللاعب، تذكروا الاسم جيدا، المدافع هيكتور بيرين، لا هو مهاجم ولا هو حارس مرمى ولا أحرز أهداف بل لاعب دفاع. اخترت كمان متوسط ميدان نادي إيفرتون اللاعب الإنجليزي تيريك جورج اللي سجل هدف التعادل الأول لإيفرتون في شباك يونايتد وتألق في وسط الميدان، وبالتالي يعني خرجت إيفرتون بنقطة ثمينة، عادلوا مرتين أمام يونايتد. وبدي أزيد سيرخو جيراسي، سيرخو جيراسي هو لاعب دورتموند سجل هدفين، الغيني طبعا هذا اللاعب الغيني سجل هدفين أمس في الفوز 3-2 لدورتموند على فياريال، وهذا اللاعب طبعا اشتهر بشتوتغارت، بشتوتغارت برز وكمان انتقل دورتموند. ثلاث لعيبة هدول عندي.
0: فليكن هات يا محاسن.
8: والله عندي قائمة طويلة. أنا بالنسبة لحارس مرمى ريال بيتيس اللي فضى ناوس نايس إيش اسمه من النوع يعني ضد ريال مدريد، صد ضربة جزاء في الدقيقة 90 وهو كان سبب رئيسي في فوز ريال بيتيس على ريال مدريد. ننساش مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هدفين قاتلين بالفوز على نابولي 3-2 بعد التأخر يعني 2-0. كمان عند الأمين جمال ورابيني هاي صار مفهوم زمنا أن يكونوا اثنين متألقين، ولكن في عندي مهاجم شتوتغارت اللي سجل ثلاثيه خلال 32 دقيقة اسمه أرميدين ديمتروفيتش هكذا يدعى هذا اللاعب، بالفعل سجل ثلاثية. فيران توريس 4 أهداف ليلة تام 3.5 أهداف يعني الجول هو الرابع حسب اعتقاد لازم من حسب له. كمان توريس بعد انتقاله لباريس سان جيرمان على بارتيسلافا 6-1
0: بارتيسلافا
8: ننساش كمان دجلاس أواس مهاجم أو لاعب فريق أبوال تل أبيب هذا رائع جدا هذا اللاعب يعني بالفعل أول جول حطه ضد البيطار كان هدف رائع جدا، وكمان ضد بايرامالجان سجل هدف بعد سلالم طويل جدا جدا جدا. بالفعل لاعبين متألقين على رأسهم كما ذكرنا مارتينيز حارس مرمى باريس الأمين جمال رابينيا حدث ولا حرج رابينيا فيران توريس وأواسو.
0: جودات عودي
2: من ضمن الناس اللي بيسمعونا كمان العقيد عماد حجرات من بير المكسور اللي بقولنا انه كمان بير المكسور كنا قريبين جدا نطلع للدرجه الاولى، ان شاء الله بيطلعوا للدرجه الاولى. انا من بين اللعيبه في طبعا
0: يبدو حاليا بالثالثه وبعدين على الثانيه ان شاء الله.
2: من بين الاسماء اللي ذكرت طبعا موجودين بدون شك مثل رافين، لكن انا كمان مره بدي اشيد بعنان خلالي اللي من يعني انتقل من الدوري البلجيكي وكان هناك تقريبا كل اسبوع يمجدوا فيه ويمدحوا فيه في كريستال بالاس ايضا، يعني الصحافه الانجليزيه ما بتتوقف عن الحكي عنه،
0: رائع وسريع
2: بدون شك بدون شك سريع يعني اجى اسبوع لعب وتالق. بدي اخذ هالاند اللي امبارح لحاله تقريبا جاب الفوز على بورتو. في لاعب من فريق باريس في الدوري الفرنسي مع مارسيليا،
1: مش باريس سان جيرمان،
2: لا لا باريس باريس باريس هذا فريق طلع جديد
1: يمكن وجب التنويه عشان المستمعين،
2: 3 أهداف قلب النتيجة على مارسيليا وغلب فاز اسمه سينايوكو فاز فريق باريس على مارسيليا 3-2. ولابد لاوتارو مارتينيز ذكر طبعا بدون شك
1: مارسيليا مخيب لحد
2: الساعة بدون شك أكيد. وبرونينيو يا جماعة من مكابي حيفا هذا البرازيلي بيجيب أهداف غير شكل، فهو يعني بتقدر تقول الوحيد اللي عم بيحاول يخلي مكابي حيفا في الصورة بدونه على ما يبدو. الله أعلم شو ممكن يكون مصير هذا الفريق.
0: أحمد وهاب
7: اللاعب الأول بالنسبة لي أنا محمد ميكاليستر، اللاعب اللي شاهد المباراة
0: هذه
7: الفريق كان ضد أتلتيكو سيد الملعب سجل
0: كان شوي خشن امبارح، اعتقدوا أنه بيطلع له إصفر تاني بس الحقيقة لا، اللي ركز فيها لا
7: اللي كان، ولكن كان لاعب ممتاز وقائد الفريق. ومارتن أوديجر هذا اللاعب من مباراة الأخرى عم شوف عم بيقود الأرسنال ضد النابولي يسجل هدف الفوز، عم بيقود الملعب وداكلان رايس في وسط الملعب لاعب اللي بيستحق. وهذول اليوم بالزام كرة القدم بالأخص إذا بناخذ فرق الكبرى محمد وأهم شيء هو وسط الملعب، وهناك اللاعبين شوفنا كل الفرق بتتعزز فيها الأماكن. ومنقدرش ما نقفز عن دانييل بيريتش حارس مرمى ساوثهامبتون ضد سوانسي 3-1 تألق كان ممتاز وأنقذ عدة أهداف، وحسب رأيي ويستحق إنه يكون هذا الأسبوع. رودري في الهدوء تبعه في وسط الملعب وقيادته لتوجيهه للاعبين وإعطاهن المساحات حسب رأيي في، وهي أحد الأسباب اللي أحضر رودري لبرشلونة بسبب لأنه فرانكي ديونج أصيب ومش راح يعود بسرعة ومش راح يرجع للفريق، لذلك رودري هناك وظيفته أكثر كمدرب على أرض الملعب واللي راح يربح منه برشلونة. ولكن ذكر شو بقول لك، برشلونة مش راح تأخذ دور الأبطال محمد. سجل
0: واو سجلت. نتوقف مع الإعلان ومن ثم نواصل.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
10: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
10: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل.
1: تفضل جودات.
2: خيبات الأمل كثار لكن ليش كالعادة نبلش نعدعد فيه كل أول شيء طبعا بير السبع. بير السبع هون يعني في بيتها بطل دوري مكابي تل أبيب. صحيح فريق مكابي تل أبيب مش فريق سهل بس مش أربعة تخسر في بيتك يعني الخسارة واردة يا جماعة كرة القدم فيها هيك وهيك بس مش أربعة تخسر مع مكابي تل أبيب بأي شكل من الأشكال.
3: صحيح.
2: سخنين توقعنا قلنا طيب أجت بيتار تلعب في سخنين بدون جمهورها بدون تشجيع بدون دعم قلنا هاي فرصة وسخنين يعني حققت نتيجة تعادل في المباراة ولكن بعرفش هذا الأداء لا يبشر بأي خير.
1: أنا ممكن أعقب يعني كيف شفت المدرب قام بالشغل بشكل صحيح خذوها ويمكن يزعل الكثير من مثل ما كنا لا يعجب الكثيرون بما سأقول الآن سخنين عدد لا بديش أقول الكبير عدد من اللاعبين مش قدرة درجة عليا.
2: أكيد أكيد أكيد لا
1: خلاص واضح كان
2: بعرف شو بعدين يعني أنت تعرفوا يعني الأجواء دائما ضد مباريات ضد بيتار بتكون بغير شكل وكان لازم يستغلوا عامل الأرض والجمهور وال إنه يفوزوا بهاي اللعبة فهذا كان بدون شك خيبة أمل كبيرة. الإخاء يعني إحنا فكرنا بده يبدأ يتأقلم شوي في الدرجة الممتازة لكن للأسف بتأمل إنه شوي يصحب كير يعني قبل ما يفوت الأوان. وخيبة الأمل الكبيرة سان جيرمان امبارح صحيح بفوز في دوري الأبطال بست أهداف لكن في الدوري يا جماعة متذبذب
1: نقطتين
2: لا عنده بيخسر
4: مباريات
2: بيخسر مع موناكو وبالفعل يعني زهقوا تعبوا ما بدون شك يعني في الدوري الفرنسي سان جيرمان خيبة أمل كبيرة.
1: هذه خيبة أمل لديك أحمد وهب.
4: خيبة أمل أنا محمد جودة مش بير السبع أنا خيبة الأمل تبع رون كوجيك المدرب. أنت اليوم المدرب اللي أنت بتعلن على إنه أنت راح تقود الفريق للبطولة وهذا راح يكون بطل الدوري صرت معلنها كم مرة أنت بتيجي مع حتى مع إبعاد ليل بيرتس في المباراة ولكن هناك عندك بنتورة إصابة بنتورة أهم من إبعاد ليل بيرتس وأنت اليوم تقدرش تيجي للحكم وتقول هناك على إنه أنا بديش أحكي على الحكم ولكن الحكم أخطأ منه ولكن ما كنت دفع الهيبة دفع الهيبة كمان الفريق ما كان جيد ضد مكابي تل أبيب فريق ما كان جيد عندك اليوم فريق ممتاز عندك أفضل لاعبين موجودين في كرة قدم الإسرائيلي ولكن كمدرب زيك أول شيء انزل على الأرض بهذا الاستعداء اتركه وحسب رأي بير سبع من ناحية تركيبي ومن ناحية لاعبين بدون شك ممتازين ولكن حتى الآن اللي قائد الفريق بشكل غير خطأ خب بشكل خطأ ومش قائد الفريق بشكل صحيح هو ران كوجوك المدرب وهو المتهم الأول لأنه عنده لاعبين ممتازين عنده اليوم روتمان وفيتور في الدفاع ممتازين عنده أمادور ومزراحي ضير أيمن واسم مارتشانو كحارس مرمى حتى الآن ممتاز وعنده المساحات اللي موجودة في الفريق واللي شاهد المباراة بتاعه العيفة وشاهد المباراة بمكان تل أبيب شاف مساحات كبيرة في الفريق شفنا هناك فيش ضغط فيش تناسق لا في الدفاع ولا في وسط الملعب والمتهم الأول ران كوجوك الحكي بجيبش نتائج في كرة القدم محمد وران كوجوك بالنسبة له هو خيبة الأمل الأكبر في كرة القدم. خيبة الأمل الثانية أنا محمد فيورنتينا يوم هذا الفريق بعد ثلاث مباريات الفريق ثلاث خسارات والفريق غير جيد وهو بيعلن على أنه إقالة مدرب فابيو غروسو مش بس انه بيقولوا للمدرب فابيو غروسو محمد اذا بروح بيقدموا شكوى ضد المدرب من اجل ما يدفعلوش معاش يعني ولذلك هناك ارجعوا باولو ايفانولي هذا المدرب اللي كان فيه في الموسم الماضي في نص الموسم ارجعوا من اجل انه يستمر ولكن الاهم من ذلك راحوا قدموا شكوى للمحكمه من اجل انه عدم دفع راتب المدرب وهناك في الان محكمه راح تكون لمده طويله بينه والمدرب والفريق والاداره ولكن صعب جدا اشوف اذا بوصلوا لحل اتفاق على الأقل أكم معاش أو لأن المدرب عنده لسنتين عقد فصعب جدا أشوف إنه الفريق في نهاية الأمر ما يدفعش
2: راح يدفعوا له غصب عنه
4: المدرب لأنه شو السبب أنه قال إنه هو قال على إنه صعب عليه درب الفريق ولكن هناك فابيو بارتيتشي المدير المهني يقول إنه بيقدرش يستمر وحسب رأيه راح يدفعوا له وحتى هذا الشكوى مش راح يكون منها فائدة لأنه في نهاية الأمر المدرب هو في تعاقد واليوم إحنا كل بنعرف لما المدرب يتعاقد مع الفريق صعب جدا تقدر تحل هذا الشيء. خيبة أمل تاني أنا محمد بالنسبة لي متفاهم قصير جدا. كيف بعد التعادل مع نوفا قليل خسر المباراة إداري في المحكمة بسبب إنه عبد الرؤوف جبارين كان لعب في عكا في السنة الموسم الماضي كان مبعد لعب في المباراة أشركوه وفي المحكمة قررت إنه إني يخسر المباراة وخسر المباراة إداري لنوفا قليل. فوين الإدارة؟ هاي الأشياء بتنفحص مرة ومرتين وثلاثة واليوم كل شيء موجود قدامك على العسوب. صعب جدا ما تشوفش هاي الأشياء وحرام على النقطة اللي خسروها.
1: صحيح وغلبوا مع انه مباراه ثاني هني بالامس. نحن معك محاسن ناصر.
3: طبعا بالاضافه الى بئر السبع طبعا انا ما توقعتش 4-1 ممكن يخسر 1-0 بشكل عام ولكن بئر السبع بطل الدوري لعب في اوروبا يعني النتيجه غريبه نوعا ما يمكن الابعاد اثر عليه ولكن خيبه الامل هي من الفرق العربيه الدرجه الاولى يعني في الاسبوع الاول فقط النادي الرياضي التيري اللي فاز في المباراة وباقي في الدرجة
1: اللحظات الأخيرة بثها باسل
3: تسع فرق عربية ولا فريق غلب يعني باستثناء التيري اللي غلبت انجدات يعني جت خسرت مع كرمائيل نيشر غلبت طمرة مصمص ام الفحم تعادل ام الفحم خسرت اداري بالاخر مع نوفا قليل ننساش باقة الغربية تعادل 0-0 كمان وعرابي خسرت مع بيطار نهرية يعني بالفعل هذا اول اسبوع حتى الاسبوع الثاني يعني انا شايف انه حتى باقة الغربية خسرانة في البيت 2-0 مع نيشر انجدات خسرت مع أتبيالك بعرفش هذا مؤشر إنه الفرق العربية بتجهز في الدرجة الأولى مش عارف ليش يعني في فرق اللي بتجهز حالها من أجل الصعود من أجل البقاء بشكل مشرف مع كادر اللاعبين ولكن الفرق العربية في الدرجة الأولى المنطقة الشمالية بعرفش حدث ولا حرج يعني في علامات كثيرة يعني شباب طمرة الانجدات لحد السبشة برغم من التعزيز اللي جابوه خسارتين متتاليتين كمان في عدة فرق يعني جات كل هاي الفرق والرابي كمان بتأمل انه يتحسنوا ولكن كمان خيبة امل الاخير عندي هي فريق ابو العقا يا جماعة 4 مباريات 4 خسارات الفريق يتلقى 14 هدف 0 من الاهداف بعد
5: انت بهذا هذا وصل لنهائي كأس التوتو لدرجة ممتازة
3: بالفعل
4: محاسن هذا الفريق بطريقه للحل وتذكر
3: طيب. بالفعل انه فيش تعاون من قبل البلديه وهذا نكش اللي اجى من بويل حيفا حسب اقواله طبعا استثمر ملايين بالفريق ولكن اليوم هو بيعرض الفريق ب 700,000 شيكل مين مع 700,000 شيكل باخذ فريق بالدرجه الممتازه اللي هو فريق بويل هيك صرح وبالفعل خيبه امل كبيره كبيره جدا جدا من هذا الفريق يعني توقعنا كمان انه العام وقت اجى هذا نكش قلنا بده ينافس فريق بويل على الارتقاء للدرجه العليا ولكن كيف ذكرت أحمد على ما يبدو هذا الفريق في طريق إلى الانحلال
1: بس الزريق
5: طيب أنا خيبة الأمل الأولى من كارلوس الكراس يعني فكرنا طبعا إسا إحنا على صدد نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التنس على ملعب
1: البكير
5: نعم يعني ظنينا أنه بعد تغيب المصنف رقم واحد يانيك سينر الإيطالي بسبب الإصابة عن البطولة فكرنا اللقب راح لكارلوس الكراس نتفاجأ أنه كارلوس الكراس بقصيل الأمريكي المغمور بين شالتون في دور ربع النهائي وهي خيبة كبيرة جدا طبعا بسبب الإصابة ربما كمان كارلوس الكراس بجر إصابة بطيب وبشفى وبعود برجع تحدثت أنا الأسبوع الماضي بقضية ساخنة أنه في فراغ بعالم التنس في فراغ بعد ما ولع عهد فيدرير وجوكوفيتش ونادال ما فيش حدا عارف يعبي محلين فكرنا الكراس وسينر بده ياخذوا محل الثلاثي القاتل منتفاجئ هاد يصاب هاد بتغيب هاد بيخسر اللقب عشان هيك سنحت الفرصه والساحه انفتحت لرياضيين عاديين يعني زفاريف مش هذاك
2: مغمورين
5: ما شو يعني زفاريف ما كانش حدا اخذ رولان جاروز قبل شهرين طيب هاي القضيه خيبه الامل الاولى الثاني سخنين تحدثنا عنها تحدثنا عنه انا بوافق محمد الراي انه كادر اللاعبين مش ملائم كله لدرجه ممتازه انا بذنبش المدرب يوسف بوكسيس عم بيعمل اكثر ما بوسعه بس انا بقول انه ربما مع قدام مع الوقت من مباراة لمباراة الفريق طبعا يتبلور أكثر ويزيد التناغم بين اللاعبين مع
4: بس انا بوافقش معك في نقطه واحده بس يوسف ابو كتيس انا هالمشوار مع الفريق
5: ممكن ممكن بس انا
4: شو عم بيستنى لسه ليش عم بيستنى لسه كان عنده شهرين ثلاث اشهر يحضر الفريق
5: ما قدرش يجيب لاعبين لسه عم بيجيبوا لاعبين
1: مش سهل احضار لاعيبه على سخنين وشرحوا الامور شوي
4: احمد انت كل مره يعني بلا ما اخذ يعني تنتقد سخنين يا عم ولا حدا بده يجي على سخنين ابو كتيس مش سخنين انا
1: مش كابريه
4: مش
1: تيجي
4: مش
1: تيجي مش عم بيجي
4: انا مش محمد دفاع سخنين ولكن
1: طب انا بدي
4: انا بعرف انه معلش محمد يوسف ابو كسيس حكى اكثر من 5-6-7 لاعبين من الدرجه العليا عشان يجوا على سخنين مع مبالغ اكثر من الفرق اللي باخذوها المبالغ اللي باخذوها
1: طب بدك
4: يجوا على سخنين
1: مزبوط بدي اكمل عنك اثنين من هذول الثلاثه راحوا على درجه ممتازه واحد منهم ابن يهودا
5: في مركز البلاد
1: انت راح على الممتازة واحد منهم ابن يهودا راح على الممتازة واحد منهم خلينا اذكر وين راح على فريق راح على اشدود تفضل يروحوا على
5: لا المقصود حتى احضار يوسف ابو كسيس مش عم بنجح انه
1: يجيب لعيبة
5: هذا
1: يعني
5: المقصود
1: هاي المقصود طيب. عشان هيك انا بقول بتشوف لعيبة مش مستوى درجة
5: طيب الخيبة الثالثة على السريع توتنهام كل اسبوع بضلني اختار توتنهام حتى يعود لرشد
1: يتحسن
5: يا بكل اسم
1: يلا يلا يلا يلا
0: الان في مكان اكس 2 لفت نظري
1: خذ يا محاسن
4: ابن زين الدين زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر ولكن في انها نجم اخر ابنه حارس مرمى اللي هو رونالد كومان رونالد كومان جونيور هذا هو حارس مرمى بفريق تيلستار في الدوري الهولندي هذا اول حارس مرمى بيسجل هدفين خلال مباراه في الدوري الاضواء طبعا في الدرجه الاولى طبعا في هولندا والهدف الثاني كان الجولين من ضربات جزاء يعني ولكن في الدقيقه 101 كان بالفعل سجل هدفين هذا شيء ملفت للنظر انه حارس مرمى يسجل هدف الهدف الثاني مش من ضربه جزاء الهدف الثاني من ضربه حره من خارج منطقه الجزاء افلح في تسجيل الهدف الثاني طبعا بالنسبه لي كمان في كمان انزاغي يعني مفاجاه كبيره بعد 40 مباراه في الدوري السعودي يخسر هذا الفريق في مباراه بيتيه امام نيوم في عندهم فريق من النوع بالفعل 2-0 بعد 40 مباراة متتالية فريق طبعا الهلال السعودي يخسر في مباراة بيتية وإذا اطلعنا على إحصائيات برشلونة من ناحية تسجيل الأهداف أول فريق يعني في القرن 21 بسجل هاي الكمية من الأهداف ولا فريق في القرن 21 سجل أكثر من برشلونة
5: خلال 5
4: مباريات سجل 23 هدف يعني في 2020-21 بايرن ميونخ سجل 21 هدف مع هانزي فليك اللي هو كان مدرب بايرن ميونخ أو ما يعني بخمس مباريات ولكن يعني بالفعل كل مباراة خمسة يعني من خمس مباريات أربع مرات خمسة خمسة خمسة ومرة مباراة واحدة ثلاثة كمان أو 2-0 كانت بالفعل ملفت للنظر وأخيرا يعني ملفت للنظر هو الحضور النسائي في مدرجات استاد الدوحة وحسنا فعلت يا محمد يوم أمس في مقابلة مع إحدى مشجعات فريق اتحاد أبناء سخنين بالفعل يعني من حضر المباراة ضد بيطار كان ملفت للنظر حضور النساء والفتيات في مدرجات
1: شفنا صورك على وسائل التواصل مجموعة ومن هنا يعني ذهبنا
4: إلى بالفعل عشرات النساء والفتيات يعني اجوا على يمكن عشان
1: قالوا لي لا بدين يكملوا قالوا لي فوق 100 كان من النساء
4: اكثر انا بقول لك اكثر يعني في فتيات كثيرة مع الاهالي مع الازواج بيجي ومرته يعني بالفعل ملفت للنظر بيجوا بقضوا ساعتين بغيروا جو بشجعوا الفريق بدعموا الفريق بالفعل ملفت للنظر هاي الظاهر يعني
1: خد كمان معلومه وجودهن بخلي فبكلم من العنف والشتائم والى ذلك
2: بمناسبات
1: أحمد وهب
6: نفس الفنرة الأولى أنا محمد كوكي لاعب أتلتيكو مدريد هذا اللاعب يعني في مقابلة معه بالأمس قال بقول أنا بتوجه لكل المشجعين وللجمهور اتركوا حوليان ألفاريز هذا اللاعب هو اللاعب الأفضل عندنا في أتلتيكو مدريد وهو الورقة الرابحة وهو اللي حضر الهدف لماركوس يورينتي لشاهد المباراة وهو كان أحد أفضل اللاعبين وبطلب من الجمهور أن اللاعبين معه إحنا داعمين هذا اللاعب وإحنا واقفين بجانبه بطلب من الجمهور أن غيروا نظرتنا ناحية هذا اللاعب يبدو يشجعوا هذا اللاعب ويعطوه ثقة أكثر مما هو بيستحق، لأنه لاعب ممتاز ولاعب اللي راح يفيد الفريق كثير. وبتأمل إنه الجمهور يسمع لكوكي، لأنه بالفعل حليان الفاريز لاعب أحد أفضل لاعب اليوم حسب رأينا في أتلتيكو مدريد. لفت نظر ثاني محمد تومر حامد، الكل بيذكر هذا اللاعب تومر حامد اللي خلف المكابي حيفا، واليوم في ما بنعرف إحنا هاي أسوأ سنوات للمدربين الإسرائيليين. شفنا براك باخر، وشفنا لما طلع لبرا شو صار، شفنا هناك ولا أي مدرب نجح في أوروبا، وهذا اليوم في الأكاديمية في برايتون، وهو الموسم الماضي درب الشبيبي وجابهن للقمة، وهناك كثير من اللاعبين اللي طلعوا للكبار. وأندي نويلر أحد الأشخاص الأكثر هناك الصحفيين موجودين في برايتون بيقول على أنه مدرب اللي راح يكون قريب جدا في الكادر المدربين للفرق لبرايتون للكبار.
7: أنه تومر حمد لعب مع برايتون، هو
6: وكمدرب، وطبعا صار نحن كمدرب يكون هناك مبسوطين منه كثير من ناحيه المعامله تبعه في الاكاديميه، واعطوه يدرب الشبيب وكان ممتاز وجاب لانجاز كبير جدا. وهو بقول راح يكون قريب جدا في الكادر المدربين للكبار، وهذا شيء بالفعل. واذا وصل هناك تومر حامد، وانا بعرفه شخصيا، لعب مع بركات في الاخاء محمد اذا بتذكر، لاعب ممتاز جدا، وحسب رايي بني ادم ممتاز جدا. في بس لفت صغير داني اول اللي أخذ كأس العالم، بقول على إنه يعني بعدنا إحنا عايشين الحلم، وإحنا منتذكر إنييستا، تشابي، بوسكيتس، تشابي ألونسو، وفيا، إنه كيف هذول كانوا مدرسة إلنا من أجل إنه ننجح. وكرة القدم الإسبانية إلهن القصد الأكبر لهذا الجيل اللي إحنا صاعدين، واليوم إحنا وين إحنا موجودين بسبب هاي الأسماء اللي ذكرتها.
1: جودة عودي،
2: لفتات النظر كثار، لكن كلنا بنعرف يا شباب انه كان في قرار من الفيفا قبل كم سنه انه لعيبه الفوتبول الجوارب اللي بلبسوها، الجوارب اللي بلبسوها لازم ما ينزلوها لتحت، يعني لازم تكون مرفوعه لحد الركبه تقريبا. مع انه اليوم بنشوف في كثير من اللعيبه اللي الجوارب بتكون نازله تحت، بس اليوم طلعت في موضه جديده، موديل جديد
1: مزع من وراء
2: خزوق في الجوارب.
1: بتعرف ليش؟
2: فاسماعيل الصباري اللي اجى على بايرن عامل 12 ثقب
5: المغربي،
2: فاسم لبعيد المغربي، من البعيد المتفرج اللي بالتلفزيون او بفكر انه حاطط مش الجوارب، حاطط جبني سويسري مخزقة. فبسألوا طب، قالوا له طيب شو سبب يعني ليش تعمل اشي من الشكل، فجاب تحليل طبي بيقول على ما يبدو يمكن يكون مصبوط انه اثناء المجهود اللي بيبذله من حركة الدم في الجسم والاجرين العضلات بتنتفخ، فلما العضلات بتنتفخ واذا الجوارب بتكون شوي ضيقة بتأثر على المجهود تبعه، فهاي بتحرر بتعطيه شوية هواء.
1: 90% من اللاعبين بأوروبا صاروا
2: هاي لفتة
5: حلوين،
2: لفتة نظر بالنسبة لصباري. كمان شغلة جديدة كلكم تعرفوا أكيد وسمعتوا، اللاعبين السابقين اللي قربوا يعتزلوا أو اعتزلوا بيشتروا فرق من درجات أوطى، وبنعرف إنه رونالدو البرازيلي وروبرتو كارلوس ومش عارف مين، ميسي اشترى كمان فرق، رونالدو اشترى كمان، فميسي أضاف كمان بالإضافة للفريق اللي موجود عنده أخذ فريق من الدرجة الثانية اسمه ألدانيسي من إسبانيا، فريق درجة ثانية، وكان مشتري فريق اسمه كورنيلا من مقاطعة كاتالونيا اللي هم

0: مغمورين قيادة إيسكو في خط الوسط، ولكن بالفعل يعجبني يبهرني هذا الفريق. إلو انتبهوا، 4 انتصارات من 5 مباريات في شتى المسابقات، يعني في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، والسنة بيتيس في المرتبة الرابعة إسا حاليا في الدوري الإسباني، غير شكل بيتيس، غير شكل الظاهر عم بيرجع للعصر الذهبي لإلو.
1: الآن في مكان إكس 2 تكهنات.
2: فضل
0: أول واحد من تحت أنا، بس 5 نتائج صحيحة من 12، سقوط مبرح. محاسن جودة عودي ومحاسن ناصر 2 جابوا 7 من 12، علامة يعني مقبولة.
3: نجاح.
0: وفارس الأسبوع الماضي أحمد واهب 8 نتائج صحيحة من 12، علامة جيدة.
2: يلا تفضلوا يا شباب. بقولك فرشة ليم الإخاء الناصر الليلي على 7. أحمد
4: إكس.
2: جودة
3: وانا بدروع إكس.
2: إكس باسل
0: وانا متلين إكس.
2: إكس محاسن
5: 1-2.
2: 1-2 الرين العفولي نوفا قليل الليلي. أحمد
4: 1-1.
2: جودة
3: برضو 1-1.
2: 1 باسل
0: وانا 1-1.
2: 1 محاسن
5: 1-1.
2: الطيري مع عرابي مع جول، يعني عرابي 1-0 تعادل.
0: عرابي بتبدأ اللعبة مع
2: 1-0. طيري عرابي
0: طيري عرابي زائد واحد.
2: أحمد فيش الوقت. 1. جودة
3: برضو 1.
2: برضو 1.
0: وأنا الطيري بتغلب أكتر من جول أكتر.
2: محاسن
5: وأنا 1.
2: 1. لاتسيو ميلان يوم السبت. أحمد وهب
5: إكس 2.
2: جودة
3: بس إكس.
2: إكس باسل
0: أنا زي أحمد وهب إكس 2.
2: محاسن
5: 2 لحالة.
2: 2. توتنهام إيفرتون. أحمد
5: 1-1.
2: جودة
3: إكس.
2: إكس باسل
0: 1-1.
2: 1-1. محاسن
5: 1-1
2: لحاله. ريال مدريد مع فايكانو 2-0 لرايو فايكانو بتبدأ، يعني 4-2. أحمد
5: ريال
2: يعني 3
0: يعني فرق 3
3: لا 4-1
0: لا أو 3-0
6: 3-0
2: 3-0. جودة
3: برضو 1.
2: 1 باسل
0: أنا إكس، يعني ريال تغلب فرق جولين.
2: محاسن
5: انا رايح عليها اكس كمان.
2: ليفانتي مع 3 برشلونة، يعني بده يغلب 4-0 تحط 2 لبرشلونة.
0: صح
5: الله يسامحك.
2: احمد وهب
5: 3 صار 2 صار 3.
2: احمد وهب يلا يلا
5: اكس 2.
2: جودة
5: برضو
2: اكس 2. باسل
0: انا اكس لحالة برشلونة بتغلب فرق 3 جوال.
2: ومحاسن
5: بخلو 5 كالعادة 2.
2: هاي 2. يونايتد سيتي. احمد وهب
5: اكس 2.
2: جودة
3: 1-1.
0: جودة 1-2.
2: 1-1 لحاله. باسل
0: انا اكس لحاله.
2: اكس لحاله ملان مكسات. محاسن
5: اكس 2.
2: سوسيداد ما اتلتيكو مدريد. احمد وهب
5: اتلتيكو.
2: جودة
3: 1-1.
2: 1-1. باسل
0: 2-2.
2: محاسن
5: وانا 2-2.
2: ابويل حيفا سخنين يوم 2. احمد وهب
5: ابويل حيفا 1.
2: ابويل 1. جودة
3: بقدر فريقين هني بس اكس 2.
2: اكس 2 بس
0: انا 2 لحاله. 2 لحاله لسخنين.
2: محاسن
5: بالفعل انت معك دائما سخنين بيغلبوا بالحيفة بحيفة 2 كمان.
2: اعطينا 2. مكابي تل أبيب وبول تريف ديربي. احمد وهاب
5: اكس.
2: جودة
3: 2-2.
2: باسل
0: اكس.
2: محاسن
5: 1-2.
2: 1-2. مكابي هرتسلية كفر قاسم. احمد وهاب
5: مكابر
2: تشيليا 1. هاي 1. جودة
3: اكس.
2: هاي اكس. باسل
0: 1-1.
2: هاي 1-1. محاسن
5: 1
2: لهرتشيليا 1. هذا عنده جملة معينة نقص قال بده يضيف إشي ملاحظة؟
5: ملاحظة صغيرة لشاهد المباراة كاليري وليتشي. محمد شفنا مين سجل هدف الفوز؟ دانييل مالديني. بين مين؟ بين باولو مالديني.
2: بين باولو
5: في ضربة راس، وكلاعب جيد يعني لأول مرة بحضر هذا اللاعب وبشوفه، صبراي لاعب جيد، ولكن ليش الفرق بينه وبين أبوه إنه بيلعب طرف أيسر مش كلاعب دفاع.
2: طيب إن شاء الله انبسطوا اليوم.
3: جداً الحمد لله.
2: شوف يعني ما رحتش باسل وعلى لعبة من دوري أبطال الليلي لأنه حطوا الكوي مع الضعيف.
0: ما فيش لعبة اللي هي يعني تجذب الأنظار.
2: فنربخشي وروما
3: صعبة.
2: صعبة
3: صعبة صعبة صعبة.
2: ايندوفن شختيار كمان يعني فيها
3: لا لا ايندوفن
5: فريق
0: في كتير في كتير لعب اهم من الدوريات.
2: يونايتد وصباح
3: صباح الخير.
2: صباح النور. يلا يعطيكم العافيه وسعدنا بان كنا. شكرا.
0: الى اللقاء.
2: الى اللقاء. اللي هن انبسطوا وانا انبسطت منيح انه احنا نبسط، بس اللي بهمنا انه ينبسط انتم اللي عم تسمعونا تكونوا انبسطتوا ان شاء الله.

0: إذن ستأتي وستأتي انتهى برنامجنا لهذا اليوم البرلمان الرياضي، وألقاكم بإذن تعالى غدا إن شاء الله انتبهوا الجمعة بعد أخبار الساعة الثالثة في البرنامج الرياضي ملاعب وأهداف. صحيح فيش مباريات، ولكن في برنامج، في مقابلات، في أشياء جديدة. اليوم راح يكون مباراة درجة ممتازة، بكرة سنتطرق إليها جملة وتفصيلا. راني رشيد، أبو نمر، جوسلين محميد بريك، أوسكار تريدلير، ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى نلتقي إن شاء الله على خير. هذه تحية ومباركة من أبو المنذر إلى أبو الرامي قاسم عتاملي بعيد ميلاده، كل عام وانت بخير.
1: الليلة على قناة مكان،
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج الأعلى.

0: دوار اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. إحباط اعتداء إرهابي بعد اعتقال مخرب في بريطانيا. المرشح الثاني في الجبهة يؤكد ضرورة دمج المواطنين العرب في المجتمع الإسرائيلي كاملا. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. وانخفاض درجات الحرارة غدا. لحظات مستمعينا وسنكون مع التفصيل، ابقوا معنا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: في بريطانيا قرب رام الله اعتقلت قوة من وحدة المستعربين دوفدوفان إرهابيا مسلحا كان يهم بارتكاب اعتداء، وبدأت بمطاردته قبل 4 أيام في عقاب ورود معلومات استخباراتية. أفادت مصادر فلسطينية بمصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق أبو زكري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قال المرشح الثاني في الجبهة فاتن غطاس إنه قبل التحدث عن خدمة وطنية يجب خلق واقع يتم فيه دمج المواطنين العرب دمجا كاملا في المجتمع الإسرائيلي. وفي حديث مع الزميل عيران زينجر ضمن برنامج مرحبيت في إذاعتنا بالعبرية، دعا غطاس إلى إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تضع نصب عينيها التوصل إلى سلام حقيقي وعادل في المنطقة. وقد تعهد رئيس القائمة العربية للتغيير أحمد الطيبي بأن تعمل القائمة المشتركة كل ما بوسعها لمنع نتنياهو من ترأس حكومة انتقالية. وفي حديث إذاعي أضاف سنفعل بعد الانتخابات أشياء لم نفعلها من قبل من خلال اتصالات وعمليات تصويت. أعلنت الجزائر رسمياً عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وأوضحت أن الخطوة تأتي بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وتحذير الجانب الإماراتي من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة. ولم تعقب أبو ظبي بعد على هذا القرار، ويشار إلى أن الجزائر لم تفصح عن الأسباب، إلى أن مواقع إخبارية جزائرية قد انتقدت في الماضي بشدة الإمارات واتهمتها بالمحاولة لزرع الانشقاق في الدولة والمنطقة. يعالج في مشفى داس عين كارم بأورشليم القدس شخص بشبهة إصابته بإيبولا، وكان هذا الشخص قد عاد من جمهورية كونغو الديمقراطية قبل عدة أيام وجاء من المشفى نحلته جيدة، أورد النبأ مراسلنا سامح قادري.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. موعدكم الآن مع الجولة المسائية الإخبارية، نعود ونلتقي عند السادسة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية عبر أثير راديو مكان، معكم من الآن وحتى السادسة. في التحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج رانيا رشيد، وفي التقديم ماريا عبد ربه. إلى أبرز عناوين المساء. تطور عسكري ودراماتيكي يغير خارطة النفوذ في الساحل الغربي لليمن. جماعة الحوثيين تستولي بشكل كامل على مدينة وميناء المخا وتصل جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. الرئيس ترامب يتحدث عن أنشطة نووية إيرانية في جبل الفأس ويشير إلى أن موعد انتهاء الحرب فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الشهر المقبل. وزير الدفاع كاتس يتوعد طهران مجددا بضربات شديدة لم يسبق لها مثيل إذا تجرأت على مهاجمة إسرائيل. الإعلام اللبناني يفيد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على 3 دفعات عصر اليوم في بلدة النبطية الفوقة في غضون نصف ساعة. قوة من وحدة المستعربين تعتقل إرهابيا مسلحا في بيتونيا قرب رام الله كان يهم بارتكاب اعتداء. في ملفاتنا لهذا المساء أيضا، وزارة الصحة تعلن الاشتباه بإصابة شخص بفيروس الإيبولا عاد قبل أيام من جمهورية الكونغو الديمقراطية. أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بعيد زيارة مقام النبي سبلان الذي يصادف اليوم ويتوافدون على مقامه في قرية حرفيش، وبهذه المناسبة نتمنى لأبناء الطائفة المعروفية زيارة مقبولة وكل عام والجميع بخير.

0: في صدارة الجولة المسائية التصعيد في منطقة الخليج الذي يأخذ اليوم منحا توسعيا بعد استيلاء ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على نقاط مرفئية في منطقة باب المندب. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير.
1: أهلا ماريا.
0: في هذه الأثناء الرئيس ترامب شمعون يتحدث للمرة الألف عن موعد انتهاء الحرب فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وأيضا يتحدث عن أنشطة نووية إيرانية في جبل الفأس. دعنا أولا ضعنا في المستجدات الميدانية شمعون.
1: نعم ماريا، عودة ميليشيا الحوثي لفرض نفوذها على المشهد لابد أن يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع المعقدة أصلا يجب القول في الخليج بين الولايات المتحدة وطهران. فعلا آخر الماء الواردة تباعا تتحدث ماريا عن وصول الميليشيا غكر وكيل الإرهاب الإيراني في اليمن إلى إحلى جزر مجموعة حنيش اليمنية. في وقت سابق ماريا اليوم استولى مسلحو الحوثي على مدينة المخة المرفئية التاريخية المطلة على البحر الأحمر في تحرك يهدف إلى الاستيلاء على الساحل الغربي اليمني وبالتالي على باب المندب. نذكر ميليشيا الحوثي ماريا صعدت في الأسابيع الأخيرة وإن بشكل متقطع هجماتها على مواقع للطاقة في السعودية تحديدا إزاء عمليات عسكرية من الحكومة اليمنية طبعا المعترف بها دوليا وبدعم من المملكة السعودية. قبل قليل ماريا أفادت مؤسسة التجارة البحرية البريطانية باقتراب زورق مجهول من سفينة شحن على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة المخلة اليمنية. أنباء سابقة تحدثت عن نقل الرياض تحذيرا صارما إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بوجوب لجم الحوثيين إذا أرادت الجمهورية الإسلامية تفادي نزاع إقليمي شامل. إذن في هذه الأثناء وكما ذكرت ماريا في الرئيس ترامب يتحدث فعلا عن انتصارات الولايات المتحدة في المعارك الأخيرة، نذكر آخرها كان الليلة الماضية مع إيران، ويتحدث طبعا عن ارتياح البيت الأبيض من عوامل الخنق العسكري والاقتصادي بنفس الوقت. وترامب دعينا نستمع ما ذكره للصحفيين، ولا ننسى ماريا أن الرئيس ترامب في خضم الحملات الانتخابية للتجديد النسي، طبعا هو لا ينتخب مباشرة ولكن حزبه الحزب الجمهوري مرشح للخسارة في الكونغرس وهذا يضعف بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي. إذن ترامب يتحدث للمرة الألف يجب القول عن تحديد موعد لانتهاء الحرب. دعينا نستمع.
2: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
1: إذن يقول ترامب الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي لأنه لا يمكنهم يقتدران بطبيعة الحال الصمود كثيرا، هم في حالة يأس ويحاولون التأثير على الانتخابات ليحصلوا على فريق لطيف وضعيف يتركهم في شأنهم ويسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية، هذا ما يريدونه ولا حصلوا على أسلحة نووية. يكرر ترامب مرة أخرى لكان العالم بأسره يواجه مشكلة عويصة. هكذا ترامب، وترامب كما قلنا ماريا في خضم حملات انتخابية لتشجيع التصويت للحزب الجمهوري في الولايات المختلفة. في دالاس تحدث أيضا أن الولايات المتحدة كما قلنا قد انتصرت في هذه الحرب مهددا مرة أخرى بضرب الموقع النووي الإيراني في باطن جبل المعول أو الفاس إذا بعض النشاطات الجارية فيه كما قال. ومنذ قليل مريا مساء اليوم عمليا يؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جاروستي فعلا وجود نشاطات في موقع جبل المعول، مع التذكير ماريا بأن طهران لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة هذا الموقع. شأنه العديد من المواقع النووية الإيرانية التي لا يسمح لمفتشي الوكالة بدخولها. وأيضا لهذا السبب فقط قبل يومين ماريا قررت الوكالة الدولية إحالة الملف الإيراني النووي بسبب الخروقات الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. بطبعة الحال طهران تتحدث عن قرار مسيس وما إلى ذلك. دعينا نعود لماريا وهذا مهم جدا إلى قضية انتهاء الحرب أو توقيت انتهاء الحرب. صحيفة واش جورنال تنقل في هذه الأثناء وهو الرئيس ترامب تنقل عن مسؤولين أمريكيين توقعات باستمرار الحرب مع الجمهورية الإسلامية، انتبه ماريا، حتى نهاية الدورة الثانية للرئيس ترامب. نترك الحسابات للمستمع. قال هؤلاء مسؤولون ماريا في نقاشات مع طبعا وراء أبواب مغلقة إن البيت الأبيض طرح مع نائب ترامب جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهم من المستشارين الكبار، طرحوا إذن تقييمات أن طهران قد تصمد حتى ذلك الحين، ذلك الموعد طبعا انتهاء دورة ترامب الثانية في البيت الأبيض، حتى أمام كل الضغوط الممارسة عليها أمريكيا سواء الحصار لموانئها، خطة العزل الاقتصادي المفترضة بطبيعة الحال من واشنطن، وطبعا استمرار العمليات العسكرية للجيش الأمريكي. الوزير ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي شدد هو الآخر على أن شدد أن الهجمات الأمريكية لن تتوقف في هذه المرحلة طبعا حسب التقييمات للمستوى العسكري الأمريكي، ولكن يجب القوم ريا ما دمت تحدثنا عن طرق التفاف إيران على العقوبات الأمريكية، تشديد العقوبات الأمريكية وخطة العزل والخنق الاقتصادي كما تتحدث عنها واشنطن. دعينا نشير إلى بروز عمليا مؤسسة أو آلية جديدة تلتف من خلالها إيران على العقوبات وبمساعدة الصين، كيف لا؟ وفقا لمسؤولين تحدثوا إلى رويترز فإن إيران عمليا تعمل مع الصين عبر هذه الآلية بحيث تبيعها النفط ومقابل ذلك تحصل على نقاط استحقاق إذا أردنا، تمكنها هذه النقاط من الحق في ابتياع البضائع والسلع التي تحتاج إليها. هذا فقط آلية واحدة من على ما يبدو العديد من الآليات والطرق التي تلتف من خلالها الجمهورية الإسلامية على نظام العقوبات الصارم. وفقا لرويترز ماريا فقط عبر هذه الآلية تم تحويل حوالي 2.5 مليار دولار إلى إيران، إلى الاقتصاد الإيراني حتى الآن فقط خلال العام المنصرم. ماريا
0: شمعون بن نعي محرر أشون دولية، شكرا لك.
1: هلا.
0: جولة المساء، نريد الانتقال الآن إلى الحراك على الحلبة الحزبية، حيث تتزايد الضغوط والمطالب لتوقيع اتفاقية فائض أصوات بعد أن سلمت كل من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة الثلاثية قائمتيهما رسمياً في ظل مساع حثيثة لإتمام هذا الاتفاق. حول ذلك ينضم إلينا مباشرة الزميل فالح حبيب. فالح مساء الخير.
1: يا أهلا، تحياتي لك مريم، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
0: يعني بالإمكان القول فالح لم يعد الحديث عن إبرام اتفاق فائض أصوات أمرا فضفاضا، بل تحول إلى مساعي وحتى اتصالات ولقاءات.
1: صحيح تماما ماريا ما تفضلت به، ولعل موضوع إبرام اتفاق فائض أصوات بين القائمة الثلاثية المشتركة وما بين الموحدة لم يعد فقط مسألة وقت، وإنما هو على مشارف الحتمية، ما يعني بدأت الاتصالات بشكل فعلي بعد أن انتدبت الموحدة أن يقود هذا عنها المحامي يحيى دهامشي وهو رئيس المكتب السياسي في الموحدة، يقابله وكيل القائمة المشتركة الثلاثية وسكرتير عام حزب الجبهة أمجد شبيطة. في ساعات الظهيرة كان هناك بينهما اتصالات لبدء وضع الترتيبات لبدء كتابة هذا الاتفاق. نعم هنالك قناعة راسخة لدى الطرفين حول ضرورة إبرام اتفاق فائض أصوات لخلق أجواء إيجابية، وبالتالي لتحفيز الناخب العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع، سيما وهم يدركون تماما أو الطرفان يدركان ماريا بأن كلمة المفتاح والمعادلة تكمن في الشارع العربي، ولعل بمنطقهم الاتفاق على فائض أصوات من شأنه نعم أن يخلق أجواء إيجابية، يبعد شبح المناكفات المناحرات عن الحملات الانتخابية،
0: إلى جانب الأجواء الإيجابية. فالح هل يمكن صحيح. مثلا أن يحمل في طياته أملا في أن تتحد القائمتين قبيل الانتخابات؟ هل هذا أمر وارد على سبيل المثال؟
1: لا، موضوع الوحدات انتهى بعد تقديم القوائم، أصلا تقنية لم تعد هنالك إمكانية، ربما إمكانية تعاون تنسيق تقاسم وتبادل أدوار، هذا وارد، وهذا أصلا كان دائما بين القوائم العربية، وإن كان تتفاوت درجاته، تارة تكون فعلا العلاقات حميمة وتارة تكون، لكن السؤال الأهم يبقى، هل ستواجه أمجد شبيطة من جهة ويحيى دهامشي من جهة أخرى بعض؟
0: فالح نحن نسمعك بشكل متقطع بين الحين والآخر، ربما الآن تحركت قليلا تتحسن جودة الصوت،
1: ربما الآن أفضل ماريا،
0: دعنا نحاول.
1: تماما، فيما يتعلق إذ ما كانت ستواجه مطبات أو بعض التحفظات طريق أمجد شبيطة من جهة ويحيى دهامشي من جهة أخرى، قد تعيق أو تؤخر، تعيق أنا أستبعد، ولكن قد تؤخر، وإن وجدت وأخرت ستؤخر ربما لساعات ليس إلا، فيما وهنالك داخل القائمة الثلاثية لربما تكون تحفظات من تدخل على سبيل المثال للحصر لجنة الوفاق، فيما ولا يزال هنالك مركب وهذا ليس سرا من داخل الثلاثية بينه وما بين لجنة الوفاق وقيادة على وجه الخصوص لجنة الوفاق، ترسبات تخالفات اختلافات خلافات، سيما وهنالك مركب لا يزال يشعر بأنه ظلم عند تركيب القائمة الثلاثية من قبل لجنة الوفاق، ولربما هذا المركب يأتي ويدعي أنه لا داعي أصلا للجنة الوفاق أن تكون في الصورة، سيما وقادة الأحزاب ليست بذلك الطفل الذي يريد أن يأخذ أحد على يده أو بيده من أجل إبرام اتفاق فائض أصوات، ربما يصطدمون في هذه الإشكالية في الوقت اللي فيه مركب مثلا الجبهة، يعني لن تكون لديهم بتاتا أو التجمع على سبيل المثال أي تحفظات من أن تكون في الصورة لجنة الوفاق. تحفظ آخر قد تصطدم به هذه المرة ليست على صعيد داخلي الثلاثية، وإنما ما بين الثلاثية والموحدة، من مثلك يعلم ماريا نظرا للخلافات والترسبات العميقة ما بين القائمتين على وجه الخصوص الجبهة والموحدة، قد يأتي من يأتي ويرفض أن تكون مثلا تلك الصورة الجماعية وأن يجتمع كل قيادة القائمتين وتلتقط لهم صورة وخطابات مشتركة من أجل تحفيز الناخب، سيما وهنالك من لا يزال
3: عالق في تلك الفترة ولا يزال يلوح في الترسبات، وهنالك يعني إنصافا وليس دفاعا جزء كبير من القيادات الذين ترفعوا عن صغائر الأمور ولم تعد هذه الخلافات تعني لهم شيئا بالضرورة في هذه المرحلة، ولكن ربما تكون هذه التحفظات ومطبات تواجههم لكنها أبدا لن تعيق، وإن أخرت باعتقادي لن تؤخر إبرام الاتفاق سوى ساعات قليلة معدودة. لنعود ونكرر أنه بدأت المساعي الفعلية الرسمية لوضع اللمسات على اتفاق فائض الأصوات، ولربما لم يعد أصلا أيضا الموضوع مسألة وقت، بل أكثر من ذلك بات على مشارف الحتمية.
0: الزميل فارح حبيب، شكرا لك على هذا التقرير. شكرا.
3: على الرحب السامرية.
0: جولة المساء تنقلنا الآن إلى قطاع غزة، وهذا التصعيد الذي شهده القطاع اليوم بمقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بالتزامن مع محاولات الوسطاء التقدم في مسار التهدئة والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. معنا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد، تفضل حسن.
4: مساء الخير ماريا. في منطقة قطاع غزة وكما ذكرت قتل 4 فلسطينيين إثر قصف لقوات جيش الدفاع لمنزل في مشروع بيت لاهي شمال قطاع غزة. القصف جاء أو المنزل يعود لعائلة أحمد، كما أصيب عدد من الفلسطينيين. وفقا لمصادر فلسطينية قوات جيش الدفاع تقصف في هذه المرحلة مدفعيا مناطق شرق مدينة غزة، فيما تقوم زوارق حربية تابعة للسلاح البحرية بإطلاق النار بشكل مكثف من بحر خان يونس باتجاه منطقة خان يونس. لليوم الثاني على التوالي تشن طائرات ومسيرات تابعة لسلاح الجو غارات جوية واستهدفت مباني، منازل، شقق سكنية، إضافة إلى مناطق مختلفة أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين. في كل ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود التي يبذلها الوسطاء بما فيهم الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أو اتفاق يقود نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب. في هذه المرحلة وفد من حماس يتوجه إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع الأتراك، ومن ثم سيتوجه إلى القاهرة، كل ذلك في محاولات استئناف المفاوضات وكسر الجمود الذي يكتنف المفاوضات بين إسرائيل وبين حماس، المفاوضات غير المباشرة. على ما يبدو لن يكون هنالك جديد ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، هذا ما تؤكده مصادر مقربة من المفاوضات. إذا أن إسرائيل تخشى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، من بينها انسحاب تدريجي لقوات جيش الدفاع من مناطق قطاع غزة. هذا الأمر ربما سيظهر بشكل غير إيجابي من ناحية رئيس الوزراء، لذلك كل المحاولات ربما تطبيقها المرحلة الثانية سيتم إرجاؤه إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. في غضون ذلك حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوغاريك من أن مخزون الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بات غير كافي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل استمرار نقص التمويل والقيود الصارمة التي تعيق قدرة شركاء الأمم المتحدة على إعادة تزويد هذه المخزونات. كما تقول الأمم المتحدة، ميكولاين لودروف رئيس مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه انتقادات إلى إسرائيل وقال إن إسرائيل تحول دون البدء بإعمار قطاع غزة، لا سيما وأن المجلس حصل على ميزانيات تزيد عن 18 مليار دولار من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية. ماريا،
0: شكرا لك حسن أبو زيد.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوق؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: الجولة المسائية تنقلنا الآن مستمعينا إلى الحلبة القضائية وما جرى اليوم لدى محاكمة صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية في محكمة بئر السبع. معنا محامي الدفاع الأستاذ خالد زبارقة. مساء الخير.
6: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
5: ما الذي جرى اليوم أستاذ خالد في قاعة المحكمة مما دفع بالقاضية إلى الاستشاط غضبا وحتى سماع صراخها؟
6: يعني اليوم كانت محددة جلسة في المحكمة لسماع شهادة السيدة صباح هنية أخت إسماعيل هنية، وطبعا بسبب ظروف خاصة تأخر طاقم الدفاع عن الجلسة للمحكمة مما دفع القاضية إلى يعني ملاحظة ذلك. وفي آخر المطاف بعدما تم يعني شرح للمحكمة تفاصيل ما حدث يعني تفهمت الصورة.
5: هل كان غضب المحكمة موجها بالتحديد إلى طاقم الدفاع أم إلى النيابة؟
6: يعني كان التوجه إلى الطرفين، يعني إلى طاقم الدفاع وإلى النيابة، ولكن الأهم من ذلك أنه بعد أن شرحنا للمحكمة الظروف التي يعني تعرضنا لها في طريقنا إلى المحكمة، المحكمة قبلت تفسيراتنا وتفهمتها، وأيضا صارت الجلسة بعد ذلك على ما يرام.
5: هل وجهت القاضية أستاذ خالد انتقادات واضحة لطريقة إدارة الملف أو لتأخر الإجراءات؟
6: لا، لم يكن هناك تأخر في الإجراءات، يعني نحن نتحدث عن ملف
5: لأنه طلب إرجاء الجلسات أكثر من مرة.
6: يعني كانت هناك يعني أسباب لتأجيل الجلسات، ولكن نحن نتحدث عن ملف يعني نسبيا جديد. نحن نتحدث عن ملف من شهر يعني أبريل من عام 2024. يعني في هذه الملفات طبيعي جدا أن تستمر المداولات كل هذه الفترة.
5: وجهت إليها إلى صباح هنية لائحة اتهام وأفرج عنها اليوم رغم تقديم لائحة اتهام ضدها. ما هي الأدلة التي استندتم إليها لإقناع المحكمة بإطلاق سراحة رغم لائحة الاتهام التي تتضمن بنودا خطيرة؟
6: يعني من أجل توضيح الصورة، أن السيدة صباح هنية تم الإفراج عنها في العام 2024، وهي موجودة منذ العام 2024 وحتى هذه الأيام بدون أي قيود. اليوم الشيء الجديد الذي حصل هو أن السيدة صباح هنية أعطت شهادتها للمحكمة، يعني أزاء التهم التي نسبت إليها في لائحة الاتهام، وردت عليها بشكل واضح وصريح، وطبعا نفتها، نفت أن يكون لديها أي نية للتحريض أو للتماهي مع أي أعمال إرهابية.
5: وهل أقنعت المحكمة بأقوالها هذه؟
6: يعني نحن لا نستطيع أن نقول أنها أقنعت المحكمة الآن، يعني هذا شيء اللي هو ممكن أن يتضح بعد ذلك في فترة القرار الذي سيصدر من المحكمة، ولكن حتى ذلك الحين يعني صارت جلسة اليوم على ما يرام. وحقيقة أن السيدة هنية أعطت تفسيرات واضحة وصريحة لكل ما نسب إليها، وقالت بشكل واضح وصريح أنها هي
5: يعني هي زعمت بأنها لا تعرف لا القراءة أو الكتابة، رغم أنها تبادلت الرسائل عبر الواتساب مع شقيقها.
6: يعني هي موجودة هنا منذ أكثر من 44 عام، وعندما أتت إلى هذه البلاد من قطاع غزة كان عمرها 15 عام، وهي موجودة منذ ذلك الحين وحتى هذه الأيام. وبطبيعة الحال كأي ست أو كأي امرأة أو كأي جدة، يعني هي لا تعرف القراءة والكتابة، وهذا ما أكدت عليه أيضا في التحقيق أمام الشرطة، وأيضا أكدت عليه اليوم أمام المحكمة.
5: ولكن قريبتها قالت عكس ذلك لدى التحقيق معها في الشرطة، أنها تعرف القراءة وكذلك الكتابة.
6: لا لم يكن كذلك بهذه الصورة، وإنما يعني هناك نوع من يعني تشويه شهادة قريبتها. ولكن الأهم من كل ذلك أنه لا، وهذا ما ندعيه نحن نقول أنه ليس كل ما يخرج من هاتف أي إنسان، وخاصة عندما يدور الحديث عن ست كبيرة في الجيل، ونحن نعلم وكلنا يعني كل يعني امرأة اليوم جدة وعندها أحفاد وعندها أولاد وعندها كناين، بطبيعة الحال هي نحن نعلم أن الأحفاد دائما يستعملون هاتف الجدة ويلعبون
5: في هذه الهاتف. أستاذ خالد، ما الذي تتوقعونه في الجلسة القادمة؟ قرار جوهري، استمرار سماع الأدلة، أم إمكانية حدوث تحول في هذه القضية؟
6: حقيقة نحن ما نسعى إليه وما نرجوه أن تتوفر المحاكمة العادلة للسيدة صباح حنية، وما نرجوه أيضا أن تتعالى المحكمة عن الأجواء التي تحوم حول هذه القضية. هذه القضية نحن نعتبرها أنها قضية سياسية من الطراز الأول، وتم ملاحقة السيدة هنية فقط بسبب أنها أخت إسماعيل هنية لا أكثر ولا أقل. المنشورات المنسوبة للسيدة هنية لا تمس بأمن الدولة ولا أي شيء من هذا القبيل.
5: يعني تريد أن تقول بعبارة أخرى أستاذ خالد إنه كونها شقيقة إسماعيل هنية يؤثر على طريقة تعامل السلطات معها، النيابة، المحكمة في هذا الملف الجنائي؟
6: يعني نحن نعلم أنه تم تفعيل هذا الملف بسبب أنها أخت إسماعيل هنية لا أكثر ولا أقل. منذ اللحظة الأولى والتحريض الذي حصل عليها من طرف المجموعات اليهودية المتطرفة بسبب وجودها هنا في هذه البلاد، دفع الشرطة وأجهزة الأجهزة الأمنية الأخرى لهذه الملاحقة ولهذا الاعتقال، الذي تبين بعد ذلك أن كثير من الادعاءات التي نسبت إليها لم تكن صحيحة. وفي آخر المطاف يعني صف الملف على كم يعني منشور تعتبرها الدولة أنها منشورات تحريضية تم نشرها في مجموعة الواتساب. يعني هذا شيء حقيقة غير مسبوق في مسألة الملاحقة القانونية على منشورات بهذه الظروف تحديدا.
5: أريد يعني أن أشكرك. نعم، باختصار كلمة أخيرة لو سمحت.
6: السيدة هنية لم تكن لديها أي نية للمساس بأمن الدولة، وحقيقة نحن نتأمل من السلطات الإسرائيلية أن تتعامل مع هذه القضية تحديدا بتعقيداتها، وهي قضية معقدة بسبب ظروفها وبسبب قرابتها لإسماعيل هنية، أن تتعالى عن هذه الاعتبارات وأن تتعامل معها بحسب الاعتبارات القانونية المتبعة، وأن تترك هذه الملاحقة، لأن السيدة هنية هي امرأة مريضة ويعني بشكل كثير يعني بشكل عندها مرض بشكل متقدم، ويتركوها تعيش ما تبقى من حياتها بشكل آمن وبدون أي ملاحقة.
5: المحامي خالد زبرقة، أشكرك على هذه المشاركة.
6: شكرا لكم.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
7: وزير الدفاع يهدد إيران مجددا في حال هاجمت الأخيرة إسرائيل، ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع انعقاد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الاعتداء على معلم مدرسة في بلدة حورة ونقابة المعلمين تعطل التعليم لساعتين الأحد المقبل هناك. والخطة الخماسية المقبلة مؤتمر رؤية 2031 يجمع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب ممثلين عن الوزارات والقطاع المدني. كونوا معي أنا وسيم كيوف عند السابعة.
0: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
5: مستمرون معكم مع جولة المساء الإخبارية. نريد أن ننتقل الآن مستمعين إلى منطقة النقب وما حدث هناك، حيث تواصل شرطة النقب التحقيق في حادثة إطلاق النار على معلم مدرسة في حورة التي وقعت صباح اليوم أمام مدخل المدرسة بينما كان الطلاب في طريقهم إلى مدارسهم. مراسلنا سالم أبو جامع كان اليوم في حورة وعاد إلينا بهذا التقرير.
8: في مشهد يثير القلق وصل العنف هذه المرة إلى داخل محيط مدرسة في بلدة حورة في النقب، فبينما كان الطلاب في طريقهم إلى مدارسهم أقدم ملثمون على إطلاق النار على معلم عند مدخل إحدى المدارس في وقت كان فيه الطلاب وأعضاء الطاقم التدريسي في المكان. والحديث ليعقوب أبو القيعان من لجان أولياء أمور الطلاب.
9: نحن أولياء أمور الطلاب نستنكر هذه الجريمة، وبالنسبة أن هذا خط أحمر، وإحنا قمنا اليوم بإضراب بالمدرسة وبعثنا أولادنا إلى البيت، لأنه الأمر أمر كبير وخطير جدا. إطلاق نار في المدرسة وفي وسط الطلاب يتعلمون هناك، هذا بالنسبة لنا جريمة كبيرة لازم إحنا ندرسها مع الشرطة والأجهزة المعنية.
8: المعلم الذي أصيب بجروح متوسطة تلقى الإسعافات الأولية من أفراد الطاقم التدريسي إلى حين وصول الطواقم الطبية التي واصلت تقديم العلاج له قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. والحديث لهنادي الزباركة مسعفة في نجمة داود الحمراء.
10: تلقينا اتصال عن إصابة رجل في 40 من العمر، وصلنا إلى المكان في بداية الأمر، قدمنا الإسعافات الأولية واتضح أنه معلم في المدرسة، قمنا بنقله إلى سروكا لاستكمال العلاج واتضح حالته بالمتوسطة.
8: إلى المكان هرعت قوات كبيرة من الشرطة التي أغلقت المنطقة وشرعت في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات إطلاق النار، فيما سادت أجواء من الخوف والصدمة بين الطلاب والمعلمين. والحديث للشيخ أشرف أبو القيعان رئيس لجنة الآباء في المدرسة.
11: نحن نستنكر وندين ونشجب هذا العمل البربري الجبان الذي قام به مجهولون في صبيحة هذا اليوم وغادروا بمعلم من خيرة معلمينا.
12: نعم.
11: ونقول لهذا المعلم نحن معك في هذه المحنة وسنقوم بالإجراءات مع الشرطة مع المسؤولين لحفظ الأمان والأمن في جميع مدارسنا في هذه البلاد.
8: وفي عقاب الحادث أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب الإضراب في المدرسة احتجاجا على وقوع إطلاق نار في محيط مؤسسة تعليمية. والحديث لرئيس مجلس حورة المحلي حابس العطاونة.
13: لا شك أنه حدث مزلزل مؤسف، نحن نرفض مثل هذه الأعمال، يعني معلم يصل إلى المدرسة، مدرسة البيادر، يقف بسيارته في ساحة المدرسة أو في موقف سيارات المدرسة قبل أن ينزل من سيارته، يأتي يعني مجهولون أو مجهولين ويطلقون عليه الرصاص. نقول أن يد الشرطة يجب أن تكون أقوى من ذلك بكثير في العقاب والوصول إلى مثل هؤلاء المجرمين بأسرع فرصة وإنزال أكبر عقوبة بهم. الأمر ممنوع يصل إلى المعلم وإلى غير المعلم، نرفض هذا العنف، نرفض هذا الإجرام.
8: حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف من تمدد ظاهرة العنف وإطلاق النار إلى المؤسسات التعليمية، ويدعى الجهات المسؤولة أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية الطلاب والطواقم التدريسية وضمان أمنهم.
5: وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الآن الأستاذ زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء الأمور في المجتمع العربي. أستاذ زياد، بدون شك يعني مشهد يبعث على الأسف، يأتي المعلم للتعليم ويتعرض لإطلاق النار، تقرر الإضراب لمدة ساعتين، هذا ليس حلا، هل تتفق معي؟
12: نعم أتفق معك طبعا. مساء الخير لك وللجميع. أولا باسم اللجنة القطرية لأولياء الأمور نستنكر حادث العنف الذي تعرض له المعلم من مدرسة البيادر الابتدائية ببلدة حورة، طبعا نتمنى له السلامة والشفاء العاجل. عزيزتي، ما يحدث في مجتمعنا أمر تخطى الخط الأحمر، والمسؤولية تقع على الجميع في نبذ العنف. دائما نتحدث عن هذا، أن تتحول مدارسنا وساحاتها لمكان تصفية حسابات أمر مرفوض. مدارسنا مكان للتعلم وبناء الإنسان، طبعا المعلم هو من يبني الإنسان ومن يزرع القيم بطلابنا، وطبعا بهذا يترك أثرا قد يمتد مع الطالب طوال حياته، هذا أمر ما في عليه جدال. لهذا احترامه ليس مجاملة، بل هو احترام للعلم والتربية ومستقبل أولادنا والاعتداء عليه. طبعا دائما نحن كلجان أهل ننادي باحترام الطالب وننادي بحفظ كرامته، ولكن لا فرق بين المعلم وبين الطالب، المعلم في الدرجة الأولى. فلهذا نحن ندين العنف بكافة أشكاله، وكل مشكلة تحل بالحوار.
5: يعني ترون أستاذ زياد إنه هذا الاعتداء يعني ليس حادثا فرديا، وإنما يعكس تصاعدا أوسع للعنف في المجتمع والمدارس بصورة عامة؟
12: طبعا طبعا، هذه ليست الحادثة الأولى التي تكون في ساحات المدرسة. فنحن كلجان أهل ننادي ونقول ونصرح دائما، المسؤولية تقع على الجميع، فمن هنا يجب على الجميع أن يبدأ بالتحرك من أجل نبذ العنف. أنا فهذه فرصة أنا أستغلها عبر راديو مكان، أن أتوجه أيضا لأولياء الأمور بزيارة المدارس، بالإطمئنان على المدارس، بالانضمام للجان أولياء الأمور، من أجل أن نكون هنالك شريكين، نحن شريك قوي في العملية التربوية والتعليمية وفي نبذ العنف. نعم هنالك مشكلة بين طالب وطالب، يمكننا حلها، بين طالب ومعلم يمكننا حلها، ولكن ما حدث اليوم أمر تخطى كل الخطوط الحمر، وهذا أمر مرفوض. طبعا نحن دائما ننادي.
5: طب إلى أي مدى أستاذ زياد تشعر بأن المعلمين أصبحوا يعملون في بيئة غير آمنة؟ يعني المعلم جاي يعلم ولا يتعرض لإطلاق النار؟
12: المعلم جاي يؤدي رسالة تربوية من الدرجة الأولى، المعلم هو من يبني الإنسان كما صرحت سابقا، فلهذا علينا أن نحمي المعلم وعلينا أن نكون لجانبه، المعلم هو من يبني الإنسان. المدرسة أستاذتي الكريمة ليس فقط تلقين للمادة بل بناء الإنسان، فلهذا نعم هنالك الكثير من الضغط على المعلم، هنالك الكثير من العنف الذي يكون على المعلم، وهذا أمر مرفوض. ودائما نحن نقول أن الوزارة هي المسؤولة، ليس نحن أصحاب البيت، نحن من ينبذ العنف في المجتمع وفي المدارس خاصة، لا يمكن أن دائما نتهم الجهة الأخرى. هنا أقولها عبر راديو مكان، لا مكان للوزارة، لا مكان للحكومة، فقط علينا أن نحن كأهل أن نتدخل في حل هذه الإشكالات وأن نتعامل بلغة الحوار.
5: نعم، أنت وجهت نداء لأولياء الأمور، بتفكر المفروض يكون في تعاون، وما طبيعة هذا التعاون كي يتم ترسيخ مبادئ احترام المعلم وليس تعرضه لإطلاق النار؟
12: طبعا دور لجان الأهل مهم جدا، فلهذا نحن في فترة كما ذكرت اختيار لجان جديدة، فأدعو الأهل الكرام الانضمام للجان الأهل من أجل أن نكون شريك قوي في دعم العملية التربوية التعليمية ومساندة المعلم. نحن المدرسة هي البيت الثاني للطالب، وهي والمعلم هو من يغرس القيم التربوية الصالحة من احترام، من تسامح، من حوار، فلهذا علينا أن نكون شريكين مع المدرسة، علينا أن ننضم للجان الأهل، علينا أن نعود كما كنا سابقا، أن نزور المدرسة وأن نكون شريكين.
5: طب في ذل الارتفاع في وتيرة مظاهر الاعتداء على المعلمين، هل مثلا يمكن أن تقوموا بمبادرة الطلب من وزارة التعليم بتوفير حراسة أكبر عند مداخل المدارس؟ زياد،
12: طبعا في كل عام هنالك إشكالية بقضية الحراسة، نحن كلجنة قطرية دائما نتوجه للسلطات المحلية بأن يكون هنالك حارس، ولكن ما يحدث اليوم هو فشل من الحكومة، فشل من الوزارات، هنالك ظاهرة خطيرة وهي انتشار السلاح. نحن ندرك أن العنف مستشري في كل مكان، فلهذا نحن نطلب من الشرطة، نطلب من الحكومة، نطلب من أعضاء الكنيسة المقبلين على الانتخابات كمان 40 يوم أن يكون هنالك تبني لخطة شاملة. لا يعقل ما يحدث اليوم، العنف مستشري في كل مكان. نحن اليوم أن نستيقظ في 8 صباحا أن نسمع أن محاولة قتل معلم، الله أكبر، لوين وصلنا؟ يعني ما بدها، يعني انتهى الكلام. فلهذا أن أطلب من الحكومة، أطلب من أعضاء الكنيسة، أطلب من الأحزاب العربية أن يكون هنالك خطة شاملة، أن تتبنى، أن يتبنى كل رئيس حزب يريد أن يؤلف حكومة، أن يتبنى خطة لنبذ العنف في المجتمع العربي. اليوم المعلم مضت، بكرة يمكن يروح فيها معلم، يكون يروح فيها طالب. العنف مستشري، ودائما نسمع أن هنالك عنف في المدارس، والمدارس خط أحمر.
5: جزيل الشكر لك الأستاذ زياد فيصل، رئيس اللجنة القطرية لأولياء الأمور في المجتمع العربي. شكرا لك أستاذ زياد.
12: شكرا شكرا، مساء الخير.
5: جولة المساء. أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بعيد زيارة مقام النبي سبلان الذي يصادف اليوم، ويتوافدون على مقامه في قرية حرفيش. معنا في بث مباشر الشيخ الدكتور رافع حلبي من دالية الكرمل. دكتور رافع، مساء الخير، كل عام وانتم بخير.
14: مساء الخير وكل عام وأن جميع بألف ألف خير يا رب جميعا.
5: أعطينا بداية فكرة لمستمعينا عن الطابع الديني لهذه الزيارة.
14: نعم، هناك طابع ديني جميل جدا بهذه المناسبات السعيدة في زيارة المقامات التي سكن فيها الأنبياء والرسل الكرام. وسيدنا سبلان عليه السلام سكن في تلك المغارة الصغيرة التي يحويها مقام واسع هناك، ويأمه الناس في هذا اليوم بالذات، لأن هذا اليوم هو يوم المبارك ويوم لتأسيس زيارة. يأتون المشايخ لزيارة دينية، ومن ثم تأتي بقية الطائفة الدرزية المعروفية في البلاد هنا في دولتنا إسرائيل لزيارة المكان والتبارك منه والتبارك فيه. وسيدنا سبلان عاش في تلك المنطقة مدة من الزمن، وانتقل إلى منطقة قرية بكة في السويداء، وهناك له مدفن وضريح في منطقة قرية بكة في جنوبي السويداء مقابل قرية ريبين ومقابل قرية الإقرية المعروفة طبعا.
5: ما هي الأبعاد الاجتماعية لهذه الزيارة، زيارة مقام النبي سبلان؟
14: النبي سبلان جاء كنبيا في العهد القديم، ولم يكن يحمل رسالة يجب تنفيذها للناس وإيصالها إلى بني البشر، وإنما جاء بنبوءة، والنبوءة لا يراها النبي ولا يراها الناس الذين يعيشون في فترته. النبوءة تستخدم لمئات وآلاف الأعوام، والرسالة يجب أن تنفذ في خلال أعوام قصيرة يشعر بها الناس ويحب الناس. وطبعا نبوته جاءت بالسلام والمحبة والخير، وإنما يتواجد السلام والمحبة والخير يحل الأمان والأمن على عكس ما يدور.
5: هل من عادات معينة تمارس في هذا اليوم شيخ رافع حلبي؟ هل من عادات معينة، تقاليد معينة تمارس في هذا
14: طبعا
5: اليوم؟
14: كل الأعياد عندنا هي تدعو للمحبة والسلام والخير مع الطوائف جميعا، مع الديانات الأخرى، والتحاضد والتماسك في داخل الطائفة طبعا التوحيدية الدرزية بني معروف، وتدعو إلى الخير والمحبة. وعلى رأسهم كان هناك في المقدمة سماحة فضيلة الشيخ موفق طريف أبو حسن الرئيس الروحي. وزرنا طبعا في بيوت عديدة مثل بيت الأخ أبو المحامي أبو خالد شوقي شنان، زرنا.
5: هل من زيارات لتقديم التهاني بمناسبة هذه الزيارة لشخصيات سياسية واجتماعية اعتبارية؟
14: طبعا هذه زيارة يأمها ويشارك فيها عادة إخوة وأهل لنا من المجتمع العربي كاملا، والمجتمع اليهودي أيضا يأتون إلى المقام لتهنئتنا بهذه الزيارة. هي مناسبة سعيدة أكثر منها أي شيء آخر، وهي مناسبة تدعو للمحبة والخير والسلام والحياة بسلام وأمان، كما يدعو علم الطائفة الدرزية من الأخضر إلى الأبيض كي نعيش نعيش بهذه الصفات الحميدة الطيبة بين جميع بني البشر وننشرها لبني البشر. هذا لا يكفي أن أكون أنا إنسان صادق مع نفسي وأكون جيد الأخلاق والطبائع وأحترم الجميع، يجب أن يكون بالمقابل أيضا أناس آخرون يقدرون هذا العمل وهذا الجهد وهذا الاحترام وهذا التبارك وهذه التعاضد الاجتماعي الإنساني من أجل أن نتطور بفكرنا.
5: زاركم وفد من أبناء السويداء الدروز؟
14: لا لم يحضر شخص من هناك، هم في حصار مميت، وضعهم الحالي تعيس جدا كمثل ما قبل ما حدث في 15 أيلول الماضي السنة الماضية، في هناك حصار مخيط وبغيض جدا. اليوم في السويداء في شح من الموارد الغذائية والمواد الغذائية والمياه وإلى آخره، طحين بعد يومين ثلاثة بظلش ولا رغيف طحين في كل السويداء، نقدر حدا يأكل على مائدته، خضروات فواكه في الشيء كلها تتعيس، الكهرباء مقطوعة من أكثر من 40 أو من 40 إلى 50 قرية، ما في تيار كهربائي.

0: حياتنا كبني معروف الدروز نركز على هذه النقطة بالذات التي ذكرتها، وشكرا لك على هذا التمييز في هذه النقطة بالذات. نحن دائما ينبيع للخير وينبيع للمحبة وينبيع للسلام وينبيع متدفقة للأمل والرحمة والأمان والمحبة والخير لكل بني البشر، وهذا ما نقوم به منذ 1000 عام في هذه الدنيا الفانية في هذا عالمنا عالم المساواة. نحن نؤمن بأننا كلنا كبني البشر متساوون، كلنا أبناء 9 أشهر، وكلنا يجب أن نعيش بسلام وأمان مع بعضنا بدون أي تعديات. على فكرة ما حدا تعدى في الدروز لحد اليوم على حدا، أنا بمصبلك بنضيلك على مستند وإفحصي ورائي كل أقوالي، لم يعتدي الدروز على أحد أبدا، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في إسرائيل ولا في أي مكان حول العالم.
1: كل عام وأنتم بخير مرة أخرى،
0: الخير
1: وجزيل الشكر لك. جزيل الشكر لك الشيخ الدكتور رافع حلبي ابن دلية الكرمل. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: الآن إلى حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في صناديق المرضى المختلفة مع اقتراب فصل الشتاء. عن هذه الحملة يتحدث مراسلنا للشؤون الصحية سامح قادري.
2: تنطلق تدريجيا في إسرائيل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا مع وصول اللقاحات إلى مراكز صحية مختلفة، ومن المقرر أن تتسع الحملة خلال سبتمبر وأكتوبر، وتشمل الحملة أكثر من 1,000,000 جرعة، منها نحو 25,000 جرعة على شكل رذاذ للأنف، ويعطى اللقاح بالحقن ابتداء من عمر نصف سنة، ويعد مناسبا لمعظم السكان بمن فيهم أصحاب الأمراض المزمنة. أما رذاذ الأنف يحتوي على فيروس حي مضاعف ويخصص لأعمار محددة، ولا يناسب الحوامل والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة. الحديث للممرضة سوار متى قصيص، مديرة قسم الممرضين والممرضات في صندوق المرضى موحدة لواء الشمال.
3: نوصي بأخذ التطعيم بالشهرين القريبين حتى يعطي التطعيم الحماية المليانة. بعد تلقي التطعيم بيبدأ الجسم بتطوير المناعة خلال أيام قليلة، لكن الحماية الكاملة بتتشكل بعد حوالي 2 أسبوع. من هون أهمية تلقي التطعيم باكراً. التطعيم مهم بشكل خاص للفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن، مرضى الأمراض المزمنة، الحوامل والأطفال من جيل نص سنة إلى سنتين.
2: هذا ولمن تجاوزوا 65 عاما. يتوفر أيضا لقاح معزز يحتوي على كمية أعلى من المستضد لتقوية الاستجابة المناعية، وتبدأ الحماية بعد التطعيم بحوالي 2 أسبوع. كما يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا والكورونا في الزيارة نفسها من دون الحاجة إلى الانتظار بينهما. وتضيف الممرضة سوار متى قصيص،
3: تطعيم ضد الإنفلونزا هو تطعيم قديم معروف وآمن، بينتج كل عام بعد تحديد السلالات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. وبسبب تحديد السلالات هذا العام بعد الشتاء اللي كان في الجهة الغربية للكرة الأرضية، راح يتم إمداد التطعيمات على مراحل. مش راح يكون في نقص بالتطعيمات، لكن راح تصل الشحنات تدريجيا إلى جميع العيادات. من المفضل قبل الوصول إلى العيادة التأكد من وصول التطعيمات. طبعا حسب توقعاتنا هذا العام راح يكون إقبال كبير بعد أحداث السنة الماضية اللي تم وفاة 189 شخص بالإنفلونزا.
2: هذا ويشدد المختصون على أن الإنفلونزا ليست مجرد زكام، فقد تؤدي إلى مضاعفات وحاجة إلى الاستشفاء، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
1: الآن إلى أخبار الرياضة لهذا المساء مع مراسلنا خالد دراوشي.
4: استكملت أمس الأربعاء مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث شهدت نتائج عريضة لأبرز الأندية الأوروبية. وبداية ليالي دوري الأبطال كانت من ملعب كامب نو معقل برشلونة الإسباني، والذي بدوره انتصر على نادي فاينورد الهولندي 5 أهداف مقابل هدف، وسجل لصالح نادي برشلونة رافينيا 2 في مباراة تألق بها، إضافة إلى هدف من لامين يامال، بينما سجل الوافدين الجديدين كريم أديمي وجابرييل خيسوس الأهداف المتبقية من الأهداف 5 لنادي برشلونة، ليسحق النادي الكتالوني نادي فاينورد بقيادة مدربه جيوفاني فان برانكوست في مباراة أخرى شهدت أهدافا كثيرة.

0: انتصر نادي باريس سان جيرمان على نادي سلوفان براتسلافا بسداسية مقابل هدف في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، وسجل لحامل اللقب باريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي هدفين، فابيان رويز هدف، والوافد الجديد فيران توريس سجل 3 أهداف، بينما أرسنال الإنجليزي انتصر على نادي نابولي في عقر دار الأخير بهدف نظيف.
1: بالتقرير الرياضي نأتي مستمعينا إلى ختام هذه الجولة المسائية، لكم تحيات يعقوب عزرا، رانيا رشيد، غاليت عميرة وماريا عبد ربو، طاب مساءكم وإلى اللقاء.
2: الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين، 1-700-700-986.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مذابح 7 أكتوبر. الوكالة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني. العليم يتهم إيران بالسعي لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر. تسجيل حالة إصابة مشبوهة بإيبولا في إسرائيل، والحرارة تنخفض غدا.
5: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة هنا في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. أعلن ناطق بلسان جيش الدفاع مساء اليوم تصفية المخرب إسماعيل قنديل من وحدة النخبة التابعة لحماس، وأشار إلى أنه شارك في مذابح 7 أكتوبر وكان ضالعا في قتل قائد لواء هناحل الكولونيل يوناتان شتاينبرغ. وأضاف المتحدث العسكري أن قنديل كان يعمل في الآونة الأخيرة على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، وعلى إعادة بناء قدرات حماس. وتم القضاء عليه في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة قبل 3 أيام. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحركات جديدة حول موقع جبل الفأس الإيراني المحصن تحت الأرض. وفي مقابلة مع بلومبرغ أشار إلى أن الوكالة لا تزال عاجزة عن معرفة طبيعة الأنشطة الجارية داخل مجمع الأنفاق، ولم يتمكن مفتشو الوكالة حتى الآن من دخول المجمع ما يحول دون التحقق مباشرة من الغرض منه أو طبيعة العمليات الجارية بداخله. اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إيران بأنها تسعى لمنح الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، وأكد أنه لا يمكن التعامل مع محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا، موضحا أن أي تهديد لباب المندب يمتد مباشرة إلى البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة العالمية. هذا وأعلن الحوثيون تحرير جميع أسراهم الذين كانوا في سجون طارق صالح في الساحل الغربي، ويأتي ذلك بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخسة الحالية غربي محافظة تعز القريبة من مضيق باب المندب على البحر الأحمر. قال المرشح الثاني في الجبهة فاتن غطاس إنه قبل التحدث عن خدمة وطنية يجب خلق واقع يتم فيه دمج المواطنين العرب دمجا كاملا في المجتمع الإسرائيلي. وفي حديث مع الزميل عيران زينجر ضمن برنامج مرحبيت في إذاعتنا بالعبرية، دعا غطاس إلى إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل أخرى تضع نصب عينيها التوصل إلى سلام حقيقي وعادل في المنطقة. يعالج في مشفى هداسة عين كارم بورشليم القدس شخص بشبهة إصابته بإيبولا، وكان هذا الشخص قد عاد من جمهورية كونغو الديمقراطية قبل عدة أيام، وجاء من المشفى أن حالته جيدة. أورد النبأ مراسلنا سامح قادري.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. نعود نلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب مساؤكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: وزير الدفاع يهدد إيران مجددا في حال هاجمت الأخيرة إسرائيل. ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع انعقاد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. الاعتداء على معلم مدرسة في بلدة حورة ونقابة المعلمين تعطل التعليم لساعتين الأحد المقبل هناك. والخطة الخماسية المقبلة مؤتمر رؤية 2031 يجمع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب ممثلين عن الوزارات والقطاع المدني. كونوا معي أنا وسيم كيوف عند السابعة.
5: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
8: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
8: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
5: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. على قناة مكان
9: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
9: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الأطلال.

0: قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النهار.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكاتنا في أورشليم القدس.
5: العنف يمس حرمة المدارس، ملثمون يطلقون النار صوب معلم عند مدخل مدرسة في بلدة حورة في النقب. قوة من وحدة المستعربين تعتقل إرهابيا مسلحا بعد مطاردة استمرت لأربعة أيام. استيلاء ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على نقاط مرفئية في منطقة باب المندب. ترامب يحدد مرة جديدة موعد انتهاء الحرب ويتحدث عن أنشطة نووية في جبل الفأس. فائض الأصوات على الطريق، الاتفاق بين الموحدة والمشتركة الثلاثية يقترب من خط النهاية. خطة جديدة للمجتمع العربي بعنوان رؤية 2031، وأبرز التحديات العنف وأزمة السكن وغلاء المعيشة. والسباق إلى الكرة الذهبية، كيليان إمبابي يرى نفسه صاحب الحظوظ الأكبر للفوز بالجائزة.
6: النشرة المسائية مع وسيم كيوف.
7: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في النشرة المسائية. البداية من آفة العنف التي تمس حرمة المدارس، إطلاق نار على معلم مدرسة في بلدة حورة في النقب وإصابته بجروح متوسطة. بدورها نقابة المعلمين أعلنت في خطوة احتجاجية عن تعطيل التعليم في مدرسة البيادر لمدة ساعتين صبيحة يوم الأحد المقبل. سالم أبو جامع والتفاصيل.
8: في مشهد يثير القلق، وصل العنف هذه المرة إلى داخل محيط مدرسة في بلدة حورة في النقب. فبينما كان الطلاب في طريقهم إلى مدارسهم، أقدم ملثمون على إطلاق النار على معلم عند مدخل إحدى المدارس في وقت كان فيه الطلاب وأعضاء الطاقم التدريسي في المكان.
9: نحن نستنكر وندين ونشجب هذا العمل البربري الجبان الذي قام به مجهولون في صبيحة هذا اليوم، وغادروا بمعلم من خيرة معلمينا. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصل العنف إلى مدارسنا التي هي أصلا محور التعايش ومحور السلم، خاصة لاختلاط المعلمين من جميع الجهات الشمال والجنوب، وفيها نتعلم المبادئ الحسنة، والاختلاط هنا يولد المبادئ والعرف والعادات الطيبة الخيرة.
8: المعلم الذي أصيب بجروح متوسطة تلقى الإسعافات الأولية من أفراد الطاقم التدريسي إلى حين وصول الطواقم الطبية التي واصلت تقديم العلاج له قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج.
10: تلقينا اتصال عن إصابة رجل في 40 من العمر، وصلنا إلى المكان في بداية الأمر، قدمنا الإسعافات الأولية، واتضح أنه معلم المدرسة، قمنا بنقله إلى سروكا لاستكمال العلاج، وصلت حالته بالمتوسطة.
8: إلى المكان هرعت قوات كبيرة من الشرطة التي أغلقت المنطقة وشرعت في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات إطلاق النار فيما سادت أجواء من الخوف والصدمة بين الطلاب والمعلمين.
11: عمل مرفوض. لم يحدث هذا الحدث وهذا الأمر في بلدة حورة منذ 30 سنة، أو منذ قيام بلدة حورة لم يحدث مثل هذا الأمر، ولكننا بالتالي نقول أن يد الشرطة يجب أن تكون أقوى من ذلك بكثير في العقاب والوصول إلى مثل هؤلاء المجرمين بأسرع فرصة وإنزال أكبر عقوبة بهم. الأمر ممنوع يصل إلى المعلم وإلى غير المعلم، نرفض هذا العنف.
8: وفي عقاب الحادث أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب الإضراب في المدرسة احتجاجا على وقوع إطلاق نار في محيط مؤسسة تعليمية.
12: نحن كأولياء أمور الطلاب نستنكر هذه الجريمة، وبالنسبة أن هذا خط أحمر، وإحنا قمنا اليوم بإضراب بالمدرسة وبعثنا أولادنا إلى البيت، لأنه الأمر أمر كبير وخطير جدا. إطلاق نار في المدرسة وفي وسط الطلاب يتعلمون هناك، هذا بالنسبة لنا جريمة كبيرة لازم إحنا ندرسها مع الشرطة والأجهزة المعنية.
8: ومن بلدة حورة تعالت الدعوات إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مزيد من العنف، والتأكيد على أن المدارس يجب أن تبقى أماكن آمنة للتعلم بعيدا عن السلاح والجريمة.
13: ممكن عن طريق الحوار أن تنحل أي مشكلة مهما كان حجمها، عن طريق الحوار. لنا عوايد، لنا تقاليد، لنا ناس محترمة، في ناس بتمشي بين الناس، في ناس بتخدم بين الناس. أي إشكالية ممكن حلها، ولكن ليس بطرق العنف نهائي. المؤسسات التعليمية والمدارس التعليمية لازم تكون برا هذا الشغلات. ممنوع في مؤسسة تعليمية أو في أماكن فيها طلابنا وأولادنا يكون عنف. إحنا بنستنكر هذه الأعمال من هذا النوع في كل المؤسسات التعليمية في وسطنا وفي مجتمعنا العربي.
8: حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف من تمدد ظاهرة العنف وإطلاق النار إلى المؤسسات التعليمية، ويدعى الجهات المسؤولة أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية الطلاب والطواقم التدريسية وضمان أمنهم.
14: من الشؤون المحلية إلى الأوضاع في الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوة من وحدة المستعربين دفدفان في بلدة بيتونيا قرب رام الله إرهابيا مسلحا كان يهم بارتكاب اعتداء إرهابي، وبدأت مطاردة المخرب قبل 4 أيام في أعقاب ورود معلومات استخباراتية. من الضفة الغربية الآن إلى جنوبي لبنان، واستمرار قصف الأهداف لمنظمة حزب الله، حيث وردت أنباء من جنوبي لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على 3 دفعات في بلدة النبطية الفوقة في غضون نصف ساعة. التصعيد في الخليج يأخذ اليوم منحا توسيعيا بعد استيلاء ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على نقاط مرفئية في منطقة باب المندب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الدولية شيمعون بن نعيم. إذن شيمعون، نتحدث بالإمكان القول عن تطور لافت دراماتيكي بما يخص استيلاء الحوثي على نقاط استراتيجية في منطقة باب المندب. شيمعون
15: بسيم، مساء الخير. عودة الحوثي لفرض نفوذه على المشهد لابد أن يلقي بدلالها على مجمل الأوضاع المعقدة أصلا في الخليج بين الولايات المتحدة وطهران. اليوم وصل وكيل الإرهاب الإيراني اليمني طبعا إلى إحدى جزر مجموعة حنيش اليمنية. في وقت سابق استولى مسلحو الحوثي على مدينة المخة التاريخية المرشائية المطلة على البحر الأحمر في تحرك يهدف بطبعة الحال إلى إحكام السيطرة المطلقة على الساحل الغربي اليمني وبالتالي على باب المندب. ميليشيا الحوثي وسيم صعدت في الأسابيع الأخيرة وإن بشكل متقطع هجماتها على منشآت طاقة في السعودية العربية السعودية إزاء عمليات قامت بها عمليات عسكرية بطبيعة الحال كانت بها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبدعم من المملكة. مساء افادت مؤسسه التجاره البحريه البريطانيه باقتراب زورق مجهول من سفينه شحن على بعد 100 كيلومتر الى الجنوب الغربي من مدينه المخا. كل ذلك وسيم في خضم تحذير قد وجهته الرياض الى طهران عبر باكستان بوجوب لجم الحوثيين اذا ارادت الاخيره طبعا ارادت تفادي نزاع اقليمي شامل. وسيم
14: نعم من باب المندب بشيمون دعنا ننتقل إلى التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث مرة جديدة عن موعد انتهاء الحرب فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الشهر المقبل. لنستمع شيمون إلى ما قاله ترامب ومن ثم نعود إليك.
16: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
14: إذن شيمون كيف يمكن قراءة هذه التصريحات لدونالد ترامب حول مسألة انتهاء وتحديد موعد انتهاء الحرب؟
15: بكل بساطة وسين هي تندرج في إطار التناقضات القاتلة التي لا نستغربها عفوا ويمكن القول أنها تلون شخص أولا شخصية الرئيس ترامب وتحديدا تقلباته بالنسبة للحرب. تحديد الموعد الفوري أي بعد انتخابات التجديد النصفي يقابله وسين تقرير لوستر جورنال حول توقعات مسؤولين أمريكيين باستمرار هذه الحرب حتى نهاية الدورة الثانية لرئاسة ترامب أي يناير بعد عامين. هؤلاء المسؤولون قالوا للصحيفة إن خلال نقاشات مغلقة طرح نائب الرئيس بانس ووزير الدفاع روبيو وغيرهما أن الجمهورية الإسلامية ستخرج عن طورها إذا أردنا للصمود انتظارا لإدارة جديدة رغم طبعا الضغوط الجامة من إدارة ترامب من حصار الموانئ الإيرانية وخطة العزل الاقتصادي المفروضة من واشنطن. تصريحات مقابل حقائق هذا أمر تعودنا عليه من ترامب. أسعار النفط على سبيل المثال لعدد من أنواع الشركات تجاوزت مرة أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سعر $100 للبرميل الواحد. ونذكر وسيم ترامب يكرر الوعود للأمريكيين خصوصا قبيل الانتخابات النصفية بانخفاض الأسعار سريعا كما يقول. نلفت وسيم ترامب في خضم هذه الحملة الانتخابية لدعم الجمهوريين المتوقع أن يخسر الكونغرس بين فشل ذريع ومتوسط الشهر المقبل. من هنا ومن منطلقات شعبوية لابد أن تناط بالرئيس ترامب وشخصه أعلن فقط بالأمس عن احتمال ضرب منشأة جبل المعول أو الفأس كما تسمى قرب نتانز قائلا إن إيران عادت لتجري فيها بعض النشاطات كما قال بعض النشاطات النووية وإن كانت بسيطة هذه النشاطات. ولكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد اليوم مساء اليوم وسيم أن صور لأقمار صناعية أظهرت استعادة النشاط النووي لم يتحدث عن حجمه في جبل المعول مع تذكير وسيم وهذه الخاتمة بأن طهران لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة أي من منشآتها النووية حتى قبل الحرب. وقبل يومين فقط قررت الهيئة الأممية إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. وسيم
14: شكرا لك الزميل شيمون بن نعيم مراسل الشؤون الدولية شكرا لك. الآن إلى انتخابات 2026. إذن تتزايد الضغوط والمطالب للتوصل إلى اتفاق فائض أصوات بعد أن سلمت كل من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة الثلاثية قائمتيهما رسميا. كل ذلك وسط مساع حثيثة لإنجاز هذا الاتفاق. وحول آخر المستجدات ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب مراسل الشؤون السياسية والحزبية. إذن فالح الحديث عن اتفاق فائض الأصوات لم يعد مجرد احتمال بل دخل مرحلة الاتصالات والتحركات الفعلية أليس كذلك فالح؟
17: تماما وسيم. ولم يعد مسألة وقت بقدر ما هو على مشارف الحتمية سيما والقائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية قد انتدبت وكيلها وسكرتير عام حزب الجبهة أمجد شبيطة لينوب عنها. يقابله رئيس المكتب السياسي للموحدة المحامي يحيى دهامشي لبدء خطوات وإجراءات إتمام الاتفاق بشكل فعلي وعملي. وأول الاتصالات كان اليوم بينهما في ساعات الظهيرة لوضع الترتيبات ومتى يمكن أن يلتقيا لكي يتم التوقيع على اتفاق فائض الأصوات. نحن كنا قد تحدثنا وسيم على أن الطرفين سواء الموحدة أو القائمة المشتركة الثلاثية ترى بتوفير هذا الاتفاق كضرورة حتمية من أجل خلق أجواء إيجابية تساهم بتحقيق تحفيز الناخب العربي للخروج إلى صناديق الاقتراع. هل هذا يعني أنه لن تكون هنالك منافسة انتخابية أو حملات انتخابية؟ بكل تأكيد لا. يعني واضح بأن الاختلافات في وجهات النظر والحملات الانتخابية ستذهب باتجاه هذا، على الأقل ما ترجوه القيادتين من كلا الطرفين، بأن تبقى في دائرة مخاطبة العقول دون الانزلاق إلى المناكفات المناحرات، لتبقى عملية التوقيع بشكل تقني وفني كما ذكرت ليس فقط مسألة وقت، ما إنما هي على مشارف الحتمية.
14: رغم ذلك فهل هناك من يتحدث أيضا عن عقبات سياسية أو تقنية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق أو لربما تؤخر الإعلان عنه؟ فالح،
17: أن تكون هنالك مطبات أو تحفظات تعيق إبرام الاتفاق باعتقادي هذا غير وارد بتاتا. أما إذ ما كانت هنالك تحفظات قد تؤخر، وإن أخرت أو تمكنت من ذلك لبضع ساعات ليس إلا، نعم هنالك بعض التحفظات إذا ما اعتبرنا أن الترسبات داخل الثلاثية وأيضا ما بين الثلاثية والموحدة تؤخذ بعين الاعتبار. هنالك من يتحدث على أنه ليس بالضرورة أن تبقى في الواجهة لجنة الوفاق، سيما وأحد مركبات القائمة الثلاثية لا يزال يشعر بالغبن والظلم وأنه ظلم من قبل لجنة الوفاق، وبالتالي قد يكون لديه تحفظات لوجود لجنة الوفاق بالصورة، وهذا قد يكون تحفظ قد يعيق نوعا ما.
14: ربما أنت تقصد فالح دكتور أحمد الطيبي في هذا الموضوع؟
17: اللبيب من الإشارة يفهم، يعني إذا ما قلت بأن الجبهة لا يوجد لديها أي خلافات سواء مع محمد علي طه أو مع البروفيسور مصطفى كبهة، وهذا الأمر ينطبق على التجمع، يعني كن على ثقة أن المشاهدين والمشاهدات على قدر كافي من الذكاء تماما مثلك ليعلموا من قد تكون لديه تحفظات، على الرغم من أنه إنصافا وليس دفاعا هو تحدث فقط يوم أمس كتب لي بشكل واضح بأن اتفاق فائض الأصوات سيكون وسيكون قريبا جدا. هذا بخصوص الثلاثية. أما ما بين الموحدة والمشتركة الثلاثية، نعم هنالك ترسبات، وهنالك من يتحدث بأنه الاتفاق يجب أن لا يكون فقط تقني وإنما يكون فيه رسالة أخلاقية مجتمعية وطنية محفزة للناخب، وبالتالي يجب أن يكون هنالك مثلا على سبيل المثال مؤتمر صحفي، صورة جماعية بالمعنى ليس فقط المجازي وإنما الفعلي. هناك ضغوطات من الأسفل نحو الأعلى نحو القيادة، أنه ليس بالضرورة يجب أن تكون هنالك صورة جماعية، وذلك بسبب الترسبات التي لا يزال هنالك من عالقا فيها، رغم أنه إنصافا جزء كبير من القيادات يترفع عن صغائر الأمور ويرى أنه في هذه المرحلة الأهم هو مخاطبة العقول، تحفيز الناخب ورفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.
14: نعم، وانتقلنا فالح إذا إلى الإصلاح الذي كان في قناة كان 11، بالإمكان القول حتى الآن لا أحد يملك الحسم فالح.
17: صحيح، لعل سيد الموقف هو التعادل ما بين المعسكرين، وإن كان يتفوق على الأقل وفق الاستطلاع الذي أجري لدينا على الأقل في أخبار كان 11 يتفوق بمقعدين أيزنكوت، ولعل هذا ما يبرز احتمال إمكانية تأثير القوائم العربية وبقوة للوهلة الأولى، لأنه دون اللجوء والاستناد بشكل أو ما إلى القوائم العربية أحد من الطرفين لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي. ولعل لهذا السبب الدكتور أحمد الطيبي من جهة والدكتور منصور عباس من جهة أخرى بتصريحات مرمزة مطاطية يربكان اليمين. فقط اليوم عاد الدكتور أحمد الطيبي بالمناسبة رئيس كتلة القائمة الثلاثية المشتركة، قد كرر في قناة إخبارية ريشة بيت لدينا في الإذاعة أنه المشتركة الثلاثية قد تلجأ إلى خطوات غير معهودة من أجل إسقاط حكومة اليمين، مثل هذه التصريحات المطاطية التي فيها نوع من الحنكة السياسية. أي نعم، تربك مكتب رئيس الوزراء وتربك قيادة اليمين في هذه المرحلة.
14: نعم، انتقلنا فالح إلى ما يحدث في أروقة اليمين، الليكود وعوفر فينتر. كيف يحاول نتنياهو توطيد علاقاته مع شركائه؟ إذا تحدثنا عن فينتر والمساعي المتواصلة من أجل توقيع على فائض أصوات ما بين بن غفير وعوفر فينتر. فالح،
17: سؤالك من شقين. بخصوص الشق الأول، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعله اليوم أكد على المؤكد مرة أخرى وقطع قول كل خطيب، وعندما نقول خطيب بالمعنى المجازي هنا بن غفير، عندما راح يؤكد في جلسة جمعت قيادات حزب الليكود لبدء وضع اللمسات على حملتهم الانتخابية، نتنياهو هناك تحدث بشكل واضح أنه بالمقام الأول وبالأساس سيعتمد في حكومته على شركائه التقليديين، أي على الحكومة الحالية، برسالة لبن غفير الذي راح يتحدث مؤخرا ضمن حملته الانتخابية لتجييش اليمين المتشدد لصالحه وبالتالي على حساب سموتريتش وحساب نتنياهو، بأنه إذا لم يكن حزبه كبيرا مؤثرا قد يجد نفسه نتنياهو يلجأ، يعني بمعنى هو يريد أن يفرض نفسه على حكومة نتنياهو، وإلا نتنياهو سيلجأ لشركات مع أطراف أخرى. بخصوص فينتر ومساعي إحداث أو إبرام اتفاق فائض أصوات مع بن غفير، هنا في مقولة تشديد على المقولة مرة أخرى التي أو تأكيد على مقولته أنه جزء من معسكر نتنياهو. عندما يتحدث فينتر بأنه سيوصي على نتنياهو ومن ثم يريد إجراء اتفاق فائض أصوات مع حزب محسوب على معسكر نتنياهو والمعسكر اليمين الوطني، هذه مقولة ما بعدها مقولة. لعله لهذا نتنياهو والمقربين منه سعيدون جدا في هذه المرحلة من تصريحات فينتر، رغم أنه خلف الكواليس هنالك من يهاجمه من داخل الليكود، ونعم هنالك رسائل متفق عليها لمهاجمته، ولكن من جهة أخرى أنا أستمع كمان أيضا لأصوات من داخل الليكود والنواب التي تتحدث على أن بالعكس فينتر يجب عدم مهاجمته، يجب السماح له تجاوز نسبة الحاسم، لأنه بكل تأكيد يمنع انتقال أصوات من اليمين ومن معسكر اليمين الوطني بكل تأكيد إلى أيزنكوت نفتالي بنت والمعسكر المناوئ لنتنياهو.
14: نعم، مراسل الشؤون الحزبية والسياسية زميل فالح حبيب، شكرا لك فالح على نقل الصورة بشكل كامل. من الدراما في الحلبة الحزبية ننتقل الآن إلى العاصمة أورشليم القدس، وتتجه الأنظار إلى السنوات الخمس المقبلة في المجتمع العربي مع اقتراب نهاية الخطة الحالية. ففي مؤتمر رؤية 2031 ناقش رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلون عن الحكومة أولويات المرحلة المقبلة، أبرز التحديات العنف، الجريمة، أزمة السكن وغلاء المعيشة. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
18: من العاصمة أورشليم القدس لا يأتي الحديث هذه المرة عن خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي فحسب، بل عن محاولة رسم أهداف السنوات الخمس المقبلة بعد تجربة خطة خماسية تقترب من نهايتها، حملت معها إنجازات لكنها كشفت أيضا عن تحديات في التنفيذ. مؤتمر رؤية 2031 جمع مئات رؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب ممثلين عن الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف بلورة رؤية للخطة الخماسية المقبلة التي يفترض أن تحدد أولويات المجتمع العربي حتى عام 2031.
19: أنا باعتقادي هذا المؤتمر كان ناجح ليس فقط من ناحية المشاركة ولكن أيضا من ناحية المحاور التي طرحت، لأنه كما ذكرت يعني يضع أسس لكل ما يمكن أن يكون ضمن حوار لبناء الخطة الخماسية المستقبلية للمجتمع العربي.
18: الخطة الخماسية الحالية التي بدأ تنفيذها عام 2022 من المقرر أن تنتهي رسميا مع نهاية عام 2026، ومع دخولها أشهرها الأخيرة طرحت خلال المؤتمر تساؤلات حول مستقبلها، وما إذا كانت الخطة المقبلة ستنجح في البناء على ما تحقق ومعالجة ما تعثر في التنفيذ.
20: زي ما بتعرف كان تخلصات كبيرة من قبل مي جولان وتحويل ميزانيات لمجال العنف والجريمة، وأنا حسب رأيي هذا كان خطأ كبير وأدى إلى تخلصات كبيرة من الميزانية وأدى إلى يعني إلغاء خطط معينة وأثر جدا على عمل المجالس المحلية. الكل بعرف قديش كان في عنا معادلات صعبة بالميزانيات من قبل سموتريتش وماي جولان اللي منعوا الميزانيات، وبدناوها كان في كمان محكمة في يوم الاثنين الصبحيات الساعة 8-9 على قضية منع الميزانيات اللي فرضتها ماي جولان، وكان في محكمة لازم يصل فيه لقرار. نتأمل القرار يكون لصالحنا، وتواجدنا أنا وأخونا مازن غنيم بهاي المحكمة من قبل السلطات المحلية العربية.
18: المؤتمر الذي بادر إليه مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لم يقتصر على الخطة الاقتصادية، بل تناول ملفات أخرى ينتظر أن تكون في صلب الأولويات خلال السنوات المقبلة، بينها العنف والجريمة، أزمة البناء والمسكن، وغلاء المعيشة.
20: احنا بصدد اعداد خطة جديدة اللي هي 2031، خطة خماسية جديدة رايحين رأسا بعد انتهى الانتخابات نعرضها أمام الحكومة الجديدة، وإن شاء الله يتم المصادقة عليها.
21: هاي اقتراحات إنه راح تجدد أخرى رؤية، بما إنه ما كان 922 خلصت أو 550 خلصت، أكيد في رؤية ثانية لخطة اقتصادية جديدة. الحيثية طبعا اليوم قاعدة تتبلور بشكل مهني، إنه النقاط كل النقاط بعدها مش متواجدة معنا، ولكن أكيد إحنا اليوم في عنا صار خبرة كبيرة بقضية الخطة الاقتصادية، ومن احنا بنحاول نخلق تكون تتلائم معنا بعض الاشياء، نقاط الضعف اللي كانت موجوده ب 550 او 922 نتعدها بالخطه الجديده.
19: اذا اخذ بكل المقترحات التي او المخرجات التي من الممكن ان تكون قد خرجت من هذا المؤتمر، فهذا هو بحد ذاته انجاز كبير جدا يضع قضيه التطوير للمجتمع العربي ليس فقط بعملية اتخاذ قرار في أروقة الحكومة أو في أروقة متخذي القرار فقط.
18: لكن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في حجم الميزانيات التي ترصد، بل في القدرة على ضمان وصولها فعليا إلى البلدات العربية وتحويلها من أرقام في الخطط الحكومية إلى مشاريع وخدمات يشعر بها المواطن على أرض الواقع. ومع اقتراب الخطة الخماسية الحالية تتجه الأنظار إلى رؤية 2031 باعتبارها مرحلة جديدة يفترض أن تستكمل مسار التنمية وتعمل على تقليص الفجوات بين المجتمع العربي وبقية المجتمع، خطة جديدة يفترض أن تضع الإنسان والبنية التحتية والاقتصاد في صلب أولوياتها، والأهم أن تنجح في تحويل الميزانيات والوعود إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
14: نبقى مع الشؤون المحلية، ولكن الآن إلى منطقة النقب وقرية الفرع التي يتواصل فيها الإضراب في المدارس الذي أعلنت عنه لجنة أولياء أمور الطلاب في البلدة احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء التي تشكل عائقا أمام انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مراسلنا في الجنوب سالم أبو جمع. إذن سالم، ضعنا في آخر التطورات وإلى أين نحن متجهون إلى تصعيد الإجراءات وإبقاء الطلاب في منازلهم سالم؟
0: مساء الخير وسيم لك ولكافة المشاهدين والمشاهدات. يتواصل بالفعل الإضراب في مدارس الفرعة لليوم الثاني على التوالي، ولكن هنالك مطالب واضحة من الأهالي بتوفير الاحتياجات للمدارس، وهنالك مشكلة في التيار الكهربائي في تلك المدارس مما أدى إلى بقاء نحو 4000 طالب وطالبة في منازلهم. لجنة أولياء أمور الطلاب أعلنت الإضراب مطالبة بتوفير البنية التحتية الأساسية في تلك المدارس حتى يتمكن الطلاب من الدراسة في ظروف مناسبة وآمنة. وبلدية أعراد هي المسؤولة وسيم عن تقديم الخدمات لمدارس الفرعة، قالت أن المشكلة معروفة لديها وأنها تعمل على شراء مولد كهربائي جديد إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة في تلك المدارس. وأيضا وزارة التربية والتعليم من جانبها أكدت أن الوزارة قامت بتحويل الميزانيات المطلوبة لترميم شبكة المياه شبكة الكهرباء في قرية الفرعة، وتقدر ب1,800,000 شيكل. ولكن حتى هذه الساعة الأهالي ولجان الأمور الطلاب ما زالوا مصرين بأنهم يقولون بأنهم ليس سيبعثون أبنائهم إلى مقاعد الدراسة حتى إصلاح العطل في تلك المدارس وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.
14: نعم، ولكن سالم الطلاب في نهاية المطاف هم الضحية في هذه الأزمة، والسؤال المطروح ما هي الإمكانيات المتاحة أمام الطلاب وهم باقون في منازلهم؟ هل هناك أي نشاطات أي فعاليات يمكن بشكل أو بآخر إشغالهم بها سالم؟
0: وسيم، بخصوص الطلاب ما زالوا باقون في البيوت، هم يتواجدون في قرى غير معترف بها في منطقة النقب، وهذه القرى تفتقر لكافة الخدمات المطلوبة، وهنالك مطالب كبيرة بعودة التيار الكهربائي إلى المدرسة. وزارة التربية والتعليم كانت وقد تحدثت إلى بلدية عراد بإيجاد حل سريع لتلك المدارس لتوفير للطلاب الكهرباء داخل المدارس. هنالك الحديث عن درجات حرارة عالية في تلك المنطقة، منطقة صحراوية، وهنالك مشكلة كبيرة في الظروف الصعبة التي يتواجد فيها هؤلاء الطلاب. ولكن هنالك اتصالات مكثفة مع لجان أولياء أمور الطلاب ووزارة التربية والتعليم من أجل إعادة كافة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهنالك نية لإعادة الطلاب خلال الأسبوع القادم. ولكن نحن نتابع الأمور عن كثب في الأيام القريبة ونرى هل أن الطلاب سيعودون إلى مقاعد الدراسة. الحديث عن 4000 طالب وطالبة من مدارس الفرعة.
14: نعم، ونحن بالطبع سنواكب مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع. شكرا لك سالم على نقل الصورة بشكل كامل. من الجنوب إلى منطقة طبرية، الطفل نريا باروخ ما زال يرقد في المستشفى موصولا بأجهزة التنفس بعد إصابته بالأميبا الخطيرة خلال استجمامه في بحيرة طبرية قبل أيام. ورغم بقاء الشواطئ مفتوحة وعدم حظر السباحة، توصي وزارة الصحة بتوخي الحذر وتجنب غمر رؤوسهم بالمياه. مراسل هيئة البث زار البحيرة الجليلية خلال الأسبوع وعاد إلينا بالتقرير التالي.
1: ما أنت عمد لي كنس لماي؟
22: كان عمد لي كنس لماي بعدها. كان؟ ولك لي كنس لماي، لك لي مكشوف، بدي كوبع، بدي نخلص لماي محبشي. ركت روش لو مخلص لماي.
1: لما؟
22: كي يش محلوت أمرو.
23: لم يشأ شالم الذي قطع كل هذه المسافة قادما من معلي أدوميم أن يفوت فرصة السباحة في بحيرة طبرية.
1: أنت شومر على أف؟
22: أنا رأيت، أنا بحوت، الروش اللي بحوت كل الزمن.
1: أنت مرجيش بطوح؟
22: كان؟ إما أنت مرجيش بطوح هايتي نخلص لترامو. أنا لو ما نشم في البحادين، أنا أجعت لجيل 70. لو أمنتش أنا أجع لجيل 50، أبل 70 عبرتي.
23: زرنا بحيرة طبرية هذا الأسبوع بعد يوم واحد من ورود تقارير عن إصابة طفل بحالة حرجة جراء عدوى الأميبا عقب السباحة في البحيرة، وقد وجدنا أعدادا قليلة جدا من المستحمين، ومن الصعب تحديد ما إذا كان ذلك يعود إلى مخاوف صحية أم ببساطة لأن فصل الصيف يوشك على الانتهاء.
22: يعني لو مخنيس تاع عيني يمشي لي بفنين ولا متقرب لزي، يعني راك عميت كحا ماكسيموم عند بو.
1: انت مفخد؟
22: بتح شاني مفخد، معني صحيك.
1: خلي غالي، أبل مبسوط سمح.
22: كين، بروخ الشام محزيكين معاماد.
2: אני עוד מעט חובק 90. זה בסדר.
3: קנס לא מהגן. וואלה, יצאנו תקינים. בערך, תודה. יצאנו, שרקנו.
4: בסופו של דבר אנחנו באנו לכנרת, ליהנות, חברים וזה. לא יודע בתכלס מה זה הווירוס הזה, אבל יהיה בסדר. מפחיד, אבל תודה השם שומר עלינו, אחי.
23: נזרا לوجود الأميبا تقرر تأجيل المناسبة السنوية لقطع البحيرة سباحة التي كانت مقررة أصلا للأسبوع المقبل إلى شهر نوفمبر. ولم يتم إغلاق شواطئ البحيرة أو حظر السباحة فيها، إذ تكتفي وزارة الصحة بنصح الناس بتجنب غمر رؤوسهم في المياه للحد من خطر دخول الماء عبر الأنف.
5: كل الكنارت مفتوحة ואנחנו מקווים שמדובר באמת במקרה יחיד ובודד. אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה לתיירות בסובב כנרת.
23: نعم يتمثل الشأن الأبرز في التأثير على قطاع السياحة، وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن إلغاء حجوزات فندقية.
24: היו כמה שיחות של אנשים מודאגים, ידענו להרגיע את מי שצריך, אבל באמת אין פאניקה גדולה בטלפונים, אנשים פשוט מגיעים. עברנו כבר דברים הרבה יותר קשים בשלוש שנים האחרונות, אז זה פחות. אני סומך על התייר הישראלי שידע להגיע וליהנות מהגליל לגליל ואזור הכנרת, יש הרבה מה להציע.
23: لا يقتصر الأمر على بحيرة طبرية، إذ تصدر بشكل شبه يومي إعلانات تتعلق بشاطئ أو مجرى مائي ظهر فيه تلوث. ففي منتصف الأسبوع رصد تلوث على شاطئ كريات حيم، حيث أفادت وزارة الصحة بظهور نتائج غير طبيعية في الفحوصات الميكروبيولوجية.
25: האירועים האלה כמובן הם אירועים חמורים שמחייבים הערכות מאוד גדולה גם מצד הרשויות המקומיות וגם מצד המדינה.
23: استغرقت رابطة مدن بحيرة طبرية إيجود عريم كنارت يوما كاملا لإصدار بيان سعت من خلاله إلى طمأنة الجمهور. وقد أفاد البيان بأن جميع شواطئ البحيرة مفتوحة، مشيرا إلى أن سلطة المياه ووزارة الصحة تجريان بانتظام فحوصات لجودة المياه في تلك الشواطئ.
26: יש איזשהו פחד שנכנסים למים?
27: לא. אני מפחדת מהדגים.
26: למה מפחדת מהדגים?
27: דגים עושים כזה, קצים אותך במים.
7: إلى شأن آخر مختلف تماماً، لسنوات دفع الأمريكيون أسعاراً أعلى للأدوية مقارنة بإسرائيل وأوروبا، إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى الآن لخفض الأسعار عبر ربطها بالأسواق العالمية، خطوة قد تفيد المواطن الأمريكي لكنها تثير مخاوف لدى إسرائيل، من بينها ارتفاع الأسعار وتراجع طرح أدوية جديدة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
28: Thank you very much. Thank you, everybody. But starting today, the United States will no longer subsidize the health care of foreign countries.
18: الحقيقة هي أن ترامب محق، فلسنوات عديدة دفع المواطنون الأمريكيون ضعف أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف السعر الذي يباع به الدواء نفسه في أوروبا أو إسرائيل، ويعود السبب في ذلك إلى أن الولايات المتحدة لم تفرض قيودا على الأسعار، وكانت شركات الأدوية تجني الجزء الأكبر من أرباحها هناك، وهي أرباح مولت عمليات البحث والتطوير.
28: The United States had just 4% of the world's population and consumers, only 13% of all prescription drugs, yet pharmaceutical companies make 75% of their profits from the United States.
18: غير أن ترامب سائم الآن من كونه مغفل العالم على حد تعبيره، وبات يجبر عمالقة صناعة الأدوية من خلال أمر تنفيذي وحملة ضغط مكثفة على توقيع اتفاقيات جذرية لخفض الأسعار في أمريكا.
29: The big winner of this deal clearly will be the American patient. There is no doubt about it.
6: they are the ones that will see significant impact in their ability to buy medicines.
8: Now other countries are paying more so that Americans can pay less. We had to get their prices up in order to get our prices down.
18: يعرف هذا الإصلاح بالنظام MFN أي الدولة الأولى بالرعاية وببساطة يطالب الأمريكيون بتحديد أسعار الأدوية لديهم استنادا إلى أدنى الأسعار المتاحة في الدول المتقدمة الأخرى حول العالم. وهنا يأتي دورنا في إسرائيل.
9: إيه بمكان أحد نطنين بخير نموخ אז גם אנחנו באמריקה רוצים נמוך. אבל אפשר להסתכל על זה הפוך. אם הן נדרשות לתת את אותו מחיר, אז אולי פשוט לא ייתנו את ההנחה. מסחר פשוט.
10: באופן מובנה, בתהליך שעושים אמריקאים, הם מעלים את המחירים של התרופות בכל שאר העולם. הם מוזילים את זה עבורם. בסופו של דבר ההשפעה תהיה על מדינות אחרות שצריכו לשלם יותר עבור תרופות, ובין השאר גם אנחנו.
18: بالمناسبة تعتمد إسرائيل آلية مماثلة إذ تدرس وزارة الصحة الأسعار في 7 دول أوروبية مختارة وتحتسب متوسطا للأسعار استنادا إلى الدول 3 التي يباع فيها الدواء بأقل سعر وبهذه الطريقة يتم تحديد السعر وعندما تقوم دولة صغيرة بذلك يكون التأثير على شركات الأدوية والسوق ضئيلا للغاية أما عندما تقرر الولايات المتحدة اتباع هذا النهج فإنها تغير قواعد اللعبة.
9: גם אם המחיר לא יהיה פי 4 יותר גבוה, בוא נראה שהמחיר יהיה רק עלייה של 30-40%. סל הבריאות היום, העדכון השנתי של סל הבריאות, זה 650 מיליון שקל. נניח שעולה רק ב-30-40%, זה אומר שרק לדבר הזה נצטרך להעלות את הסל מ-650, מתגלגל עם תרופות חדשות, 700, 800, 900 מיליון שקל לשנה, רק כדי להישאר במקום.
10: יש את משמעות שנוכל להכניס 20%, 30% פחות תרופות לסל, כך שהסכנה היא אמיתית.
18: الخطر حقيقي ولا يقتصر على الارتفاعات المتوقعة في الأسعار. في الواقع ثمة مصدر قلق أكبر يتمثل في أن شركات الأدوية ستمتنع عن طرح أدوية جديدة هنا من الأساس.
10: هم يرצו لحكوت إما أخنصة التروفات لمدينات أخرات كدي كل يسجور إما أمريكاين بيتم لمخيم הכי גבוהים שהם יוכלו, ולא להכניס למקומות אחרים במחירים יותר זולים. ולכן גם התעכבו בהכנסה של תרופות בישראל, והמשמעות של זה היא גדולה.
11: כרגע החברות בודקות איפה להשיק כדי למנוע סיכון. אנחנו רואים שבמדינות מסוימות אפילו כבר תרופות קיימות נמשכו.
18: לقد بدأت بالفعل تظهر آثار دورة المشتريات المستقبلية التي لم تتضح أبعادها الكاملة بعد. فقد انخفض بشكل ملحوظ عدد الأدوية الجديدة التي قدمت إلى اللجنة الصحية التابعة لجيش الدفاع للنظر فيها لعام 2027.
11: אנחנו רואים פה גם חלק מהירידה ופיתורים של עובדים וסגירת יחידות בחלק מהחברות שלנו, דבר שמעיד על החוסר אטרקטיביות של מדינת ישראל.
18: תופיד תקריר למסעולין הכבר בענה שריקת التابعة לשריקת الأدوية في إسرائيل تتوقع حظرا أكبر بكثير في المفاوضات التي تجريها.
9: נניח שחברות מפחדות להשיק מוצרים חדשים, ואנחנו כרופאים נחשפים למוצרים החדשים בשנה, שנתיים, שלוש איחור. כל אלמנט החדשנות שלנו בבעיה. ועוד דבר, מחקרים קליניים. מחקר קליני תלוי בזה שאתה תמיד תמיד הכי בקדמה, כי רק אם אתה הכי בקדמה, נותנים לך את המחקר להיות על הקדמה החדשה. נניח שנגיע למצב חס ושלום שב-2028-2029 נהיה במינוס תרופות חדשות בגלל ה-MFN. אז גם המחקרים לא ירצו לבוא.
11: אנחנו כבר רואים ירידה במחקרים הקליניים במדינת ישראל. היא מהווה בסוף פחות, החולים יקבלו פחות טיפולי חמלה, לא את הטיפולים המתקדמים יותר, הרופאים לא יתמקצעו ולא יהיו בחזית החדשנות והמחקר. יש לזה משהו שאי אפשר לקמת אותו בכסף, אלא בסוג של מערכת הבריאות תלך לפעמים אחורה בלי ההשקעות של החברות האלה.
12: אשקלון, נתניה, כפר סבא, אור עקיבא, נמשיך, דימונה, טבריה, איפה שאתה רק רוצה, כל עיר שאתה מכיר בארץ יוצא מפה תרופות. 250 קופסאות ממוצע כאלה יוצאות ליום עד הבית, ממש בחינם.
18: أعضاء منظمة حذرين لرفؤاء بدأوا يشعرون بعمق معاناة المرضى الذين لا تشمل سلة الخدمات الصحية المدعومة الأدوية الخاصة بهم، والذين تمثل تكلفة هذه الأدوية عبئا ماليا باهظا יפוך קודרתهم.
12: זה המחלקה של התרופות העיקרות, לפה מגיעים כל הבקשות לתרופות הבאמת, כמו שדיברנו, לא בסל, לא בהתוויה. אתה יודע, תמיד איך אני תמיד אומר, זה מגירה של, אני יודע, דירה בצהלה. יש פה תרופות בכל הסוגים, כל המחירים. זה תרופה שהתחילה ב-100,000, היום זה רק 61,000 שקל בחודש. זה תרופות שאמורות להיות, זה אמור להיות בסל. זה תרופה כבר ותיקה.
4: שמיועדת ל...
12: סרטן.
27: סרטן
12: נוח. סרטן נוח. זאת אומרת, תחשוב, בן אדם מקבל את התרופה הזאת, נתנו לו עוד כמה, עוד חיים. אם הסל לא יתעדכן, זאת אומרת שבסוף עלינו ייפול עוד חולה ועוד חולה שיקבל את התרופות האלה. אנחנו בשנה אחת גדלנו כמעט ב-30% ברמת הבקשות, עוד לפני הסיפור הזה. אבל פערים הולכים וגדלים. האם בשנה הבאה יהיה יותר טוב או פחות טוב? פחות טוב, חד משמעי בכל המובן של התרופות, פחות טוב.
18: حتى بمعزل عن إصلاحات ترامب فإن عدم تحديث ميزانية سلة الأدوية قد أدى بالفعل إلى خلق فجوات في مستوى الرعاية الصحية بين إسرائيل والدول الرائدة عالميا وفي ظل الوضع الراهن يبدو المستقبل أكثر صعوبة وتحديا
10: אחד האתגרים הגדולים שלנו משק התרופות הוא אתגר גדול בהרבה מאוד מובנים יש לנו רצון במערכת הבריאות באמת להיות בחוד החנית מבחינת ההכנסה של טכנולוגיות חדשות אצלה אנחנו לעשות את זה עד כה, אבל יש איום על זה ולא בטוח שנמשיך להיות כך. לצערי עדיין המדינה תומנת את ראשה בחול כמו בת יענה, שצריכה בעצם, צריך להסתכל ולהבין שמה שהיה פעם בכל יתרונות העבר שהיו לנו כמו בקורונה, זה לא לעולם חוסן. זה לא עיסוק רק של משרד הבריאות. מי שצריך לעסוק בזה, מבחינתי, זה ראש הממשלה. וצריך למצוא את הקשב שלו כדי שהוא יהיה מעורב מול האמריקאים ומול חברות התרופות.
9: חייבים להסתכל בדבר הזה קדימה. אי אפשר להתעלם ולהגיד, אוקיי, מה שיקרה יקרה. צריך לראות איך מתכוננים, להעלאת העדכון השנתי של סל הבריאות, לראות אולי איך מתכוננים לתמחורים שונים, אולי מסע ומתן בצורה שונה, אולי החלטות קצת שונות של ועדת סל הבריאות. יש המון דברים שצריך לעשות, כי אם כללי המשחק משתנים, הם משתנים בהמון מובנים.
18: الابتكار وإتاحة العلاجات المتقدمة والمشاركة في التجارب السريرية كل هذه الأمور قد تكون عرضة للخطر إذا تقاعست إسرائيل عن التحرك والتكيف مع قواعد اللعبة المتغيرة وعن ضمان أمن إمداداتنا الدوائية.
7: من داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي تتصاعد التحذيرات من أنظمة قد تتجاوز قدرات البشر وتصبح أكثر استقلالية بل وربما قادرة على تطوير نفسها فهل نحن أمام ثورة ستغير حياتنا أم أمام قوة قد نفقد السيطرة عليها؟ الإجابة على كل هذه التساؤلات إليكم التقرير التالي.
0: هم خشفوا شهم شلتين بانو האנושות היא העבר.
13: יבדו כאנה סינריו מן אפלאם נהיית العالم وربما يمكن للذكاء الاصطناعي نفسه ان يصنع لنا مثل هذا المشهد.
14: Disturbing warnings from the people building AI are growing louder every day.
13: لكن السؤال لم يعد خيالا علميا بالكامل. ماذا سيحدث اذا اصبح الذكاء الاصطناعي يوما ما قادرا على اتخاذ قراراته بنفسه بما في ذلك ما يفعله بالبشر؟ هذا الأسبوع أعلن باحث في 27 من عمره عمل في 2 من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي تقدماً في العالم OpenAI وأنتروبيك أنه قرر مغادرة الصناعة. السبب كما يقول أن التطور يسير بسرعة أكبر مما ينبغي. الشركات بحسب تحذيره تتجه مباشرة نحو تطوير ما يعرف بالذكاء الفائق، أنظمة قد تتجاوز القدرات البشرية بل وربما تصبح قادرة على تحسين نفسها وتطوير الجيل التالي من قدراتها. وهنا تحديدا تكمن واحدة من أكبر المخاوف.
15: ده تخيش مؤد ريالي يقول يكرر ממש بكרוב وافילו בחודשים הקרובים.
13: ماذا يحدث عندما لا يعود البشر وحدهم من يطورون الذكاء الاصطناعي بل يبدا الذكاء الاصطناعي نفسه في تطوير نفسه.
15: היום אנחנו רואים שהמודלים מצליחים ללכת מקצה לקצה. למצוא יעד, למצוא נקודות התורפה שלו, לפרוץ וממש להגיע פנימה.
13: المخاوف لا تتعلق فقط بقدرة نموذج واحد، فالأنظمة الحديثة أصبحت تعمل كوكلاء قادرين على تنفيذ مهام، اتخاذ قرارات، استخدام أدوات والعمل لفترات أطول من دون تدخل بشري مباشر.
15: אנחנו רואים בפעם הראשונה יכולת שלהם להסתנכרן ולעבוד ביחד, וזו נקודה שלא ראינו אותה עד עכשיו, היכולת שלהם לעבוד כנחיל סוכנים שתוקפים מטרה שלמה.
13: والقفزة في القدرات السيبرانية لهذه النماذج تزيد المخاوف أكثر. كان من بين الذين قرروا أيضا مغادرة الشركة دانييل كوكتيلو الباحث السابق في أوبن إي آي بعد أن لخص إلى أن السباق نحو تطوير أنظمة أكثر تقدما أصبح من وجهة نظره خطرا للغاية. وبحسب روايته طلب منه ضمن شروط مغادرته توقيع اتفاق يقيد قدرته على انتقاد الشركة مع احتمال خسارته مكافأة إنهاء العمل إذا خالف الاتفاق.
1: Which would mean you would have lost $2 million.
2: That's right. Which was like 80% of our net worth at the time.
13: لكنه اختار التحدث.
2: And you know, money is nice, but like it's not the only thing, you know. Sometimes it's good to take a stand on principle.
13: بالنسبة لكوكتيلو، القضية لا تتعلق بشركة واحدة فقط، بل بحق الجمهور في معرفة ما يحدث داخل هذه الصناعة التي تتطور بوتيرة غير مسبوقة.
2: So like Anthropic and OpenAI in particular are trying to automate themselves. Like they're trying to make it the case that they don't really need human employees anymore. They just have a giant army of AIs.
13: شركات الذكاء الاصطناعي تؤكد أنها تضع قيودا وضوابط على أنظمتها، لكن المنتقدين يقولون إن ضغط المنافسة والرغبة في الوصول إلى الجيل التالي أولا قد يدفعان الشركة إلى تجاوز حدودها. وفي أنتروبيك إحدى أبرز الشركات في هذا المجال يدرك الباحثون جيدا حجم المخاطر المحتملة، لكنهم في الوقت نفسه جزءا من السباق ذاته. والذين غادروا هذه الشركات يحذرون من مفارقة مقلقة، أننا نبني أنظمة تزداد قدرة وتعقيدا بينما لا نفهم بالكامل كيف ستتصرف عندما تصبح أكثر استقلالية.
15: שכל חברה אומרת, רגע, אם אני לא אהיה זו שמובילה, שחקן אחר יעשה את זה. ועל אחת כמה וכמה, אם המערב או החברות האמריקאיות לא יהיו אלה שמובילות, אז החברות הסיניות יעשו את זה. זאת אומרת, אף אחד לא הולך לחכות.
13: בל אין בעד العاملين في صناعة الذكاء الاصطناعي يعتقدون أن احتمال أن تتسبب هذه الأنظمة في كارثة للبشرية خلال هذا العقد أمر يجب أخذه على محمل الجد. والقلق لم يعد محصورا داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي.
3: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
13: فالتطور التكنولوجي أسرع من قدرة المؤسسات الدولية على وضع قواعد مشتركة للتعامل معه، فيما لا تزال الأسئلة الكبرى بلا إجابات واضحة. من يضع الحدود ومن يتحمل المسؤولية إذا خرج نظام متقدم عن السيطرة؟ وهل الحل هو وقف التطوير أم أن المطلوب هو تطويره بطريقة أكثر أمانا ورقابة؟
15: צריכים להמשיך את ההתקדמות ומנגד לבנות מנגנונים הרבה יותר טובים כדי לפקח גם על חברות ה-AI וגם על המודלים שהם בונים.
13: في الوقت نفسه أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية وامتد حضوره حتى إلى عالم السينما. الفيلم الجديد Artificial يتناول مؤسس Open AI ويقدم تصورا لمستقبل قد تكون فيه تكلفة هذه الثورة التكنولوجية أكبر بكثير مما نتخيله.
16: We open Pandora's box together. The future's inevitable. Countries will fall. Industries are gonna collapse.
13: كل هذا حتى الآن ينتمي إلى عالم السينما، لكن التحذيرات التي تقف خلف هذه القصص حقيقية. ولسنوات كنا نخشى سيناريو غزو الكائنات الفضائية لكوكب الأرض.
17: مشمد. التخنيت شلما بأصلحة.
19: Game over.
13: أما اليوم فهناك سيناريو آخر أكثر قربا منا. ماذا لو لم نعد بحاجة إلى انتظار الفضائيين؟ ربما يكون الفضائيين موجودون هنا فعلا، وربما نحن من أدخلناهم إلى حياتنا.
7: من الذكاء الاصطناعي إلى الرياضة والسباق للكرة الذهبية، السؤال من هو الأوفر حظا للفوز بهذا اللقب الشهر القادم؟

0: فيها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم، بل هذه المرة حفل للبالون دور أو الكرة الذهبية سيقام في لندن، وذلك يعني بفضل مرور 70 عام على هذه الجائزة. ولماذا لندن مدينة الضباب؟ ذلك بسبب يعني تكريما للاعب الذي حصل عليها لأول مرة، الحديث عن ستانلي ماثيوس، أول لاعب توج فيها عام 1956. لذلك أعلنت مؤخرا وأعلنت مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الويفا والفيفا عن 30 اسم. هناك حكر وأيضا سيطرة للاعبي باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين. أيضا غاب محمد صلاح، غاب كريستيانو رونالدو، وغاب أيضا النجم رافيني الذي يحمل برشلونة على كاهله، لكن حضر ليونيل ميسي بفضل وصوله إلى كأس العالم. من ضمن 30 اسم يبدو أن هناك اسم واحد خرج للعلن يوم قبيل في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ريال مدريد وانتر ميلان، كيليان امبابي. خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي يجب ان يتطرق فيه لمباراة الانتر التي اقيمت، تطرق ايضا الى الكرة الذهبية وقال انه نعم هو يحق له ان يكون بطل البالون دور. دعنا فقط نشاهد ماذا قال ومن ثم للقصة بقية.
1: اوكي يو بينسو كي este año puede ser un buen año para mí para ganar el balón de oro pero como ha dicho es los periodistas que van a votar y van a votar para quién piensas es el mejor jugador del mundo. Claro que yo pienso que
0: نعم
2: نعم خالد
0: وسيم. الحديث هنا عن هذا المؤتمر الصحفي، وبالمقابل أيضا صحيفة ليكيب الفرنسية قامت بمقابلة حصرية ونشرته بنفس اليوم الذي صرح بهذه التصريحات. فقط نذكر بجملة أخيرة أن كيليان امبابي هذه الحجة قال أنها جائزة فردية لا تتعلق بالفوز بالبطولات مع الفريق، وحجته الأكبر هي أنه أصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم خلال النسخة الأخيرة في كأس العالم والمونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.
2: نعم نحن بالطبع سنواكب ونتابع هذا الموضوع. خالد دراوشي مراسل الشؤون الرياضية، شكرا لك خالد على نقل الصورة بشكل كامل.
0: شكرا لك وسيم.
2: توفد اليوم وأمس الألاف من أبناء الطائفة الدرزية إلى مقام النبي سبلان عليه السلام في قرية حرفيش الجليلية لاحتفال بالزيارة السنوية التقليدية للمقام الشريف في العاشر من أيلول سبتمبر من كل عام. وبهذه المناسبة العطرة نتمنى للطائفة المعروفية في البلاد وفي كل بقعة من بقاع المعمورة زيارة مقبولة، وكل عام والجميع بألف ألف خير. نبقى مع الاحتفالات، حيث يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر الليلة وغدا وبعد غد الأحد بعيد رأس السنة العبرية الجديدة روش هشنا، الذي تبدأ به سنة 5787 للخليفة حسب التقويم العبري. وقبيل حلول العام الجديد أظهرت أرقام دائرة الإحصاء المركزية أن عدد سكان إسرائيل يقدر بنحو 10,305,000 نسمة، وتشير البيانات كذلك إلى أن عدد السكان قد ازداد بنحو 124,000. بالإضافة إلى ذلك سجلت حركة الهجرة الدولية رصيدا سلبيا، ما أدى إلى انخفاض مجمل عدد السكان بمقدار 8,000 نسمة تقريبا. كما سجل تراجع في أعداد الإسرائيليين العائدين، إذ عاد 18,800 إسرائيلي من الخارج في العام الماضي مقارنة ب 24,000 في العام 2024. نواصل معكم كما وفي كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم لنا شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدور عنان جزماوي التي خلفت وراءها 5 أبناء. في يوم الجريمة وبعد انتهائها من عملها هاجمها طليقها أثناء توجهها إلى سيارتها وألقى عليها مادة حرقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
4: مكان. أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على

0: السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: أخيرا يصل إلى القدس خط الفلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. المستشار الألماني يؤكد التزام حكومته بضمان أمن أبناء الجالية اليهودية في بلاده إزاء ازدياد مظاهر اللاسمية. جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مذابح 7 أكتوبر. الوكالة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني. والشرطة البريطانية تعتقل شخصين بشبهة التجسس لصالح إيران.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثامنة هنا في مكان، أسعد الله مساءكم. بعث المستشار الألماني فريدريخ ميرتس بتهنئة إلى أبناء الجالية اليهودية الألمانية بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية، مؤكدا أن حكومته ملتزمة بضمان أمنهم إزاء ازدياد مظاهر اللاسمية وتعزيز قوة اليمين المتطرف في بلاده. وأعلن ميرتس تصميمه على صيانة انفتاح المجتمع الألماني وضمان أن تواصل الجالية اليهودية الازدهار وخلق فرص جديدة إيجابية لعقد اجتماعات وإجراء التحاور. أعلن الناطق بلسان جيش الدفاع مساء اليوم تصفية المخرب إسماعيل قنديل من وحدة النخبة التابعة لحماس، وأشار إلى أنه شارك في مذابح 7 أكتوبر وكان ضالعا في قتل قائد لواء هناحل الكولونيل يوناتان شتاينبرغ. وأضاف المتحدث العسكري أن قنديل كان يعمل في الأونة الأخيرة على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل وعلى إعادة بناء قدرات حماس، وتم القضاء عليه في منطقة خان يونس قبل 3 أيام. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحركات جديدة حول موقع جبل الفأس الإيراني المحصن تحت الأرض. وفي مقابلة مع بلومبرغ أشار إلى أن الوكالة لا تزال عاجزة عن معرفة طبيعة الأنشطة الجارية داخل مجمع الأنفاق. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم اعتقال شخصين في لندن أمس في إطار تحقيق في جرائم يشتبه في ارتكابها وتتعلق بإيران، وذلك بموجب قانون الأمن القومي. وأشارت إلى أنه يشتبه بالاثنين وهما امرأة 40 ورجل 60 يشتبه فيهما بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي. وأوضحت الشرطة أن التحقيق لا يرتبط بأي من الوقائع أو الهجمات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، واستهدفت أماكن ومباني مختلفة مرتبطة باليهود والجالية الإيرانية في أنحاء لندن. وقع حزب يشار برئاسة أيزنكوت بعد ظهر اليوم اتفاق فائض الأصوات مع حزب ديمقراطي برئاسة جولان، ووقع حزب يحد برئاسة بينت اتفاقا مماثلا مع إسرائيل بيتانو برئاسة ليبرمان، ويعتبر توقيع الاتفاق خطوة إضافية في رص صفوف الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء نتنياهو، بحيث يضمن اتفاق كهذا يضمن عدم حرق أصوات في معسكر التغيير، علما بأن حزب بيحد برئاسة بنت وقع اتفاقا مماثلا مع إسرائيل بيتانو برئاسة ليبرمان.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا مستمعينا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب، وبعد غد السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 9 مع نشرة أخيرة. طاب مساءكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوا تلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
3: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: من السويدة وحتى جبال الشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. قتيل في جريمة إطلاق النار في الطيبة، جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل، مساع لحفظ العلاقات بين إسرائيل والإمارات، إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية، والحرارة تنخفض غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة ساعتنا الآن مستمعين، هذه نشرة أخيرة من مكان. أسعد الله أوقاتكم. في الطيبة قتل الليلة رائد حاج يحيى في الخمسينيات من العمر من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل مركبته، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. تعقد جولة المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما، هذا ما أفادت به قناة كان الليلة. يعكف جيش الدفاع على ضمان ألا يتضرر التعاون الأمني مع الإمارات العربية المتحدة، عقب ما نشر من أن الرئيس الإماراتي بن زايد اتصل برئيس الوزراء نتنياهو لتحذيره من أحداث 7 أكتوبر، هذا ما علمته قناة كان الليلة. ويفيد مراسل القناة إيتاي بلومنتال أن ضباطا كبارا في جيش الدفاع ينشرون اتصالات من وراء الكواليس مع القيادة الأمنية في أبوظبي لحفظ العلاقات الثنائية والتي وصفت بالاستراتيجية. استأنفت إيران إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت أرضية باستخدام مكونات مخزنة، هذا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وقال هؤلاء المسؤولون إن إيران تعتمد على مكونات بقيت بحوزتها، وإن الحديث يدور عن عدد مقلص من الصواريخ. وعرب مصدر رسمي أمريكي عن اعتقاده بأن لدى طهران القدرات على تركيب عدة مئات من الصواريخ على الأقل. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم اعتقال شخصين في لندن أمس في إطار تحقيق في جرائم يشتبه في ارتكابها وتتعلق بإيران، وذلك بموجب قانون الأمن القومي. وأشارت إلى أنه يشتبه بالاثنين، وهما امرأة أربعينية ورجل ستيني، يشتبه فيهما بمساعدة جهاز مخابرات أجنبي. وأوضحت الشرطة أن التحقيق لا يرتبط بأي من الوقائع أو الهجمات التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، واستهدفت أماكن ومباني مختلفة مرتبطة باليهود والجالية الإيرانية في أنحاء لندن. بعث المستشار الألماني فريدريخ ميرتس بتهنئة إلى أبناء الجالية اليهودية الألمانية بمناسبة حلول عيد رأس السنة العبرية، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بضمان أمنهم إزاء ازدياد مظاهر اللاسمية وتعزيز قوة اليمين المتطرف في بلاده. وأعلن ميرتس تصميمه على صيانة انفتاح المجتمع الألماني وضمان أن تواصل الجالية اليهودية الازدهار وخلق فرص إيجابية عديدة لعقد اجتماعات وإجراء التحاور.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرو غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في السهلين الساحلي والداخلي والنقب. وبعد غدا السبت يبقى الطقس على حاله، وفي يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة قليلا. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف وجبال الجليل 31، الناصرة وبئر السبع 33، ومع الجولان نختتم مع 34 درجة مئوية. نجدد اللقاء الإخباري بكم مع أولى نشراتنا صباحا في تمام 6:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
7: للموسيقى مكان.

92.3 92.3 93.7 88.8 FM للموسيقى مكان.

وفي البعد سيعرف قلبك كمان الشفاء، وسيعرف طعم العودة بعد الانتظار.

مكان.